بلعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبه بتقول وك وك وك.

0: الصداع لسه تعبك؟
1: سلام بك يا سميحة هاني. في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحبي نقوم؟
1: نستنى.
2: مش معقولة الآن؟
1: أنا متهيئة لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نستعقبك.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة
1: أوي. سلامتك، ألف سلامة، عن إذنكم. فرصة سعيدة أوي تشوفينا كل الليلة.
2: مع السلامة، أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.

تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف العنف والجريمة. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة. أفادت الولايات المتحدة الليلة الماضية بأن إيران هاجمت 3 مدمرات أمريكية أثناء عبورها لمضيق هرمز، واصفة هذه الهجمات بغير المبررة ومؤكدة عدم وقوع أي إصابات أو أضرار. وقال الرئيس الأمريكي ترامب إن القوات الأمريكية سحقت القوات الإيرانية تماما بعد تعرضها لإطلاق نار، مشيرا لأن الرد الأمريكي جاء بقوة نارية أكبر. وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما، مضيفا أن واشنطن لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، كما اعتبر أن الإيرانيين وصلوا إلى نهاية الطريق داعيا طهران إلى توقيع اتفاق بسرعة. وفي السياق، قالت القيادة المركزية الأمريكية أن ضرباتها الدفاعية استهدفت مباشرة

0: مباشرة منصات إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية شاركت في الهجوم، مشيرة إلى أن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية. في الجانب الإيراني، أفادت إيران بوقوع تبادل لإطلاق النار مع قوات أمريكية بعد هجوم الأخيرة على ناقلة نفط إيرانية وسفينة أخرى في مضيق هرمز. وقالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إنها هاجمت 3 مدمرات أمريكية بصواريخ باليستية وكروز مضادة للسفن ومسيرات شديدة الانفجار، ملحقة بها أضرارا جسيمة. وقال مقر خاتم الأنبياء الإيراني إن الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. من جانبه، هدد رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم عزيزي بأن أي خطأ جديد من جانب ما وصفه بالعدو سيواجه برد أشد وأكثر تدميرا من السابق. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي يقود التطورات بحكمة وقوة ولا يتم اتخاذ أي إجراء من دون إذنه. وأضاف المتحدث أن المفاوضات ستستمر بصيغة جديدة ولن تتطرق طهران إلى القضايا النووية في الوقت الراهن. في الخليج، أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من إيران في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين من الجانبين. وأضافت المصادر أن إسرائيل سترسل قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش ضمن وفدها إلى المباحثات، فيما يرجح أن يضم الوفد اللبناني تمثيلا عسكريا خلال الجولة المقبلة من المحادثات. ميدانيا، في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة نحو 40 شخصا بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية ليلة الماضية بإصابة طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حزمة شمال القدس. وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت الطفل وهو مصاب ولم تعرف حالته الصحية حتى اللحظة، كما اعتقلت شابا آخر.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسِ.

0: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: سوبر ستار نجم المشتريات،
3: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب 14.90 شيكل، طحينة الهلال 900 جرام ب 19.90 شيكل، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب 50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5.90 شيكل، ملكي 170 جرام ب 1.90 شيكل، شمانة نوفا 200 مل ب 1.90 شيكل، لبنة الروحة 1 لتر ب 7.90 شيكل، ورق تواليت موليت 30 لف التنين ب 44.90 شيكل، ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17.90 شيكل.
4: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى باختيار.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك، البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس

0: العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: جهزوا حالكم منيح، بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: ضوي بالأبيض، ضوي أحلى عرسان.
2: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
3: محسنة أورا،
1: ضوي بالأبيض.
0: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: بنك أبو عليم،
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف العنف والجريمة. أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. إلى ملف لبنان، أفادت مصادر إسرائيلية بارتفاع حالة التأهب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد الحدود مع لبنان، تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من حزب الله، وذلك بعد استهداف قائد في قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين. وأضافت المصادر أنه جرى إلغاء أنشطة جماهيرية وفرض قيود على التجمهر في المناطق المتاخمة للحدود، مع العودة إلى إجراءات الحيطة والحذر الأمني في تلك المناطق. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحجة استخدامها لأغراض تدريب عسكري. ميدانيا في لبنان، أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة نحو 40 آخرين بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت مصادر إسرائيلية بأن المحادثات الجديدة بين لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين من الجانبين. وأضافت المصادر أن إسرائيل سترسل قائد اللواء الاستراتيجي في الجيش ضمن وفدها إلى المباحثات، فيما يرجح أن يضم الوفد اللبناني تمثيلا عسكريا خلال الجولة المقبلة من المحادثات. إلى ملف

0: في إيران هدد الرئيس الأمريكي ترامب إيران بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد هجمات إيرانية استهدفت 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر مضيق هرمز الليلة الماضية. وقال ترامب إنه لم تلحق أي أضرار بالمدمرات 3 لكن أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين. في المقابل اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز، مؤكدة أنها ردت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة لواشنطن وألحقت بها خسائر بالغة. في الخليج أعلنت الإمارات العربية المتحدة أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت بالهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من إيران، وذلك في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب تبادل إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في الضفة الغربية أفادت مصادر فلسطينية ليلة الماضية بإصابة طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامها بلدة حزمة شمال القدس، وذكرت المصادر أن القوات اعتقلت الطفل وهو مصاب ولم تعرف حالته الصحية حتى اللحظة، كما اعتقلت شابا آخر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، ويترى ارتفاع على درجات الحرارة. بالقدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، بالناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، بالنقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم مع هذه الحلقة من الشمس في أسبوع. تحياتي الخاصة نوصلها إلى الزميل جاكي خوري في إجازة اليوم. الشكر موصول أيضا للزميل إيهاب عويس في الهندسة الإذاعية والإنتاج وراء الميكروفون. معكم هذا اليوم نبيل سلامي، أحييكم مرة أخرى على أمل أن يكون هذا اليوم يوما آمنا وسالما لكم ولنا أينما كنتم. الشمس في أسبوع، من خلال هذا البرنامج نناقش أسبوعا آخر بأحداثه وملفاته ما بين القضايا الإقليمية وتطورات منطقة الخليج ومن تهديدات ترامب إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق. التصعيد في الأراضي اللبنانية، كذلك المحور المرتبط بالعنف والجريمة في مجتمعنا العربي المتهالك في ظل تصاعد خطير أيضا من جهة، ولقاءات مع المفتش العام لشرطة إسرائيل ومراقب الدولة من جهة أخرى، ومحاور أخرى نتابعها في هذا البرنامج.

نطالع هذا الصباح أيضا عناوين مختلفة حول ما يجري في الخليج. يوم أمس كان تبادل لإطلاق النار، قصف وسمع دوي انفجارات في منطقة دبي وأبو ظبي. أيضا إسرائيل يعني تنكر أنها قامت بأي هجوم على الأراضي الإيرانية. ترامب يقول رغم ما حدث من تبادل إطلاق النار والقصف لأن اتفاق إطلاق النار ما زال قائما. الحديث أيضا عن مهاجمة مدمرات حربية أمريكية في

منطقة الخليج، يبدو أن الأمور سويت على أمل أن يتم التوصل إلى اتفاق. في القدس أيضا تم العثور صباح اليوم على شاب دون علامات حياة داخل منزله. حالة الطقس هذا اليوم بعد ارتفاع ملموس كان يوم أمس على درجات الحرارة بعد أيام باردة، إذن أجواء معتدلة وغائمة جزئيا اليوم، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية لكنها خفيفة حتى معتدلة السرعة. إذن تقرير لشبكة فوكس نيوز يقول بأن الجيش الأمريكي هو الجهة التي وقفت خلف الهجوم الذي استهدف ميناء قشم في مضيق هرمز ومدينة بندر عباس. ونقلت مراسلة للشبكة هناك عن مسؤول أمريكي رفيع تأكيده لهذه الأنباء، وأشارت إلى أن في الوقت ذاته إلى أن هذه الضربات لا تمثل استئنافا أو تجددا للحرب. في إسرائيل حالة من الحظر شديد كانت يوم أمس في المناطق الشمالية، ألغيت عدة فعاليات ونشاطات بعد خوفا من رد فعل حزب الله على خلفية مقتل واستهداف قائد كتيبة الرضوان في لبنان. حتى الآن لم يتم تأكيد ذلك رسميا في لبنان، ولكن مصادر إسرائيلية أكدت على أن القائد كتيبة الرضوان قد اغتيل في قصف إسرائيلي لمنطقة الضاحية. نحن حوالي 9 دقائق تماما قبل بعد الساعة 8، وقبل أن نخوض في ملفات هذه الجولة من الشمس في أسبوع نتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود ونواصل.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا.
6: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
7: الشمس دائما
8: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
9: الشمس في أسبوع، نعود ونتابع معكم أعزائي، وإلى ملف العنف والجريمة نبدأ به. في ظل التصعيد الخطير الذي شهد هذا الأسبوع، جريمة مزدوجة وإصابة خطيرة مع استمرار إطلاق النار والعبوات الناسفة والقنابل في العديد من القرى والبلدات، وأخيرا كان لم فجرا إصابة رجل 40 في الناصرة بجراح خطيرة وصفت بعد تعرض لإطلاق النار، حيث بدأت الشرطة التحقيق بذلك. نستمع إلى مقاله عاطف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة حول هذه الجريمة المزدوجة.
10: للأسف قلنسوة جزء من مجتمعنا العربي، مجتمعنا العربي ينزف في السنوات الأخيرة نتيجة إهمال المؤسسات السلطوية في حكومة إسرائيل. للأسف فكنا على جريمة مزدوجة في بلدنا. بلدنا في السنوات الأخيرة، على الأقل في السنتين الأخيرة أو السنة ونصف الأخيرة، لم يشهد حوادث قتل. نعم شهد حوادث عنف إطلاق نار بدون قتلة. في السنة الأخيرة في ونصف في كلنسوة كان قتيل واحد. للأسف عدنا لهذا المشهد مؤلم.
3: وإحنا بنعرف يعني طبعاً أنا ما بحب المقارنات، ولكن قبل سنوات قليلة كان تقريباً أحداث بوتيرة عالي. الآن عم تحكي لي من سنة ونص قبل هذا الحادث كان في جريمة واحدة، والآن نتحدث عن جريمة مزدوجة.
10: الحقيقة في السنوات الأخيرة في عنا لجنة صلح في كلنسوة استطاعت إنها تقلل عملية الاحتقان بين بعض الأشخاص أو بعض العائلات، وفي كانت رايات.
9: إذن كان هذا عاطف جيوسي نائب رئيس بلدية قلنسوة. وفي إطار مواجهة العنف والجريمة، التقى رؤساء السلطات المحلية العربية هذا الأسبوع وللمرة الثانية على التوالي بالمفتش العام للشرطة داني ليفي. والسؤال، هل تحمل هذه اللقاءات في طياتها ما هو إيجابي أم أنها فقط محاولة لعرض معطيات؟ نستمع إلى منير زبيدات رئيس المجلس المحلي في بسمة طبعون ورئيس منتدى السلطات المحلية البدوية في الشمال والذي شارك في هذا الاجتماع، كذلك إلى مقاله أيضا الدكتور وليد حداد الخبير في علم الإجرام.
11: احنا كنا مجموعة 6 رؤساء مجالس محلية، هذا اللقاء الثاني مع المفتش العام وقيادة الشرطة لتداول موضوع العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي. وهناك في نوعا ما من تغيير في السياسة وتغيير بالتفكير لحل هذه المشكلة الموجودة في مجتمعنا العربي.
8: ما المقصود تغيير في السياسة؟
11: أولا كان هناك على مدى 3-4 سنوات هناك مقاطعة تامة من مفتشين من الشرطة ومن وزير الشرطة لكل شيء اسمه مجتمع عربي، وتجاهل كل الموضوع العنف والجريمة المستشري في مجتمعنا العربي.

0: للأسف سنة 2025 وصل تقريبا 167، وإحنا بداية 26 وصل عندنا تقريبا للأسف ما يقارب 100 ضحية حتى الآن. فالمفتش العام للشرطة بادر بخطة وعمل مشترك مع السلطات المحلية العربية،
1: نعم،
0: على أساس تكون هناك خطة. طبعا هو كجسم وهو المسؤول الأول والأخير على موضوع القانون وتنفيذ القانون في دولة إسرائيل، وفي ذلك برضو في الوسط العربي، على أساس كانت هناك خطة اللي استمعنا من خلالها شو هي خطوات الشرطة للموضوع مكافحة العنف والجريمة. على سبيل المثال، أهم شغلة احنا سمعناها منه اليوم التوجه أن هناك إقامة وحدة لاهف اللي هي تقريبا فيها 1200 شرطي، أن تكون هي لس فقط للوسط العربي.
2: نعم، يعني في الحقيقة نحن لا يوجد لدينا أي تأثير على سياسات الحكومة، وخصوصا الحكومة الحالية. يعني هذه الاجتماعات أنا باعتقادي مع المفتش العام للشرطة هي لم تجد نفعا، أن السياسات في الوزارة تتغير. من يضع السياسات في وزارة الأمن القومي هو الوزير، ومفتش العام هو ينفذ. رغم أنه المفتش العام للشرطة هو عنده نوايا حسنة، هو يريد القضاء على الجريمة حقيقة، يعني هذا بفترة يعني عمله هو يريد أن يخفض عدد
3: القتلى. هذا يسجل نقاط، يسجل كنقاط استحقاق بالنسبة
2: له. نعم، المجتمع الإسرائيلي أيضا في ارتفاع، ولكن هو لا يستطيع أن يؤثر على السياسات، على الميزانيات، على الموارد في الوزارة. الوزير معني نعم بخفض الجريمة في المجتمع الإسرائيلي، ورأينا حادثة القتل اللي كانت في المجتمع اليهودي في البث مباشر، كان القتل كيف أنه المجتمع الإسرائيلي تحرك، الإعلام تحرك، الوزارات تحركت، وسوف يتم ضخ بعض الميزانيات أو الكثير من الميزانيات في سبيل مكافحة هذه الظاهرة في المجتمع اليهودي.
3: طيب دكتور وايد، لما سألنا عن هذا الموضوع مثلا، طيب يشوفوا كيف تعاملتم مع الجريمة في بيتح تكفى، وكيف تتعاملون مع الجريمة في قضايانا في المجتمع العربي، كانت إجابة جزئية ولكن فيها ادعاء مركزي لدى الشرطة وبعض ضباطها، أنه هناك بنحكي على مجموعة فتيان زعران يحملون أدوات حادة في مجتمعنا العربي، منظمات إجرام وجريمة منظمة لا تستطيع أن تقارن بين الموضوعين. نعم إعلاميا حظي الموضوع باهتمام كبير، ولكن هناك فرق جوهري، هناك شباب زعران في مجتمعنا بالغالب منظمات إجرام.
2: هكذا بدأ في مجتمعنا العربي. إذا بتذكر بالماضي كان بعض الشباب الخارجين عن القانون نسميها طواش، مشاكل صغيرة ولم يتم معالجتها، إذا بترجع قبل 10 سنوات ليس أكثر.
4: إذن كان هذا دكتور وليد حداد الخبير في علم الإجرام. بالإضافة إلى ذلك، وصل المفتش العام للشرطة في إسرائيل ومراقب الدولة ماتتياهو أنجلمان إلى بلدية سخنين، حيث التقى بعدد من رؤساء السلطات المحلية من بينهم رئيس اللجنة القطرية مازن غنايم. نستمع إلى ما قاله أنجلمان كذلك غنايم لإذاعة الشمس.
5: بشنة شابرة مسبار تسيخوت بمجزار عربي يجي أكروب ل-250 إيش، مدوبر בכמעט הכפלה לעומת הנתון בשנת 2020 בלבד, שעמד על 147 איש באוכלוסייה הערבית. רק בדוח שפרסמנו שבוע שעבר עלה כי קרוב ל-90% מהעסקים נדרשים ומהקבלנים נדרשים לשלם פרוטקשן. נוכח הנתונים החמורים החלטתי לפתוח בביקורת על האלימות בחברה הערבית והמיגור שלה ועל מניעת השתלטות גורמי פשע על מכרזים ברשויות המקומיות. חייבים למגר את הפשיעה בחברה הערבית.
6: זה בפני כבוד המבקר, נרצח רופא, נרצח מנהל בית ספר, נרצח מהנדס, נרצח מנכ״ל עירייה, נרצח ילד בן 15, נרצחה אמא, שכל האסון שהיא חוותה שהלכה לגן להביא את הילד שלה. זאת אומרת, המצב הזה לא יכול להימשך, ולכן משטרת ישראל הוכיחה בעבר, אם היא רוצה היא יכולה. ראינו מה עשו באשקלון, בנתניה, בכל הדברים. זה שאומרים שהחינוך של החברה הערבית והתרבות של החברה הערבית, אני לא מקבל את זה. 30% מהרופאים בבתי חולים זה מהחברה הערבית, אחים, אחיות, הייטק, חינוך, כל הדברים האלו. ולכן קטונתי מלאשים אנשי נתניה או בבאר שבע או אשקלון, שאין להם לא התרבות ולא החינוך. אז לכן זה תפקידה של המשטרה, ואני באמת מפה בפני כבוד המבקר מבקש ממשלת ישראל שתתעורר ותעשה את העבודה כמו שצריך. אם לא...
4: انجلمان والمراقب

0: وفيما بعد أيضا المدير العام للمجلس المحلي في بير المكسور جمعة حجرت.
1: أنا أقول لهم بإذن الله فعلا الحزن يقيم على كل بيت على كل مواطن كفر من ده، ولكن إيماننا بالله إيماننا بالقضاء والقدر يخفف من المصاب، فنقول إن لله وإن إليه راجعون. حادث مأساوي يعني حادث صعب جدا جدا، فقدنا 3 من خيرة نسائنا وبناتنا وأخواتنا، وطبعا في جرحى اللي احنا نتمناهم بالشفاء إن شاء الله وهدوء لبيوت سالمين إن شاء الله.
2: ونحن نتحدث عن جنازة كانت مشتركة أستاذ علي، وأيضا عن بيت أجر مشترك.
1: أخي العزيز احنا فور سماع الخبر بشكل فوري، طبعا كان في تواصل مع كل الأطراف مع كل الأطر حتى نعرف كل التفاصيل مين المصابين مين فقدناهن، وطبعا تواصلنا مع الأهالي وكان في تشاور مع كل أعضاء المجلس المحلي والقيادات المحلية، واتفقنا على أن يكون أجر واحد وجنازة واحد، وهذا ما هذا في ساعات الليل كان في جنازة للأخوات 3 الله يرحمهن ويجعل مأواهن يجني ويشرب القبر مع الشهداء. فبيت الأجر اليوم كمان بفتح في مسجد الهدى في الحي الغربي منطقة المعاصر.
3: من امبارح ساعات المساء لما تواردت الأخبار أنه في حادث أليم والمرحومات هن من كفرمندا، وبعدين تبين أنه السائق من بير المكسور، احنا واجب علينا نقوم بواجب العزاء لأخواننا وأهلنا في كفرمندا، ولكن بما أنه السائق من بير المكسور فتشكل كمان وفد كبير برئاسة رئيس المجلس حسن المختارب محمد ووجهاء من القرية، واليوم الظهر الساعة 1:30 كان الوفد في بيت العزاء المشترك في كفرمندا، طبعا بعد التنسيق مع عائلات كفرمندا ومجلس كفرمندا المحلي. طبعا احنا الحادث اللي صار حادث ألمنا كلنا، يعني وجع كفرمندا وجعنا وألم كفرمندا ألمنا. طبعا احنا كفرمندا بلد واحدة، والمصيبة هاي الكبرى المأساة الكبرى اللي حلت على المنطقة كلها ليس فقط على كفرمندا، يعني احنا شعرنا كالصاعقة اللي حلت علينا.
4: نعم، وهل يعني أستاذ جمعة هل واجهتم أي نوع من الحساسية لربما بسبب يعني الحادث، أم أنك كل شيء كان على ما يرام؟
3: لا كل شيء على ما يرام الحمد لله. طبعا الحادث عرضي وفوق طاقة الإنسان، الحادث لا سمح الله يعني غير مقصود.
0: إذن كان هذا مدير عام مجلس محلي بير مكسور جمعة حجرات، خاصة وأن السائق الشاحنة الذي كان ضالعا في هذا الحادث هو من سكان البلدة. نبقى في الداخل والمجتمع العربي، لكننا ننتقل إلى مأساة من نوع آخر ليست سياسية بل إنسانية بامتياز. أرقام صادرة عن مؤسسة بيتيرم لأمان الأولاد تكشف أن الربع الأول من عام 2026 كان الأقسى منذ 5 سنوات على أطفالنا. 28 طفلا عربيا لقوا حتفهم في حوادث كان بالإمكان منعها. تقرير يقرأ الأرقام ويطرح السؤال الذي لا يمكن تجنبه: من يحمي أطفالنا؟ تقرير الزميلة ياسمين غميض.
5: تكشف معطيات حديثة صادرة عن بيتيرم لأمان الأولاد عن ارتفاع مقلق في وفيات الأطفال خلال الربع الأول من عام 2026، وبحسب التقرير بلغ عدد الضحايا 28 طفلا نتيجة حوادث غير متعمدة، وهو أعلى رقم خلال السنوات الخمس الأخيرة. تظهر البيانات أيضا أن حوادث الطرق كانت السبب الأول للوفيات، إذ أودت بحياة 18 طفلا معظمهم من المشاة، ما يعكس خطورة واضحة في البيئة المرورية وضعف إجراءات الحماية. في المرتبة الثانية جاءت حوادث الغرق مع 3 حالات وفاة، جميعها وقعت في فترة زمنية قصيرة خلال شهر واحد، وبعضها داخل برك سباحة منزلية، ما يسلط الضوء على غياب الرقابة في البيئات الخاصة. كما سجل التقرير حالات وفاة أخرى مرتبطة بالاختناق والنسيان داخل المركبات، إضافة إلى حوادث دراجات كهربائية ومركبات ترفيهية، ما يعكس تنوعا مقلقا في أسباب الخطر. من حيث الفئات العمرية تصدر الأطفال دون سن الرابعة قائمة الضحايا، تليهم الفئة بين 10 إلى 14 عاما، وهو ما يشير إلى هشاشة واضحة في منظومات الحماية لهذه

0: الأعمار. أما على المستوى المجتمعي فقد بلغ عدد الضحايا من المجتمع العربي 12 طفلا، نصفهم تقريبا من الأطفال البدو، مقابل 14 حالة في المجتمع اليهودي، مع تسجيل ارتفاع ملحوظ في بعض الفئات السكانية. وتشير المعطيات أيضا إلى أن الشوارع كانت المسرح الأخطر للحوادث، حيث سجلت فيها النسبة الأكبر من الوفيات. وفي المحصلة تعكس هذه الأرقام واقعا مقلقا يطرح تساؤلات جدية حول إجراءات الوقاية وسلامة الأطفال في الفضاء العام والمنزل على حد سواء.
1: إذن كان هذا تقرير عن قضية مؤسسة بيتيرم التي كشفت كما ذكرنا أن الربع الأول من عام 26 كان الأقصى منذ 5 سنوات، الحديث عن مقتل 28 طفل في بلدان العربي، أرقام مرعبة ومخيفة بالفعل. وفي ظل هذه الأجواء أيضا ارتفعت هذا الأسبوع وتيرة التحريض من خلال نقاش اقتراح لحظر لجنة المتابعة في الكنيسة ومحاولة رفع توصيات بهذا الصدد إلى الحكومة. نستمع للتقرير التالي وأيضا إلى ما قاله رئيس لجنة المتابعة الدكتور جمال زحالقة.
2: جلسة وجهوا لي دعوة لحضور هذه الجلسة، وأنا طبعا لن أذهب لأنه ستكون هناك مسرحية تحريض شعبوي من النوع الرخيص. لكن يعني السؤال الذي يعني حيرني قليلا لكن أعتقد أنه وجدت الجواب، هو لماذا الآن؟ يعني هذا كان هناك بحث سنة 2023 شهر 5 حول موضوع إخراج لجنة المتابعة عن القانون، والموضوع يعني مات أو انتهى. في كثير أمور يعني تبحث في الكنيسة وليس لها متابعة، الآن أحيو من جديد. وأعتقد أنه هذا يعني مرتبط بالانتخابات القريبة، أعضاء الكنيسة يريدون أن يكسبوا نقاط، هناك سباق ومباراة في العنصرية، وكل واحد يريد أن يثبت أنه أكثر عنصرية.
3: من سيبحث وأين؟ يعني في أي لجنة تحديدا؟ وكيف تم طرح الموضوع يعني على جدول أعمال الكنيسة؟
2: الموضوع طرح في حينه لأنه كان في يعني اقتراح على جدول أعمال الكنيسة وحيل إلى لجنة الأمن القومي، ولجنة الأمن القومي يعني تحمست للموضوع. رئيس اللجنة يعني معروف أنه من جماعة بن غفير.
3: نحكي عن فوغل.
2: فوغل صحيح. ولجنة اتخذت يعني بحثت الموضوع من قضايا تافهة، أنه في اجتماع شعبي كان في تحريض وكلام من هذا القبيل، واللي قدم الشكوى أصلا يعني الأصل المشكلة هو جمعية يمينية بتسلموها، جمعية يعني يمينية متطرفة جدا جدا.
4: في خطوة تلقي بظلالها الثقيلة على مستقبل الحضور السياسي للمواطنين العرب في إسرائيل، يجري التداول في إخراج لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية خارج القانون واستدعاء قادتها للتحقيق بزعم دعم الإرهاب. تأتي هذه الجلسة بناء على طلبين قدمهما عضو الكنيسة ليمور سونهار ميلخ وعميت هلافي إلى رئيس الكنيسة، طالبا فيهما بطرح الموضوع بصورة عاجلة على جدول الأعمال، مستندين إلى ادعاءات تحريضية تتعلق بفعاليات نظمتها لجنة المتابعة عام 2023. لجنة المتابعة العليا هي كيان سياسي لا حزبي أقيم عام 1982 بهدف شمل وتركيز العمل السياسي للعرب الفلسطينيين في إسرائيل والتنسيق بين مؤسساته، أي أن ما يستهدف اليوم ليس تنظيما هامشيا بل هو الإطار الجامع الأعلى للجماهير العربية بأسرها. وما يثير القلق الأعمق هو السياق الأشمل الذي تجري فيه هذه الخطوة، ففي كل دورة انتخابية يحاول نواب اليمين استبعاد الأحزاب العربية وشطب مرشحين عرب من المشاركة في انتخابات الكنيسة، وإن كانت المحكمة العليا تبطل هذه القرارات في العادة. غير أن نجاح المخطط القضائي الحكومي في تقليص صلاحيات المحكمة العليا قد يترك المواطنين العرب فعلياً بلا تمثيل برلماني. إنها معركة لا تدور حول لجنة بعينها، بل حول أبسط حقوق المواطنة، حق التجمع وحق التعبير وحق التمثيل، وعلى الجماهير العربية في الداخل ومعها الرأي العام الديمقراطي الواسع أن تدرك أن الصمت

0: على هذه الخطوات قد يعني يوماً ما الاستيقاظ على واقع مختلف تماماً.
1: نحن نتابع معكم في الشمس في أسبوع، طبعاً نتحدث عن قضية التحريض والاستفزاز وقيام وزير الأمن القومي تمار بن غفير باقتحام أحد الأحياء العربية في مدينة يافا. طبعا هذا الأمر أثار غضب كبير بصفوف الأهالي هناك، وجاء ذلك أيضا تزامنا مع اقتحام عضو الكنيسة برضو من حزب عوصمة يهوديت المدعو تسفي سوكوت إلى بلدة طوبة زنجرية. هناك اندلعت مواجهات مع الأهالي. نستمع إلى الناشط عبد أبو شحادي في يافا، كذلك إلى مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة.
2: ساعات الصبح سمنا أنه في زيارة، ولكن يعني ربطنا بين الأمور على الأحداث الأخيرة اللي كانت في مدينة يافا، ما بعد ما قمنا بفعالية تلزيق صور الأطفال مدينة أطفال غزة اللي استشهدوا خلال الحرب الإبادة، والأجواء التحريضية اللي كانت في مواقع التواصل الاجتماعي، فما تفاجأناش من الزيارة ولكن كنا جاهزين لها.
1: يعني ماذا يعني كيف تجهزتم هذا السؤال؟
2: احنا قلنا بشكل واضح، احنا فاهمين انه في انتخابات، فاهمين العنصرية في المجتمع اليميني تحديدا عند الاحزاب اليمين اللي بدها صور المواجهة مع المجتمع العربي، واحنا حكيناها بشكل واضح، احنا مش راح ننجر ورا هاي الصور ورا هاي الحركات للوزير الفاشل، واحنا قلنا بشكل واضح كمان.
1: انتوا يعني انتوا على اعتقاد مسبقا بانه هذه الزيارات هي الهدف تثير الاستفزاز من اجل ان تكون لكم ردة فعل وتكون فعل عاسف وردة فعل من الشرطة من بن غفير من اجل كسب ربما يعني اصوات انتخابية، هذا هو يعني موقفكم، هذا رأيكم؟
2: بدون ادنى شك، وكمان يعني نعم. في تزامن مع لعبة بيتار بملعب بلومك في
1: نعم.
3: هدف الزيارة كما تعلمون هي استفزازية بحتة. يوم أمس جاء عضو الكنيسة العنصري من قائمة عتمة يهودية تفي سوكوت، وهذه تعد عمليا هي الزيارة الثانية وليست الزيارة الأولى. قبل عدة أيام جاء نفس عضو الكنيسة بصورة مستفزة وقام بتصوير نفسه أمام مسجد النور في قرية الزمغرية، وقام بلغة تهديدية لأهالي البلد، ووصف بلدنا طوبة زمغرية بأنه بلد إجرامي وبلد مختص في جباية الخاوة. للأسف الشديد ولابد من التنويه بأن ذات المسجد الذي قام بتصوير نفسه أمامه مسجد النور في قرية الزمغرية هو نفس المسجد الذي تم إحراقه قبل في عام 2011 على يد رعاع شبيبة التلال، على يد رعاع المستوطنين تلامذة الوزير بن غفير وخريجين المدرسة الكهنية. وعمليا هذا السيناريو وهذه الصورة وهذا الفيديو الذي قام بنشره من أمام مسجد النور عمليا عاد إلى ذاكرتنا وإلى أذهاننا نفس العمل العنصري الذي قاموا بإحراق المسجد قبل عشر سنوات.
1: إذن كان هذا مؤيد هيب رئيس المجلس المحلي في طوبة زنجرية. نحن نتوقف الآن عند فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل الشمس في أسبوع.

0: 42 دقيقة تماما بعد الساعة 8 في مشوارنا الصباحي برنامج الشمس في أسبوع. إلى قضية أخرى ترتبط بحرية التعبير، حيث طالب وزير التربية والتعليم يؤف كيش رؤساء الجامعات بالتوقيع على مستند يلتزمون من خلاله بعدم طرح مواضيع سياسية في الجامعات، وهو ما يرفضه رؤساء الجامعات بشدة. نسمع إلى التقرير الذي عدته الزميلة ياسمين غمض.
1: في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والسياسية، توجه وزير التعليم يؤف كيش هذا الأسبوع إلى رؤساء الجامعات بطلب غير مسبوق، دعاهم فيه إلى التوقيع على التزام خطي يمنع الترويج لأي أجندات سياسية داخل الحرم الجامعي. وبحسب الرسالة شدد كيش على ضرورة منع أي تعطيل للعمل الأكاديمي، سواء عبر إضرابات أو احتجاجات ذات طابع سياسي، مطالبا بتأكيد واضح على أن الجامعات يجب أن تبقى بمنأى عن أي نشاط قد

0: يمس بسير التعليم تحت ذرائع سياسية. لم تخلو الرسالة من لهجة تحذيرية، إذ لوح الوزير بإمكانية سن تشريعات تفرض عقوبات مالية على المؤسسات التي ترفض الالتزام، بل ذهب أبعد من ذلك حين قال إن من يرغب في العمل السياسي بإمكانها الاستقالة وخوض الانتخابات. هذا الطرح يضع الجامعات أمام معادلة حساسة بين الحفاظ على استقلالية الفضاء الأكاديمي كمنبر للنقاش الحر، وبين الضغوط الحكومية الرامية إلى ضبطه ومنع تسييسه. في المقابل جاء رد لجنة رؤساء الجامعات البحثية في إسرائيل حادا، إذ أكدت أن مؤسسات التعليم العالي تواصل أداء دورها في خدمة الدولة مع تركيز خاص في هذه المرحلة على استيعاب عشرات آلاف الطلاب العائدين من الخدمة العسكرية. وشددت اللجنة على أنها لن تسمح بجر الأكاديمية إلى ما وصفته بمعارك البقاء السياسي، معتبرة أن توقيت تصريحات الوزير مقلق، خاصة في ظل مواجهة الجامعات لحملات مقاطعة دولية. كما أعربت عن استغرابها من طرح هذه المواقف عبر الإعلام دون أي حوار مسبق، مؤكدة في ختام بيانها رفضها القاطع لأي مساس باستقلالية المؤسسات الأكاديمية أو بحرية عملها. وبين موقف حكومي يسعى إلى فرض حدود فاصلة ومؤسسات أكاديمية تتمسك باستقلالها، يتصاعد الجدل حول جوهر المسألة. هل نحن أمام محاولة لحماية النظام الأكاديمي؟ أم تقييد لحرية التعبير داخل الجامعات؟
1: إذن كان هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين فومير. وفي محاور هذا البرنامج أيضا، تعالوا ننتقل وإياكم إلى القضايا الإقليمية. فبعد تهديد من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرب إيران، أعلن هذا الأسبوع عن قراره منح إيران فرصة أخرى للتفاوض. فهل هو نزول عن الشجرة؟ أم أن هناك ضغوط تمارس على إيران دفعتها أيضا إلى إبداء مرونة خاصة في ملف اليورانيوم؟ نستمع إلى عيران إتسيون، وهو نائب رئيس سابق في مجلس الأمن القومي. نستمع إلى عيران إتسيون بداية.
2: لا، تشوفا بتوخ الشيلة إفشار لسموخ. זה באמת סיטואציה מאוד מאוד קשה, חתקדים, בטח בכל נוגע לנשיא הקני. לא היה מעולם סוג כזה של התנהלות וסוג של מבוכה הישגית שבה נמצאים כולם, החל מחברי הקבינט שלו וראשי גופי הביטחון שלו. לא באמת יודעים עד הסוף מה הוא מתכוון, מה הוא רוצה, מה הוא...
3: הם יודעים, הם יודעים, הרי הם היועצים שלו.
2: הם לא יודעים, לדעת יודעים, כי באמת הסיטואציה היא עד כדי כך כאוטית ופרסונלית, שבסופו של דבר, על הרבה אנשים אומרים, על הרבה נשיאים גם אמרו את זה, שהם מקבלים את ההחלטה לפי האחרון שלחש להם באוזן ועזב את החדר. הכרתי גם ראשי ממשלה ישראלים כאלה, אבל זה לא הסיטואציה. זו סיטואציה הרבה יותר מופרעת.
1: إذن كان هذا عيران إتسيون، نائب رئيس سابق في مجلس الأمن القومي. من إيران إلى لبنان، أو التصعيد في لبنان مع العودة إلى مسلسل الاغتيالات، رفض الرئيس اللبناني للقاء نتنياهو. الصحفي علي الأمين ومقاله لإذاعة الشمس، نستمع.
4: وبالتفاوض المباشر، باعتبار أن هناك جدلا في لبنان حول موضوع، يعني أو على الأقل هناك فئات ترفض فكرة التفاوض المباشر، وتحديدا حزب الله، وإلى حد ما الرئيس نبيه بري على الأقل هذا موقفه المعلن من أنه ضد التفاوض المباشر، ويستعد يبدو رئيس الجمهورية إلى الخوض في هذا المضمار. لم تتضح الصورة بالكامل حتى الآن كيف ستجري الأمور، خاصة أن رئيس الجمهورية يعني أعلن أمس بطريقة يعني بدت وكأنه يقول بأنه مستعد للقاء نتنياهو، لكن ليس كمنطلق للمفاوضات، إنما بعد إنجاز اتفاقات أو تفاهمات معينة.
1: إذن كان هذا الصحفي اللبناني علي الأمين، هو مقال لإذاعة الشمس حول التصعيد في لبنان ورفض الرئيس اللبناني عون للقاء نتنياهو. من لبنان إلى غزة نأخذكم، هناك نبقى في غزة ولكننا نغوص أعمق في تفاصيل المعاناة اليومية. فوق الأنقاض.

0: وداخل الخيام يخوض النازحون الغزيون معركة صامتة مع خطر لا يرى في نشرات الأخبار، القوارض التي باتت تهاجم الأطفال في نومهم. مشهد يختصر قسوة الحياة في غزة بأكثر مما تختصره أي إحصاءات. تعالوا نستمع إلى تقرير الزميلة زهرة سعيد بهذا الشأن.
1: في مشهد يختصر قسوة الحياة في قطاع غزة، لم تعد معاناة النازحين تقتصر على الحرب والدمار، بل امتدت لتشمل خطراً صامتاً يزحف ليلاً، القوارض. في مخيمات النزوح حيث يعيش مئات الآلاف داخل خيام مهترئة أو فوق أنقاض منازلهم، تنتشر الفئران والطفيليات بشكل واسع حتى باتت تهاجم الأطفال أثناء نومهم وتعض أصابعهم وأقدامهم في ظل غياب أي وسائل حماية فعالة. شهادات من داخل المخيمات تكشف حجم المأساة. عائلات تقول إنها باتت تتناوب على النوم لحراسة أطفالها فيما تفشل المصائد البدائية في وقف هذا الغزو. وفي حالات أخرى لم تسلم حتى مقتنيات الناس القليلة، إذ أتلفت القوارض ملابس وأغراضا شخصية، من بينها تجهيزات زفاف لعروس شابة تحولت فرحتها إلى حسرة. طبياً يحذر مسؤولون في القطاع من تداعيات خطيرة مع تسجيل آلاف الإصابات المرتبطة بالقوارض والأمراض الجلدية منذ بداية العام، وسط مخاوف من انتشار أمراض مثل حمى عضة الفئران وداء البريميات، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.
2: صحيح، لا تتوقف المعاناة ولا تتوقف الحروب، يعني توقف حرب إطلاق النار، دخلنا بحروب الأمراض. يعني هذه القوارض التي انتشرت بشكل هائل وكبير، يعني لم نشهد في قطاع غزة وجود هذه القوارض من قبل بهذه الأحجام بهذه الكميات. وللأسف الشديد المآوي والمساكن التي تأوى المواطنون داخل قطاع غزة يعني هي مآوي خيام، لا يمكن وقاية الأطفال وكبار السن ومرضى السكر من هذه الآفة الكبيرة. القوارض للأسف دخلت إلى هذه الخيام وأتلفت مقدراتهم وأتلفت وأدت إلى أمراض كثيرة.
0: إذن كان هذا صوت الدكتور محمد أبو عفش. ونبقى في الصعيد الصحي العالمي، حيث أعادت 3 وفيات وعدد من الإصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي فيروس هانتا النادر إلى الواجهة. منظمة الصحة العالمية تتابع وتؤكد أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضا. لكن ما هو هذا الفيروس؟ ما هو هذا الفيروس وكيف ينتقل؟ تقرير ابتهال حسن، ومن ثم ما قاله لإذاعة الشمس البروفيسور زيد عباسي.
3: أثار الاشتباه بتفشي فيروس هانتا على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي حالة من القلق الصحي بعد تسجيل 3 وفيات وعدد من الإصابات، فيما تتابع منظمة الصحة العالمية التحقيق في ملابسات الحادث. ورغم هذا التطور تؤكد المنظمة أن الخطر على عموم الجمهور لا يزال منخفضا، ولا توجد توصيات بفرض قيود على السفر. فيروس هانتا هو مرض نادر ينتقل أساساً عبر القوارض، خاصة الفئران، من خلال استنشاق جزيئات ملوثة ببولها أو فضلاتها. وعلى عكس فيروسات أخرى فإن انتقاله بين البشر يعد نادراً للغاية. تبدأ أعراضه عادة بشكل يشبه الإنفلونزا مثل الحمى وآلام العضلات والصداع، لكنها قد تتطور سريعاً إلى مضاعفات خطيرة، أبرزها فشل تنفسي حاد أو فشل كلوي، ما يجعله مرضاً قد يكون قاتلاً في بعض الحالات. وتعد البيئات المغلقة مثل السفن السياحية بيئة خصبة لانتقال العدوى في حال وجود قوارض أو تلوث في أنظمة التهوية أو التخزين. ولا يوجد حتى الآن علاج نوعي أو لقاح معتمد للفيروس، ويعتمد التعامل معه على الرعاية الداعمة والتشخيص المبكر الذي يعد عاملا حاسما في إنقاذ المصابين. في المحصلة ورغم ندرته يبقى فيروس هانتا تهديدا صحيا حقيقيا عند ظهوره، ما يعيد التأكيد على أهمية الوقاية ومكافحة القوارض وتعزيز الرقابة الصحية خاصة في الأماكن المغلقة.
4: بالمرة لا. هذا مرض نادر جدا يعني بكل أمريكا منذ أن عرف هذا المرض، يعني في عدة مئات من الحالات. وهذا مرض نادر، ولكن في حالة

0: الإصابة، وإذا تفاقم المرض نسبة الوفاة قد تصل إلى 30%، وهنا مكمن الخطورة. ولكن لا حاجة إلى الهلع والذعر والخطر على الجمهور كما تفضلتم في المقدمة، هو منخفض جدا وفيش حاجة على قيود السفر. بس لما الإنسان مثلا بيسافر لأماكن فيها يعني انتشار لهذا الفيروس مثل الأمريكيتين أو شرق آسيا وفي أيضا بعض الدول الأوروبية، قد يعني ويطور مرض اللي فيه حمى وضيق تنفس شديد، يجب أن يشك المرء بإصابته بهذا.
1: كان هذا البروفيسور زيد عباسي متحدثا إلى الزميل جاكي خوري. وفي الشأن الاقتصادي نختتم هذه الجولة من الشمس الأسبوع بالشؤون الاقتصادية، حيث برز هذا الأسبوع محوران أساسيان من خلال لقاءين أجرتهما سلطة الضرائب على مدار يومين. المحور الأول تناول التعديلات والتسهيلات المرتبطة بالترتيبات الضريبية للمواطنين في محاولة لتوضيح آليات جديدة تهدف إلى تخفيف الأعباء وتنظيم إجراءات الدفع والتسويات الضريبية. أما المحور الثاني تمحور حول مسار التعويضات لأصحاب المصالح المتضررة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية والأمنية الأخيرة. نستمع إلى تلخيص للمحورين مع زميل مجد كرام.
2: شهرين أصحاب المصالح استنوا، أو أكثر من شهرين، امبارح الكنيسة أقر مخطط التعويضات للمصالح اللي تضررت بسبب الحرب. شهرين تقريبا بدون دخل أو دخل محدود، بدون دعم وبدون إجابة واضحة من الدولة زي ما تعودنا بكل الحروب السابقة. امبارح أقرت الكنيسة أخيرا المخطط المنتظر، مخطط تعويضات الحرب، وبالأيام القريبة راح يتم فتح أو راح تفتح سلطة الضرائب بوابة إلكترونية على موقعها لتقديم طلبات التعويض عن خسائر الدخل بسبب الحرب. علينا وصلنا لهون، حكينا عن الموضوع سابقا، الموضوع ما كانش بسيط بتاتا. يعني عادة مخططات الإجازة بدون راتب والتعويضات تنبحث وبتم تقريرها مع بعض بلجنة المالية، بس هالمرة لجنة العمل والرفاه قررت تأخذ مخطط الحالات لحاله وأقرت أول الأمر كمخطط جزئي زي ما حكينا سابقا، بتم دفع فقط من اليوم العاشر الغياب وما فوق. يعني الموظفين اللي ما اشتغلوا بأول 5 أيام من الحرب ما استلموش أي شكل، ولكن بعد شهر وبعد ضغط أصحاب المصالح رجع الموضوع للجنة المالية وأقرت أخيرا تعويض على الأيام 5 الأولى كمان.
3: نعم.
2: طيب، ولكن تعويض المصالح والتفاصيل شوي هيك بالأرقام، يعني مدة الحرب اللي بيشملها التعويض من 28 فبراير مارس وأبريل، نسبة الضرر المطلوبة للمصالح 25% أو أكثر بالدخل، وعدد المتقدمين المتوقع أكثر من عشرات الآلاف.
4: رح نحكي على تعديل شرائح الضرائب مدرجات الماس اللي رح يدخل حيز التنفيذ ورح يدخل بشكل رجعي، يعني رح تكون بدايته من 1/1/2026. يعني بهالزمن زمن الأخبار تقيل لنا، شهر أكثر من شهر بنحكي عن الحرب، الدولار، هرمز، إيران، أمريكا، إسرائيل، أسعار النفط، أخيرا يعني خبر بمس الراتب القادم بشكل مباشر. شرائح ضريبة الدخل تعدلت بشكل رسمي، وألاف الموظفين رح يلاقوا بتلوش الراتب القريب مفاجأة صار. والتفاصيل يعني بالبلاد عندنا 7 شرائح ضريبية، من 10% على الرواتب المنخفضة وحتى 50% على الأعلى. المشكلة كانت أنه أصحاب الدخل المتوسط بوصل بسرعة لشرائح ضريبية مرتفعة. التعديل الجديد أجا يعالج هاد بالضبط ويوسع الشريحتين اللي هن 20% وال 31%. يعني أولا بشكل سريع، الشرائح لعام 2025 كانت كالتالي، يعني لحديت 7000 شيكل 10%، بين 7000 ل 10000 شيكل 14%، بين 10000 ل 16000 20%، وبين 16 ل 22 31%، بين 22 ل 46 35%، 46 ل 60 47%، وفوق 60000 50% ضريبة.
1: إجمال وتلخيص أيضا للمحورين مع زميل مجد كرام. نحن بيد أعزائي نأتي لختام هذه الحلقة من الشمس في أسبوع. الشكر موصول لزملاء جاكي خوري وياسمين عابد، الشكر موصول أيضا للزميل إيهاب عويسي إلى جانبي. كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. سنخرج إلى فاصل ثم أخبار التاسع مع زميل أسيل كبهة. أعود وألتقيكم عند الساعة 3 في المجلة الرياضية. نهاركم سعيد، إلى اللقاء.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد محسنة أوراء ضوي
1: بالأبيض. تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: الشمس دائما
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده تجري اتصالات دبلوماسية مع عدة أطراف لتسهيل إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا. قال إنهم محتجزون من قبل السلطات الأمريكية بالقرب من المياه السنغافورية. وأوضح النائب أنه بحث القضية مع نظيره في سنغافورة وإيران، مؤكدا استعداد باكستان لتسهيل عودة البحارة الإيرانيين عبر أراضيها مع استمرار التنسيق مع واشنطن وجهات أخرى لضمان سلامة المحتجزين وتسريع عودتهم. أفادت مصادر إسرائيلية بارتفاع حالة التأهب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من حزب الله، وذلك بعد استهداف قائد من قوة الردوان في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين. وأضافت المصادر أنه جرى إلغاء أنشطة جماهيرية وفرض قيود على التجمهر في المناطق المتاخمة للحدود مع العودة إلى إجراءات الحيطة والحظر الأمني في تلك المناطق. وفي سياق متصل ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحجة استخدامها لأغراض تدريب عسكري. ميدانيا في لبنان، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ليلة الماضية عن ارتقاء 11 شخصا وإصابة نحو 40 شخصا بجروح متفاوتة في غارات إسرائيلية على عدة مناطق في لبنان، وذلك على الرغم من وقف إطلاق النار. إلى ملف إيران، هدد الرئيس الأمريكي ترامب إيران بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد هجمات إيرانية استهدفت 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر مضيق هرمز الليلة الماضية. وقال ترامب إنه لم تلحق أي أضرار بالمدمرات الثلاث، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين. في المقابل، اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز، مؤكد أنها ردت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة لواشنطن وألحقت بها خسائر بالغة. في الخليج، أعلنت الإمارات أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها تصدت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة قالت إنها انطلقت من إيران في ظل تصاعد التوتر العسكري في المنطقة عقب تبادل إطلاق النار.

0: بين الولايات المتحدة وإيران. في أخبارنا المحلية وتحديداً الجريمة والعنف، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

عندما تقف امرأة مثل سالي عبد عضو بلدية حيفا وتصر على التحدث باللغة العربية رغم كل محاولات المنع والمقاطعة، فهي لا تدافع عن لغة فقط، بل تدافع عن هوية وذاكرة وحق طبيعي لا يمكن التنازل عنه. أنا كمعلم للغة العربية أؤمن أن العربية ليست مجرد كلمات تقال، بل تاريخ كامل يسكن فينا. هي لغة القرآن ولغة الشعر ولغة الأمهات حين يدعين لأبنائهن، ولغة المدن التي بقيت عربية رغم كل شيء. حين تقال العربية في حيفا فهي لا تحتاج إذنا من أحد. هذه اللغة ولدت هنا وعاشت هنا وستبقى هنا، ومن حق كل عربي أن يتحدث بلغته بفخر وكرامة دون خوف أو تردد. كل الاحترام للعزيزة الغالية رغم أنني لا أعرفها سالي عبد على هذا الموقف الشجاع، فاللغة ليست تفصيلا هامشيا، اللغة وطن، ومن يتنازل عن لغته يتنازل شيئا فشيئا عن نفسه. صباح الخير يا بلدي.

0: هذا الصباح من استوديو رقم واحد إذاعة الشمس من مدينة الناصرة، نبث لكم موجة الشمس الدائمة والأبدية 101 FM وتتبعها 98.1 FM. تحية من الأعماق هذا الصباح إلى الزميل الأستاذ نبيل سلامي، يعطيك ألف عافية أبو فارس، وتحية للزميل جاكي خوري، طبعا نتمنى له بس الخير والصحة، هو بإجازة إن شاء الله بيرجع سالم غانم جاكي. أنا
1: όλη μέρα δεν σε ξεχνάω μια στιγμή.
0: فريق عمل ولا أروع كل يوم جمعة. تحية من الأعماق إلى الغالي إيهاب عويس، لك منا أطيب الأمنيات أحلى إيهاب، يسعد الصباح. كل تحياتي للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، لك منا أطيب الأمنيات بديع. حبينا نقول لبديع كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك اللي صادف يوم أمس، نتمنى أن تكون أيامك كلها سعادة وهدات بال ونجاحات. ودائما منقول لمديرنا الغالي كان الله بعونك دائما على مسؤولياتك الكبيرة لخدمة شعبك، ومنحبك كتير بديع. كل تحياتي أيضا إلى زميلة أسيل كبهة، لك منا أطيب الأمنيات، قرأت عليكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دوريت زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبة الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم. دايما بجيب لكم أغاني جديدة، آدم جبن أغني بتجنن اسمها بدونك.

من أقوال هذا الصباح طبعا الكثير من أقوال دائما تعطينا المزيد من القوة والنجاح، ونقول دائما وحدها الموسيقى تجعلنا تعساء بشكل أفضل، فلقد وجدت ليمكننا مراقصة أحزاننا ببهجة. الكلمات الجميلة فراشات ملونة سريعة العطب، لذا تترك في الذاكرة غبار ووعودها كلما تشبث بها القلب. لكل فراق روايتان، الفراق نص يكتبه اثنان. وزينة المرء بين الناس منطقه، نصف الجمال بلين القول معقود. صباح الخير لكم أينما كنتم هذا الصباح. من إذاعة الشمس لكم منا دائما أطيب الأمنيات. صباح الخير.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي، خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه، مش ملحق حال. بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع، سياسه، رياضي، موسيقي، روحاني.

ليس هناك امرأة في الدنيا أجمل منك. ليس هناك امرأة في الدنيا أجمل منك، ولكن مشكلتك كمشكلة الوردة التي لا تشم عطرها، كمشكلة الكتاب الذي لا يعر للقراءة،

أنت أهم امرأة في العالم، لا لأن عينيك هما حديقتان مقمرتان، ولا لأن شفتيك تحتكران نصف محصول فرنسا من النبيذ، ولا لأن نهديك هما أول ديكتاتورين يحكمان العالم الثالث، ولا لأن جسدك الذكي يفهم ما أقوله قبل أن أقوله. أنت أهم امرأة في حياتي لأنني أحبك.

عرفت نساء هنا ونساء هناك، ووجها جميلا هنا وقواما رشيقا هناك، وغنيت أحلى القصائد تحت نوافذ كل بلد، ولكنني لم أقل مرة لأية سيدة جالستني وأية عابرة صافحتني أحبك حتى الأبد. فليس هنالك في لغة العشق شيء يسمى الأبد، فكل الجميلات يأتين يوما ويرحلن يوما، ويبقى الوحيد الأوحد. أنا أكتب الشعر للشعر، لا للوصول إلى جنة المعجبات، ولا أخلط الشعر بالعشق والجنس بالأغنيات، ولست أساوم يوما على مقتنياتي، فأقدس مقتنياتي وأقدسها هي الكلمات. أنا قد أكون رقيقا وعذبا، ولكنني لا أبيح لنفسي ابتزاز الجميلات والساذجات، ولست أبيح لنفسي اغتيال اللغة وذبح التعابير والمفردات، فقلبي إذا ما عشقت يدق بصدر اللغات. إذا كنت أنت مدينة حبي ستبقى القصيدة عاصمة الكبرياء. أنا قد أكون أحبك، لكنني لا أورط نفسي بتنميق أي كلام، ولا أتسلى برشوة عينيك عند الصباح وعند المساء. أنا رجل لا يريق دم الياسمين ولا يتعدى على كبرياء الرخام. أنا لا أضيع رأسي أمام كؤوس الجمال، ولا أترنح ذات اليمين وذات الشمال، ولا أتورط في قول ما لا يقال، وأعرف كيف أقيس المسافة بين قصائد شعري وبين سرير الوصال. أنا لست أغرق حين أحبك في شبر ماء، ولا أتصافح، لا أتثاقف، لا أتجمل كالديك في لحظات اللقاء، ولا أتمسكن كالذئب بين الظباء. أنا لا أغش بأوراق حبي، ولا أستطيع الكتابة فوق الهواء. أنا لا أمثل دور العشيق وراء الستارة، فحبك ليس مجازا وليس استعارة، ولكنه حجر في أساس الحضارة. أنا لا أثرثر حين أكون بحالة عشق كثيرا، ولا أدعي أنني قد نقلت الجبال لأجلك أنت، وأنني شققت البحور، ولكنني أكتفي بسكوتي فتغدو أصابع كفي طيورا ويصبح صمتي حريرا. أنا قد أموت اشتهاء وعشقا، ولكنني لا أقايد شعري بطرف كحيل وخصر نحيل ونهد يخبئ للطيبات، فإن القصيدة أجمل سيدة في حياتي، فهل بعد نشر اعترافاتي ستسامحني السيدات؟ ستسامحني السيدات.

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، ونتمنى إن شاء الله رب أنه كل توقعات الأبراج تكون خير وسعادة للجميع إن شاء الله. مواليد برج الحمل، أسبوع يحمل طاقة قوية وحماسا كبيرا، لكن انتبه أيها الحمل من التسرع بالكلام والقرارات. فرصة مهنية قد تفتح أمامك بابا جديدا، وعاطفيا هناك مصالحة أو رسالة تنتظرها. مواليد برج الثور، تركز هذا الأسبوع على الاستقرار والراحة النفسية، وقد تسمع خبرا ماليا جيدا أو تنجح في ترتيب أمور كانت تقلقك. لا تترك العناد يفسد علاقتك مع شخص مقرب أيها الثور.

مواليد برج الجوزاء. اولا يعني ايها الجوزاء وايتها الجوزاء، حركه واتصالات كثيره بانتظارك، اسبوع مناسب للقاءات، للحب، للعاطفه، للسفر القصير، بدايه مشروع جديد وبدايه علاقه عاطفيه مكلله بالحب والسعاده. شخص يفكر بك كثيرا وتوقعي قريبا المفاجات. مواليد برج السرطان، مشاعرك حساسة هذا الأسبوع وقد تعود للتفكير بموضوع قديم. حاول ألا تحمل هم الجميع وحدك، نهاية الأسبوع تحمل راحة وخبرا يفرح القلب. صباح الخير لمواليد برج الأسد، أنت تحت الأضواء هذا الأسبوع، حضورك قوي وكلمتك مسموعة، وقد تنجح في إقناع شخص أو تحقق خطوة مهمة بالعمل. عاطفيا الغيرة قد تخلق الكثير من التوتر البسيط. مواليد برج العذراء، أسبوع يحتاج منك هدوءا وتنظيما، لا تعطي كل طاقتك للآخرين على حساب نفسك، هناك فرصة لتغيير إيجابي في موضوع مهني أو صحي. مواليد برج الميزان، الحظ يقف إلى جانبك في العلاقات الاجتماعية، وقد تتلقى أيها الميزان دعوة أو تدخل في أجواء جميلة ومريحة. عاطفيا القلب يميل للاستقرار والوضوح. صباح الخير لمواليد برج العقرب. مين العقرب؟ أسبوع قوي لكن مليء بالتحديات الصغيرة، لا تدخل في نقاشات تستنزف أعصابك أيها العقرب، هناك قرار مهم عليك حسمه قبل نهاية الشهر. مواليد برج القوس، طاقة سفر وتغيير وتجديد، وتشعر أنك بحاجة للخروج من الروتين وهذا ممتاز. ماليا انتبه أيها القوس من المصروف الزائد. عاطفيا لقاء غير متوقع قد يحرك المشاعر. مبروك. صباح الخير لمواليد برج الجدي، أنت تبني شيئا مهما بهدوء أيها الجدي، والنتائج ستظهر قريبا. هذا الأسبوع مناسب للتخطيط وليس للمغامرات. شخص من الماضي قد يعود للتواصل معك. أبو جوليان ركز منيح بالجدي. مواليد برج الدلو، أسبوع مليء بالأفكار والإبداع، وقد تبدأ خطوة جديدة على السوشيال ميديا أو العمل. لا تكثر من التفكير ليلا، بعض الأمور تحتاج وقتا فقط. برج الحوت، صباح الخير للحوت، مشاعرك عميقة هذا الأسبوع لكنك أقوى مما تعتقد، هناك انفراج تدريجي في موضوع عائلي أو عاطفي، حافظ على طاقتك وابتعد عن الأشخاص السلبيين. نانسي، من دل نسيك، بينفع نسمعها؟

0: ألو، صباح الخير.
1: صباح النور.
0: يعطيك العافية، شو أخبارك؟
1: أهلاً أهلاً دريت، حبيبي دريت.
0: كيفك؟ كيف أمورك؟
1: الله يخلي بياك يا رب. هلا بليانا.
0: أنت بخير ولا كيف؟
1: الحمد لله، بس أسمع صوتك أبو ليانا يا طيب.
0: يا ويلي يا ويلي، شو هالكلمات الحلوة. طبعا أبو الأمين، يعني قبل ما نحكي على المهنية كنت أقول لك أنا يعني بكرة مش جاي، ولا أنا بكرة سبت، يعني بكرة فيش مدرسة، بس حبيت أقول لك أنه اليوم عيد ميلادك، وإمبارح كان عيد ميلادك صح، وحبينا نقول لك كل عام وأنتم بخير يا غالي، أنت على الهواء بإذاعة الشمس.
1: ايه حبيبي ابو ليانا، والله اليوم عيد ميلادي،
0: اليوم صادفت يوم الجمعه، يعني جمعه مباركه، فيعني حبينا نقول لك كل عام وخير، احلى ابو الامين بالعالم، وحبينا نقول لك ايامك سعاده وهدات بال، واحنا كثير بنحبك
1: حبيبي ابو ليانا، وانا بحبك كثير كمان ابو ليانا، يا شهم وطيب.
0: يسعد هالقلب، انت انسان يعني عطاء ودائما انتماء، وحبك لطلابك، حبك لبيتك، لعائلتك، حب يعني كل يعني كلياتنا بنحبك على تواضعك وعلى انسانيتك، فحبينا نقول لك بهذا اليوم نخصص نقول لك كل عام وانت بخير ابو الامين، ان شاء الله يخلي لك الامين وليليان وليلى، ويخلي لك طبعا. عارف مين بيعمل لك المفاجاه ولا مش عارف انت؟
1: والله يا اخي المفاجاه تعمل لي اياها واحده ووحيده.
0: هاي كلمتي معلش.
1: ايوه
0: لقدت منك. الله يسعد ام الامين اللي طبعا
1: الواحده والوحيده هي ام الامين.
0: الله يخلي لك اياها
1: وروحي الله يخليك ابو ليانا، ويخلي لي ريم وزوجتي واولادي ليلى وليليان وامين واحفادي الغاليين لجين وادم واسرتي معتز وزهير واخوتي كلن واهلي واصحابنا جميعا واحبابنا، ونضلنا كلياتنا بهدات بال.
0: الله يسعد هالروح. شو بدك تعد اسم الله اللي بيحبوك كتار ابو الامين.
1: يعني حبيبي
0: يسعد قلبك. فحبينا كمان احنا باذاعه الشمس نضم هالصوت لإلك ومدير مدرستنا الاستاذ محمد حجوج، ونقول لك كل عام وانت بالف خير، وريم خصيصا بتقول لك كل عام وانت حبيبي باختصار، وكل عام وانت اجمل رفيق درب في العالم.
1: هو يقول لك صراحه يعني ابو ليانا. كلمات أم الأمين بتبعت لي كلمات أنا بقدرش أجاوبها عليهم، أنا معلم.

0: عربية أنا
1: انسى
0: ما عشان يا زلمة عن الكلمات اللي بتبعت لي إياها ما شاء الله عليها.
1: الله يسعدكم وإن شاء الله بتضلكوا كل العمر مع بعض لأنه أنتوا أحلى زوج بالعالم وكل عام وأنتوا بألف خير يعني. وهي بتقول لك هل عندك شك أنك هل عندك شك اليوم بتقول لك هل عندك شك أنك أفضل وأروع إنسان في الدنيا.
0: حبيبي هي أغلى إنسان بالدنيا. تسلم على كلماتك الطيبة أبو ليانا حبيبي.
1: الله يسعد الروح.
0: المفاجأة الحلوة. وبشكر دائما إذاعة الشمس اللي أنت فيها ومنورها دائما في تألق هاي الإذاعة إن شاء الله يا رب.
1: بوجودك أبو الأمين دائما. الله يعطيك الصحة والعافية. كل عام وانت بخير يا طيب يا محترم. وتحية لريم الغالي اللي عملت لك هالمفاجأة الحلوة. الله يخليكم لبعض
0: حبيبي أبو ليانا.
1: هاي غناي على حسابك على الهواء.
0: يلا إن شاء الله تكون حلوة. بس
1: هل عندك شك؟
0: ما عندي شك. لا
1: الله يسعد ربك حبيب قلب أبو الأمين. يعطيك العافية.
0: هلا أبو ليانا.
1: هاي من أبو الأمين لأم الأمين ومن أم الأمين لأبو الأمين.

0: مسائي. من هالأغنية الحلوة حبينا نقولكم إن شاء الله أيامكم سعادة وهدات بال، وربنا يقوي دائما المحبة وتضلها موجودة في كل مكان وكل زمان، لأنه ليس أجمل من أن يكون الانسجام والحب والتفاهم هو عماد بيوتنا في كل مكان. شكرا من الأعماق للزميل الغالي إيهاب عويس، رفقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بدي أبعت تحية نسيت أبعتها لبلال حبيشي، حبيبي بلال، الله يسعد لي هالروح يا بلال ويسعد صباحك، ولك من أطيب الأمنيات. وشكرا لكل اللي ببعتونا تحياتهم. أيضا فتحي عسكري حبيب قلبي فتحي، بدي أتمنى لك كل الصحة والعافية وهدات البال، وشكر كبير بحجم الشمس لإلك يا فتحي. بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، حبينا نقول لك يا بديع كل عام وانت بألف خير، أيضا على عيد ميلادك اللي صادف يوم أمس، والله يحميك ويخليك دائما بالصحة وعافية، والسنة الجاي نفرح فيك. إن شاء الله الدعوة مستجابة يا رب.
1: ويوم في التاريخ وأجمل خبر في الدنيا.
0: دقائق معدودة سننتقل إلى فاصل إعلاني، من بعدها أخبار الشمس وزميلة أسيل كبه. مني أنا دوريز زرقاوي، أعود للساعة القادمة، خليكم معنا، بحبكم كثير.

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى
3: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة. خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
4: بنك أبو عليم.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شوي على اليمين؟ لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. نبدأ في ملف لبنان. أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، طالبا منهم إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة تصل إلى 1000 متر عن تلك المناطق. وفي السياق، أفاد الدفاع المدني اللبناني بارتقاء أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبته على طريق كفر شوبة في جنوب لبنان. أفادت مصادر إسرائيلية بارتفاع حالة التأهب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد الحدود مع لبنان، تحسباً لهجمات انتقامية محتملة من حزب الله، وذلك بعد استهداف قائد في قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين. وأضافت المصادر أنه جرى إلغاء أنشطة جماهيرية وفرض قيود على التجمهر في المناطق المتاخمة للحدود، مع العودة إلى إجراءات الحيطة والحذر الأمني في تلك المناطق. وفي سياق متصل، ذكرت قرير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحجة استخدامها لأغراض تدريب عسكري. إلى ملف إيران، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده تجري اتصالات دبلوماسية مع عدة أطراف لتسهيل إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا. قال إنهم محتجزون من قبل السلطات الأمريكية بالقرب من المياه السنغافورية. وأوضح النائب أنه بحث القضية مع نظيره في سنغافورة وإيران، مؤكدا استعداد باكستان لتسهيل عودة البحارة الإيرانيين عبر أراضيها مع استمرار التنسيق مع واشنطن وجهات أخرى لضمان سلامة المحتجزين وتسريع عودتهم. هدد الرئيس الأمريكي ترامب إيران بالمزيد من الضربات الأعنف إذا لم توقع اتفاقا بسرعة بعد هجمات إيرانية استهدفت 3 مدمرات أمريكية كانت تعبر مضيق هرمز ليلة الماضية. وقال ترامب إنه لم تلحق أي أضرار بالمدمرات الثلاث، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالمهاجمين الإيرانيين. في المقابل، اتهمت القوات الإيرانية الولايات المتحدة بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار عبر مهاجمة سفينتين في مضيق هرمز، مؤكدة أنها ردت عليها باستهداف سفن عسكرية تابعة لواشنطن وألحقت بها خسائر بالغة. في أخبارنا المحلية وتحديداً الجريمة والعنف، أعلنت مصادر طبية صباح اليوم عن إصابة رجل في الأربعينيات من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الناصرة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة مرجحة أن الخلفية جنائية. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله فجر اليوم وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في القرية.
1: النشرة الجوية برعاية محسن.

0: حشمال.
1: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
2: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا، في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، يسعد الصباح. صح صحتوا ولا بعدكم يا جماعة؟ صح صحوا صح صحوا، جايب لكم إشي كتير مميز اليوم وعن جد بيفتح النفس. نعم، كل ساعة حلوة راح يكون فيها جوائز كمان بتجنن. اليوم بدي أوديكم على مطعم أو ماي جاد جديد. كل تحيات إلى زميلة أسيل كبهة، لك مني أطيب الأمنيات أسيل. تحية خاصة جدا من استوديو رقم واحد هذا الصباح إلى طاقم رائع ومميز إيهاب عويسي، رافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. يسعدك أبو جليان. تحية من الأعماق إلى بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون في الإعداد والتقديم. الآن سننتقل إلى كفر مندا. مبروك افتتاح مطعم سمك أو ماي جاد، مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا. نعم نعم نعم، كيف ما سمعته، مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا. المدخل الرئيسي الدوار الثاني. يا جماعة الخير ركزوا منيح معاي لتفهموا عايش بحكي. الفكرة كتير حلوة، وخاصة طبعا الأجواء اللي موجودة غاد إشي مميز. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك، إذا كان قليل شوي أو فرن، ومنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم، أهمش الخبز المتوم. طريقتنا كتير سهلة وبتأخذ بتوفر على زبون، بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. نعم بس 50 شيكل، عيلي 4 5 6 7 اللي بدك إياه. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم أحمد المندلاوي. ركز بالأرقام 0542 434 1400، وكمان رقم تاني ركز

0: 0524-434-400. أوكي أوكي، إذا 0524-434-400 كتير هوين. يلا اليوم بدي أوديكوا ثلاث وجبات زوجية بتاكلوا سمك يوم الجمعة، مش غلط. نقي السمك بإيدك، بإيدك بتنقي السمك، كل أنواع السمك موجود، فيش إشي مش عنده. مرحبا لمين؟ ألو، صباح الخير.
1: صباح الورد.
0: صباح الفل. الظاهر صبحت يعني نفسك مفتوحة على السمك أبو عدنان.
1: سمك ريدس بطاطا خيار كله اليوم عندك.
0: مين معي؟
1: أحمد عساف، لقيتك بالبيك ذاكر؟
0: أحمد كيفك يا أحمد؟ شو أخبارك؟
1: حبيبي عبد الوريد، شو أخبارك؟
0: أنا مشتاق يا أحمد، أنت تمام؟
1: الحمد لله.
0: الله يخلينا إياك قبل كل إشي، وإن شاء الله أسئلتي اليوم هويني، إذا جاوبت على السؤال أخذت 5 علامات وممكن تربح وجبة زوجية أبو العساف وتروح عند أسماك المندلاو بإدارة أبو إبراهيم وتاكل سمك اليوم، أوكي؟
1: إن شاء الله.
0: ما هي عاصمة فرنسا؟ أوعك تقولي بعرفش.
1: عاصمة فرنسا؟
0: نعم.
1: فكر
0: صعب شو السؤال، مش هوين. ما هي
1: باريس.
0: باريس.
1: بتفكر
0: يا ابو العساف؟
1: قلت لك باريس.
0: بتفكر يا ابو العساف؟ بتفكر كمان؟ اوعك دير بالك باريس. ان شاء الله بتزور باريس، وان شاء الله فوتناك على 5 نجوم، وان شاء الله حظك بيكون حلو. مرحبا لمين؟ صباحو. هلا كيفك؟ مين معي؟ مطعم واسماك وين؟ المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم، تحية لأبو إبراهيم غاد وطبعا أحمد مندلاوي. واليوم في عنا وجبة زوجية، ممكن تروح أنت والمدام تضبط حالة غاد، أوكي؟ حاضر؟ كم عدد قارات العالم؟ بسرعة بس، أنا هاي الأسئلة كلها سألتها، اللي بتبع معي دائما بربح. كم عدد قارات العالم؟ 5 6 7 8 قديش؟ صح مزبوط أبو جليان، 5. والجواب غلط، الجواب الصح 7. مرحبا لمين؟
2: ألو
0: بلال، كيفك؟ شو أخبارك؟ كيف أمورك؟ هرمز العادي. شو أخبارك؟ أنت تمام؟ بحبك. مرحبا لمين؟
3: يعطيك العافية.
0: يا هلا، شو الأخبار؟
3: كيف حالك؟ شو الأخبار؟
0: أوه ماي جاد، أنت تمام؟
3: البرنامج برعاية سمك مطعم سمك المندلاوي.
0: نعم، مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم، بدنا نروح عند أبو إبراهيم اليوم، أوكي؟
3: إن شاء الله.
0: اتصلوا كمان وحش زدور 0524-434-400. بينفع ولا بينفعش؟
3: بينفع.
0: بس بينفع. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ غلط غلط. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟ هل هو الأرض، المشتري، زحل، المريخ؟ إيه صح. إيش؟ عم بتفكر؟ ها؟ أيوة. ما هو أكبر كوكب في المجموعة الشمسية؟
3: الخيارات
0: البندورات ولا الخيارات بدك؟ الخيارة. الأرض، المشتري، زحل، المريخ.
3: الأرض.
0: والجواب غلط. المشتري عزيزي. باي. شو الأرض يا زلمي؟ الأرض زلمي، الأرض كل قد الكفة، قد الكفة بالنسبة للمريخ والمشتري. شو مالك يا زلمي؟ أدرسوا تعلموا، تثقفوا يا جماعة. مكملين. مطعم وأسماك المندلة وكفر مندا، المدخل الرئيسي، الدوار الثاني. ركزوا يا جماعة، الأسماك الموجودة غاد، سمك اللؤز، لبراك، سلطان إبراهيم، مشط، جميع أنواع السمك. الفكرة كتير حلوة يا جماعة، خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، ركز منيح شو بتعمل. بتروحوا العيلة، انت بتختاروا السمكات واحنا بنحضلكوا اياها بالطريقة اللي بتناسبكوا. اذا كان قلي ولا شوي ولا بالفرن، بنقدم لك اياها يعني حاضرة متحضرة. اسا بدك كمان سلطات، فيش مشكلة، بتزيد السلطات، بتزيد 50 شيكل على السلطات، اوكي. وخبز متوم كله حاضر. طريقتنا كتير سهلة، بتوفر عزبون، بتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن النوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلة وبإدارة أبو إبراهيم. ركزوا بالتليفون 0524-434-400 كمان مرة، 0524-434-400. 3 وجبات زوجية بيستنوكوا من المندلاوي. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. ولا سامع إشي. أنت الظاهر حاطط الرامكول وإحنا بدنا نعاني.
4: لحظة.
0: بنفعش هيك. يلا.
4: السلام عليكم.
0: يا هلا، مين معي؟
4: معك وسيم بدارني من تخنين أخوي.
0: وسيم، كيفك يا وسيم؟ شو أخبارك؟
4: حبيب قلب عم دريد.
0: بدنا نروح ناكل سمك وين؟
4: لا طبعا عند أبو إبراهيم المندلاوي.
0: عند أبو إبراهيم المندلاوي غاد. إشي نار وشرار غاد، أوكي؟
4: الغالي اللي مغلغل.
0: يلا بلكي ربحت وجبة زوجية، رحت أنت والمرأة ودللتوا غاد.
4: إن شاء الله.
0: حاضر للسؤال؟
4: يلا.
0: من هو مخترع المصباح الكهربائي؟ ولعت.
4: يلا مين هذا؟
0: فتحي.

0: ولا علي ولا أسعد ولا درغام؟ من مخترع؟ فتحي أسعد علي ولا درغام؟ مين مخترع المصباح الكهربائي؟
1: إذا منين جبتي ده حطلوا عرب الجماعة؟
0: أشو العرب يخترعوش يعني؟ مالك أنت؟
1: ولا فتحي ما أظن في فتحي.
0: لا العرب لا العرب بس بوكلوا بيخترعوش. من مخترع المصباح الكهربائي؟ ركز منيح. نيوتن، أديسون، جراهام بيل، أينشتاين.
1: هيا نيوتن فيش غيره.
0: نيوتن فيش غيره والجواب غلط.
1: يلا
0: يا زلمة، هذا مكتشف الجاذبية اللي هو طبعا أديسون هو مخترع الكهرباء. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون. اثنين ألو. مرحبا لمين؟
2: مرحبا
0: صباح،
2: يعطيك العافية أبو ليانا.
0: غالي ومغلغل، مين معي؟
2: حبيب محمد عازم من الطيبة.
0: محمد نروح ناكل سمك وين؟
2: المندلاوي
0: بإدارة أبو إبراهيم،
2: ومطعم المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم الدوار الثاني كفر المندلاوي.
0: أوه حافظين عن غيب، كل احترام لإلك
2: حبيب الشعب، تحية لإلك ولجميع طاقم إذاعة الشمس.
0: سؤال عشان تربح معنا الخمس نجوم بلك ربحت. ما هو أطول نهر في العالم؟
2: الخيارات:
0: الأمازون، النيل، دجلة، الفرات.
2: الأمازون
0: والجواب غلط. لا لا الحمد لله الوضع.
2: النيل
0: يا نيلي يا نيلي. صباح الخير لمين؟
3: مرحبا.
0: هلا،
3: أنا
0: مين معي؟
3: مريم.
0: منين يا مريم؟ من وين أنت يا مريم؟
3: من عرابي.
0: كان فكرت السؤال صعب. أوكي، من عرابي، شو أخبار عرابي؟ مريم منفع شيك يا مريم، لازم ترد علينا سريع. مرحبا لمين؟ ألو. أوكي الآن سنذهب إلى فاصل إعلاني، من بعد الفاصل مكملين معاكم، خليكم معنا كل الحب.
4: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: صار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: جهزوا حالكم نيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس. سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال. بدي شويه نوم تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحان.

0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.
1: عدنا والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. سوافي مينتي، مطعم أسماك المندلاء وكفر مندل، مدخل الرئيسي الدوار الثاني، سمك لؤس لبراك سلطان إبراهيم، مشط اللي بدك إياته موجود. الفكرة كتير حلوة يا جماعة، ركزوا بالفكرة، وخاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياهن بالطريقة اللي بتناسبك. اذا كان قلي شاوي بالفرن بنقدم لك اياهن مع السلطات، مميز وطازة، وخبز متوم، اهم شيء الخبز المتوم. طريقتنا كتير سهلة، بتاخد طبعا بتوفر عزبون، بتدفعن حق السمكات حسب الوزن والنوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلاو بإدارة أبو إبراهيم أحمد المندلاو. للحجز ركز بالتليفون 0524 كتبت 434 كتبت بالآخر بتحط 400. ثلاث وجبات زوجية اليوم رح تطلع من هون لإلكو لعيونكو. صباح الخير لمين؟ ألو؟

0: صباحو.
1: صباحو.
0: صباح الفل والعنبر.
1: يا مدريد.
0: شو أخبارك؟ مين معنا؟
1: أحمد من كفر كلا.
0: أبو حميد كيفك خيّة؟
1: أنا فيك.
0: بدك تروح تأكل سمك؟
1: مطعم أسماك المندلاوي.
0: بدك تروح تأكل سمك من عند المندلاوي ولا كيف؟
1: إن شاء الله. إن شاء الله بنروح.
0: يلا قول يا رب إن شاء الله يكون حظك حلو وتربح كمان معنا.
1: إن شاء الله.
0: سؤالي لك، ما هي اللغة الرسمية في البرازيل؟ في لغة رسمية في البرازيل، إيش اللغة الرسمية بيستعملوها البرازيل؟
1: البرتغال.
0: صح، مزبوط مزبوط. كل احترام لإلك، كل احترام لإلك. 5 نجوم. كنا قايم بالبرازيل ولا؟
1: لا بس معروف يعني.
0: حبيب قلبي خلينا اياك. الله يسعد الروح، يعطيك الف عافيه. مرحبا، لمين؟ الو الو
2: الو.
0: ايوه صباح الخير.
2: صباح النور.
0: مين معاي؟
2: شو الاخبار
0: حبيبي؟
2: احمد الرامزي من الفحم.
0: احمد، شو اخبارك من الفحم؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله، بسلموا عليك.
0: بدنا نروح ناكل سمك اليوم، وين بدنا ناكل سمك؟
2: لك عندي المندلاوي ابو ابراهيم.
0: ابو ابراهيم المندلاوي، اشي نار وشرار، كله طازه قدام عيونك، بتنقي السمك بيدك، بينفع ولا بينفعش؟
2: بينفع بينفع.
0: حاضر
2: بينفع.
0: للسؤال.
2: يلا.
0: سمعت عن قوس قزح؟
2: قوس قزح ماله؟ نعم.
0: ولا اشي. بسأل عنك.
2: قديش
0: عدد الوان قوس قزح؟ 5 6 7 8.
2: 7 ولا؟
0: صحيح. كل احترام يا غالي. مرحبا، لمين؟ الو.
3: ألو.
0: صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: يا هلا، مين معاي؟
3: عزيز من عبلين.
0: عزيز، شو أخبارك يا عزيز؟
3: حبيبي حبيبي.
0: أنت منيح؟
3: أنا.
0: إحنا منحبك يا عزيز.
3: وإحنا منحبكم.
0: الله يخلينا إياك. بدنا نروح عند المندلاوي اليوم ناكل سمك.
3: بتعزي أنا.
0: تفضل.
3: من عزة آل العزام وآل سلمان.
0: أيوة.
3: وفاة أبو سليمان جابر جابر عزام.
0: أيوة.
3: من الإخوة عزه وعزيز وعزات وزيدان وعيلتنا عبلين.
0: الله يهدي بال عبلين وأهل عبلين ورحمة الله على الفقيد. وشكرا لك عمي عزيز، يعطيك ألف عافية. صباح الخير لمين. أوكي، سننتقل إلى هذا الفاصل وراجعين. اليوم بدي أطلعكم 3 وجبات زوجية فاخرة جدا، وبدنا ناكل سمك من وين؟ من عند المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم. يضرب الحب شو بذل فطومي.

0: لم تفرقنا المسافات يا حبيبتي، بل فرقنا البنزين. جبران خليل أكتان. غلي البنزين غلي.
1: كيف حبيتها أهل الحارة سألوني، عيونكم لا تشوفوها لا تشوفوها بعيوني.
0: طبعا خبيرة نفسية بتقول إنه الحموات هن السبب الرئيسي في أغلب حالات الطلاق. يا ساتر تستر، هذا الحكي مزبوط ولا شو؟ إذا كان مزبوط أغنها. تحية لحماتي حياتي إمرام الغالي. لا والله لو كل الحموات زي إمرام كانت الدنيا بالخير. آه والله. مرحبا لمين؟ ألو ألو 0460-1001. ألو
2: ألو
0: أيوة مين معاي؟ هذا لسه بده يحكي بيتنفس وتا. لا هيك بينفعش. مطعم وأسماك المندلاء وكفر مندل المدخل الرئيسي الدوار الثاني. الفكرة كتير حلوة وخاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندل، أنت بتختار السمكات إحنا بنحضر لك إياهن بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان ألي أو شوي أو بالفرن بنقدم لك إياهن مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم. طريقنا كتير سهلة، بتوفر عزبون طبعا، تدفعنا حق السمكات حسب الوزن النوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. أوه ماي جاد. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة

هاي مش عشان تخدوها علي، ولكن اتجوزي دايما ابن بلدك لأنه رومانسي، حتى وقت ما بده يضربك بياخد رأيك، شو رأيك أهر لك سنانك مثلا، يعني من الأشياء اللي حلوة إنه بيسألك قبل ما يبلش. هاي مزوق مزوق سافيمنتي. تحياتي طبعا لكل محبينا في كل مكان من إذاعة الشمس.

إذا هذه تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها. حب كبير، أحلى حب في العالم. تو لاف يو، تو لاف يو، يعني I love you. إيهاب.

0: بعرف. دعايات. تحية خاصة جدا للجميع. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا، يمتيك العافية يا دوري.
0: كيف الحال؟ كيف الأمور؟
1: السعيد الحمد لله. مشتاقين البرنامج تحت رعاية مطعم أسماك المندلاوي بإدارة أبو أحمد.
0: أيوة.
1: أبو إبراهيم أحمد مندلاوي الدور الثاني كفر.
0: الله يسعد هالروح، الله يخلينا إياكي. شو هاي حفظ الدرس عن غيب؟
1: طبعا.
0: الله يسعدك، يلا إن شاء الله بتكون حظك حلو. بدي أتمنى لك كل خير وشكرا كثير، لأنه اللي بروح عند المندلاوي وبأكل سمك غاد، أو ماي جاد، أو ماي جاد، السمك ما أطيبه غاد
1: 100%.
0: تقدر تأخذي سلطان إبراهيم لقوز، تقدر تأخذي اللي بدك إياه. تروحوش هون وهون، روح على كفر مندا وبس. يعطيك العافية
1: إن شاء الله. في سؤال؟
0: يلا سؤال الأسئلة، هات روح على الأسئلة وإن شاء الله حظك مع الأسئلة منيح
1: إن شاء الله.
0: سؤالي لك، ما هو الحيوان الملقب بسفينة الصحراء؟ مين هذا الحيوان؟
1: الجمل.
0: صحيح، كل احترام لإلك. الله يخلينا إياك، شكرا لإلك. تحية لكل حيوانات العالم، تحية طبعا لكل حيوانات العالم. مرحبا لمين؟
2: هلا، صباح الخير.
0: هلا، كيف الحال؟
2: الحمد لله، شو أخبارك؟
0: أهلا، مين معي؟
2: معك أزهر من الناصر.
0: أزهر، شو أخبارك يا أزهر؟
2: والله تمام.
0: بدنا نأخذك على مطعم سمك. وين؟
2: بمنداوي.
0: شو منداوي؟ أنو منداوي؟ المندلاوي. المندلاوي. أيوة، المندلاوي بتقولي. المندلاوي. طيب.
2: المندلاوي.
0: أوكي، حاضرين؟
2: يلا.
0: أول إشي بدي أتمنى لك كل الصحة والعافية، مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا. حاضر للسؤال؟
2: يلا، بس أعطينا إياه هوين.
0: لا هوين. ما هي عاصمة اليابان؟
2: بحياة إمك، أنا يا دوب أعرف عاصمة إسرائيل، بدك تعمل لي عاصمة.
0: بعطيك احتمالات، أوكي؟
2: يلا.
0: سيول، بكين، طوكيو، بانكوك.
2: لا، وشو الاحتمالات هاي؟
0: طيب قولي لي، بحذف لك جوابين. بدي أملك سيول وبكين، ضل طوكيو وبانكوك. ما هي عاصمة اليابان؟ بعدين الثقافة عزيزتي، شو مشكلة؟ طوكيو. والجواب صحيح.
2: أوه
0: ماي جاد، بلكي ربحتي اليوم إن شاء الله وجبة زوجي أنت وجوزك، رحتوا انبسطتوا غاد.
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: سلامات خيطة. سلام. ألو، مرحبا لمين؟
3: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور.
3: شو لك يا غالي يا مغلغل؟
0: شو الأخبار؟
3: مع أسماك المندلاوي طوال أوتومات.
0: كيف المندلاوي؟ أسماك المندلاوي،
3: كل أهل المندلاوي طيبين.
0: بطلع اسمع، إذا بتروح إشي نار حمراء، يعني أنت بتروح عند أبو إبراهيم بيدللك آخر دلال، بينفع؟
3: بينفع أكيد.
0: خذ الرقم 0524-434-400 كمان مرة، هذا رقم أبو إبراهيم 0524
3: أيوة
0: 434-400
3: أيوة.
0: أوكي يلا، حاضر للسؤال.
3: أكيد.
0: كم عدد أيام السنة الكبيسة؟ سمعت السنة الكبيسة؟
3: الكبيسة كم؟ نعم. عدد أيام الكبيسة؟ في احتمالات؟
0: مش فاهم.
3: في احتمالات؟
0: أوكي. إذن طبعاً بالنسبة بلحظة شوي، خليك معي،
3: خليك معي
0: هنا ال
3: أيام
0: الكبيسة. استمر فيها. أيوة، إسا خلص ممتاز. طيب يلا.
3: شو الاحتمالات؟
0: الاحتمالات كالتالي، هات نشوف الاحتمالات. هل 364 365 366 367
3: 66؟
0: صح، والجواب صحيح.
3: اوكي،
0: كل احترام لكم.
3: شكرا يا غالي.
0: مرحبا لمين؟
4: الو.
0: ايوه،
4: صباح الخير، يعطيك العافيه.
0: صباح الفل والسمسم والعنبر وشويه سكر. صباح السمك حبيبي. من عند المندلاوي.
4: بس مندلاوي رقم

0: رحت ولا بعدك؟
1: بدنا نروح إن شاء الله.
0: إشي بجنن، مطعم وأسماك المندلاوي وكفر مندا نار وشرار، أوكي؟
1: إن شاء الله رب العالمين.
0: حاضر للسؤال؟
1: حاضر.
0: لأنه كل واحد بجاوب صح بيقرب كتير على إنه يربح الجائزة.
1: خلاص إن شاء الله.
0: سؤالي لك، ما هو أسرع حيوان بري في العالم؟
1: الفهد.
0: الفهد والجواب صحيح. والله انا جدع، والله انا جدع.
1: الله يسعدك.
0: خلينا اياك حبيب الشعب، بنحبك كثير وبتمنى لك كل الحب. كان عندنا طحوني، هاي من التراث الفلسطيني. كان عندنا طحوني.

عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. تحية خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير. ونحن ما زلنا مع مين؟ بس مع العزيز الغالي المندلاوي. مين ما بيعرف المندلاوي، ومبروك إليك افتتاح المطعم والأسماك المندلاوي كفر مندا.

اوكي احنا طبعا مكملين المدخل الرئيسي الدوار الثاني. الفكرة كثير حلوة يا جماعة، خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقة اللي بتناسبك، اذا كان قلي ولا شوي ولا بالفرن، ومنقدم لك اياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم اهم. طيب خلينا نكمل، اهم اشي الخبز المتوم. كمان كمان كمان كمان كمان، ايوه فينا شوف، واو واو واو واو اشي نار. اوكي طريقنا كثير سهله وبتاخذ العقل، تحيه خاصه جدا للجميع، تحيه مع كل الحب، الله يصبرني. طبعا نكمل برنامج خير. طريقنا كتير سهله وبتاخذ طبعا زبون لعالم اخر، بتوفر على زبون وبتدفع لنا حق السمكات. راح الفيلم. تحية خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. وطبعا 0-64-10-101 اليوم في عنا ثلاث وجبات زوجية، نعم 0-5-2-4-4-3-4-400. يلا حاضرين.

0: اوكي راح يكون معنا كمان اتصال. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو.
0: مرحبا.
1: اهلا.
0: شو الاخبار؟
1: الحمد لله.
0: كيف الحال؟ انت منيح؟ حبيبي قديش عمرك؟
1: أربع
0: سنين. حبيب قلبي يا روحي، بدك تروح تاكل سمك عند المندلاوي؟ أنا بحبك، أنت بتحبني؟ الله يسعد هالروح، خلينا إياك. نعم. شو اسمك يا روحي؟ شو؟ مش مركز. حبيبي الله يسعد هالقلب، بحبك أنا، بموت عليك.
1: شو اسمك؟
0: والله العظيم ما أنا عارف. شو اسمك يا روحي؟ طيب خلاص مش راح أقدر أكمل معك المكالمة، لكن فوتك على الوجبات، ثلاث وجبات زوجية ملوكية، مطعم وأسماك المندلا وكفر مندا. عيش الجو. يلا طيب أوكي، إحنا إن شاء الله يا الله بدنا نكمل. 0460101 طبعا لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس، كل الخير والسعادة وهدات البال لكم منا أطيب الأمنيات، وطبعا أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. إحنا مكملين يا جماعة، حضروا حالكم. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
2: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
2: محمد.
0: محمد كيفك يا محمد؟
2: الحمد لله.
0: حبيبي يا محمد. يا محمد حاضر؟ بدنا نروح ناكل سمك، وين يا محمد؟
2: المندلاوي.
0: بتحب المندلاوي ولا كيف؟ يا سلام على المندلاوي، ان شاء الله الكل بيروح على المندلاوي بنبسط اليوم عند ابو ابراهيم. 0524434400 بينفع ولا بينفعش؟
2: بينفع.
0: شكرا جزيلا وحبيب قلبي، يعطيك الصحه والعافيه. حاضر للاسئله؟ سؤال لك، ما هو الكوكب الاحمر؟ سمعت عنه؟ الكوكب الاحمر، من هو الكوكب الاحمر؟
2: الشمس.
0: لا المريخ، الزحل، عطارد، نبتون. ما هو الكوكب الأحمر؟
2: المريخ.
0: والجواب صحيح. مرحبا لمين؟
3: السلام عليكم.
0: يا هلا،
3: كيف حالك يا خدريس؟
0: شو أخبارك يا غالي؟
3: الحمد لله بخير، إن شاء الله تضلك بخير، جمعة مبارك إن شاء الله على الجميع.
0: يسعد هالقلب. بدنا نأكل سمك اليوم، شو رأيك؟
3: ان شاء الله من عند المندلاوي، احلى مطاعم كفر مندا.
0: مطاعم كفر مندا فيلم باداره ابو ابراهيم غاد، بيستناكم مع اطيب مطعم سمك، هو مطعم ومسمكي يعني، فانت بتاخذي السمكه وبتختاريها على الوزن. اوكي
3: ان شاء الله.
0: يلا حاضر اسئله
3: ان شاء الله.
0: سمعت عن الموناليزا؟
3: نجاح اول شيء من الناس.
0: نجاح الله سمعت عن الموناليزا؟
3: ايوه.
0: نعم، من هي الموناليزا؟ شو هاي؟
3: لوحة رسمة، لوحة
0: جدع. من رسم الموناليزا؟ هل هو بيكاسو، فان جوخ، ليناردو دافينشي، أم مايكل أنجلو؟ دافينشي. كل احترام لك، والله العظيم كل احترام لك. هي الثقافة،
3: الحمد لله، الله انتانا نعمة،
0: الله يوفقك وتضلك هيك وتحفظي، لأنه هذا إشي كتير حلو. يعطيك ألف عافية غالي.
3: شكرا لك.
0: سلامات، باي باي،
3: السلامة.
0: يا ستي يا ختيارة، يا زينة كل الحارة، دوريد بده يتجوز. اتجوز دوريد، بده يتجوز بناته دوريد، خلص دوريد اتجوز.

0: اعزم اعزم اعزم على السهرية اعزم حاجة تضب مصاري اعزم حاجة تضب مصاري اعزم كون سوبر لارج مش لارج
1: بحبه ايوه

كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مطعم وأسماك المندلاوي طبعا إحنا بصار بنقدر نقول إنه أطيب مسمك اليوم موجودة فعلا. الكل عم بيشهد إنه المندلاوي عم إشي خيال إشي خيال. إن شاء الله يا رب إن شاء الله. إحنا شو بدنا غير إنه نكونوا مبسوطين. نزار بنا حبيب الشعب، والله إنك عامل جو حلو يا دريد، إحنا بنسمعك بالطرقات حبيبي يا نزار. مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني. الفكرة كتير حلوة يا جماعة خاصة ومميزة. فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، انت بتختار السمكات واحنا بنحضر لك اياها بالطريقة اللي بتناسبك، اذا كان قلي الشوي او بالفرن، وبنقدم لك اياها مع سلطات مميزة وطازة. نعم، طريقنا كتير سهلة وبتوفر على الزبون، وبتدفع لنا حق السمكات حسب الوزن النوع، وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم أحمد المندلاوي، ثلاث وجبات زوجية بتستناكوا 0524-434-400. سابمنتي، تحية خاصة جدا من إذاعة الشمس من هنا من مدينة الناصرة من استوديوهات الشمس إلى رورو. أتمنى أن تكوني بخير وصحة وعافية، ولك منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. ما بدنا نقول غيره إن شاء الله يا رب الله يحميك ويعطيك الصحة والعافية، وأن تكوني دائما متألقة في كل مكان وزمان. كل الحب، ومن كل فريق العمل ومن كل طاقم إذاعة الشمس ومن الغالي إيهاب، لك منا أطيب الأمنيات. الاتصالات على 0460-1001، ثلاث وجبات زوجية ملوكية بتستناكو، إن شاء الله بتروح الكل وتنبسطوا غاد في المندل.

أظهرت دراسة أنه إذا بتنفق المال على صديق مقرب يمكن أن يعزز صحتك ويطيل عمرك. يا جماعة الخير، هاي دراسة، الدراسة بتقول إذا

0: تنفق المال على صديقك المقرب يمكن أن يعزز صحتك ويطيل عمرك. شكرا خي إيهاب، انفق علي المال وهذا بيعزز من صحتك وممكن أنه يطول بعمرك، لأنه هاي دراسة بتقول إذا بتنفق مصاري على صاحبك هذا بيعزز من عمرك وبيطول عمرك. إيهاب 200 شيكل وحياتك لبكرة. اليوم عازم على مطعم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: هلا، مين معاي؟ هلو.
1: ألو.
0: أيوة، أقول بقى مين معاي؟
1: معاك سامي من عرابي.
0: مين؟
1: سامي.
0: سامي من عرابي، شو أخبارك يا سامي؟
1: شو أخبارك أنت؟ الله يسعدك يا دريد، والله بنحبك يا دريد.
0: الله يسعد الروح. بدنا نروح ناكل عند المندلاوي سمك، شو رأيك؟
1: إن شاء الله إن شاء الله، إحنا وعشر أنفار.
0: يلا إن شاء الله، لأنه بتروح هناك بتفوت على المسمكة. طلع أنت شو المميز هون، بتنقي السمكة أنت بعينك، بتروح بتقول له بدي هاي وبدي هاي وبدي هاي وبدي هاي، بيجي الزلمة بطول هن بحط لنا على الميزان، ركز معي، بيزين هن، أوكي إسه بتيجي حقهن كذا، بتيجي بتدفع، بيقول لك بدك سلطة، بتقول له آه، أضرب بيعمل لك سلطة بخمسين شيكل بتزيد، بدك قلي، بدك شوي، بدك نعم
1: منزيد 100.
0: اه شو عليه وانت يا عمي
1: تكبير، المهم نبسط، المهم
0: هذا هاي الناس اللي بتحب تعيش. الله يهدي بالك وبتروح عند ابو المندلاو، وبلكي ربحت اليوم كمان معنا كمان وجبه زوجيه. اوكي،
1: هاي كلها بهمتك ان شاء الله.
0: يلا حاضر السؤال ولا فيش حاجه اسئله؟
1: حاضرين.
0: كم عدد الاسنان عند الانسان البالغ يعني زيك؟ قديش عدد اسنان؟
1: 32.
0: صح، مزبوط، الجواب صحيح. غالي ومغلغل. باي. مرحبا.
2: هلا.
0: مين معي؟
2: نور.
0: نور، كيفك يا نور؟
2: الحمد لله.
0: منين انت يا نور؟
2: مطابرة.
0: بدنا نروح ناكل سمك يا نور، وين بدنا ناكل؟
2: بكفر مندا.
0: بس عند المندلاوي بينفع؟
2: اه
0: يلا ان شاء الله يكون حظك تربح هي وجبة زوجية. اوكي
2: اوكي.
0: ما هي اكبر دولة في العالم مساحة؟
2: شو
0: مالك؟ والله عظيم حكي، والله حكي.
2: روسيا.
0: روسيا صحيح. شايفي شايف انك ذكيه. مين بيساعدك صراحه؟ مين ساعدك؟
2: ولا حدا، لحالك
0: لحالك لبالك. يلا روسيا مزبوط، يعطيك الصحه والعافيه، بلكي ربحتي معنا اليوم.
2: يلا
0: باي. مرحبا لمين؟
3: الو.
0: ايوه صباح.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل. مين معي؟
3: شو اخبارك دريد؟
0: انا تمام، انت شو اخبارك؟ طمنا عنك.
3: انا مليح.
0: قد ايه يعني؟
3: انا مروان جوفمان
0: معك. اهلا مروان، حبيب قلبي مروان. بدنا نروح ناكل سمك. وين بدنا ناكل سمك يا مروان؟
3: والله العظيم هاي مش دعاية للمندلاوي، والله العظيم رحت عنده مرتين ثلاثة. إشي فاخر من الآخر.
0: يعني أنت بتنصح الكل يروح على مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا؟
3: والله العظيم أكل طيب، محل نظافة، أسعار معقولة، معاملة حسنة من جميع. والله العظيم
0: يلا. أنا مبسوط كتير أنه عم بسمع هذا الكلام الحلو. تحية لأحمد المندلاوي. أيوة تفضل يروح، تفضل يروح.
3: والله العظيم روح أنت عنده فاهم؟ إلا غير تنبسط انبساط غير شكل.
0: أنا أبو إبراهيم قال لي دريد يلا الطاولة جاهزة بس تعال.
3: أبو إبراهيم
0: أبو إبراهيم حط اللقص على الزيت، حط اللقص بالزيت. أبو إبراهيم
3: أبو إبراهيم كل السمك عنده تازة يوم يوم. كل السمك بجنن.
0: الله يسعدك.
3: بطوتك جوا
0: ممتاز،
3: بترجيك السمك، بجيب لك السمك، السلطات بتجنن عنده
0: يا زلمي. أبو إبراهيم غالي ومغلغل، غالي ومغلغل.
3: طلع ابو ابراهيم محترم عن جد.
0: انت محترم كمان، يعطيك العافيه روحي
3: حبيبي دريد.
0: باي. مرحبا لمين؟ الو الو، فيش حدا هون.

0: إذا مطعم وأسماك المندلاوي كفر مندا المدخل الرئيسي الدوار الثاني. مين بده يروح عند المندلاوي ياكل سمك؟ نقي السمك اللي بدك إياه، لؤز، لبراك، سلطان إبراهيم، مشط، جميع أنواع الأسماك. الفكرة كتير حلوة خاصة ومميزة، فتحنا مطعم سمك في كفر مندا، أنت بتختار السمكات وإحنا بنحضر لك إياها بالطريقة اللي بتناسبك. إذا كان قلي شوي بالفرن بنقدم لك إياها مع سلطات مميزة وطازة وخبز متوم. طريقنا كتير سهلة وبتأخذ وبتوفر عزبون، تدفع لنا حق السمكات حسب الوزن والنوع وبتزيد بس 50 شيكل على السلطات للشخص. مطعم وأسماك المندلاوي بإدارة أبو إبراهيم أحمد المندلاوي. للحجز 0524-434-400. 3 وجبات زوجية بتستناكوا. أوه ماي جاد، كله عم بيتصل، كله بده يربح. روحوا عيشوا عند الأجواء الحلوة، اللي بيحب السمك بس مطعم وأسماك المندلاوي. مرحبا، لمين؟ ألو،
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: شو السؤال؟
0: أيوة، مين معاي؟

0: في ناس بخدين وقت يركزوا معي، ركزوا معي دايما، بصيرش انه نقعد نص ساعه تنحكي. يا جماعه الخير اتصالات بالالاف عم بتصلنا، فرجاء السؤال القادم بيقول ما هو الغاز الذي نتنفسه؟ يا ساتر. مرحبا لمين؟
1: الاكسجين.
0: الو الاكسجين، مين معي؟
1: معك الشخص الناصري.
0: حبيبي الله يوفقك وان شاء الله يكون لك حظ وتربح وجبه زوجيه ملوكيه من المسمكة المندلاوي. مرحبا لمين؟
2: الو
0: كمان مره،
2: نفس عميق، نفس عميق.
0: خذت
2: ايوه خلص، ما تاكلش اكسجين عشان هيك.
0: مين معاي؟
2: دريان على العافية.
0: غالي ومغلغل، مين معاي؟
2: ابو الناجي.
0: حمودي ابو الناجي، شو اخبارك؟
2: حبيبي
0: كيف مناقيش؟ كيف المناقيش اليوم؟
2: قاعد بطلع فيه الولاعك بالفرن.
0: حضر لي منقوشتين وانا مروح. طيب
2: يا جاهز
0: حبيبي. يا غالي
2: دريان. الحصان العربي ايش اصله؟ مصري صح؟
0: صح.
2: طب والحمار
0: شو؟ مش فاهم عليك. ايش ايش ايش ايش
2: الحمار من وين اصله؟
0: الحمار بتوقع من الجزيره العربيه، يمكن اجا
2: مش من اليونان او قبرص،
0: يعني من اين اصل الحمار؟ والله هذا سؤال حلو، يعني من اجت من اين اصل؟ طب شو اجى على بالك هذا السؤال؟
2: السطل هيك بدها.
0: بس انا بعرف ان الحمار ينحدر من افريقيا، هيك قالوا لي. على كل حال احنا ما لنا مال الحمير، لسه خلينا بحالنا. المهم انت مبسوط ولا كيف؟
2: أنا بدي أسمع صوتك.
0: أنا بحبك أبو ناجي. باي. فلامينكو ألقاني بعد يومين.

كمان شوي راح نعرف مين اللي فاز. مطعم أسماك المندلة وكفر مندل مدخل رئيسي الدوار الثاني. تحية لأحلى أبو إبراهيم حبيب الشعب. 0524434400. يلا إيهاب هات نشوف ثلاث وجبات زوجية ملوكية مين ربح معنا. أحمد صبيح من كفر كنا مبروك لإلك أحمد، وجبة زوجية ملوكية من المسبكة المندلة. والثاني أزهار نجم من الناصرة، مبروك أزهار نجم من الناصرة مطعم وأسماك المندلاوي. نصيف زعبي من كفر مصر، مبروك إلك نصيف زعبي من كفر مصر، حظا أوفر للي مربح.

من هاللون الحلو طبعا نقترب إلى نهاية الساعة الثانية من هذا اللقاء. شكر كبير بحجم الشمس للكو، بتمنى لكم كل الحب والسعادة وهدات البال. تحية من الأعماق إلى الغالي إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. طبعا بعد الإعلانات والأغنيات نلتقي بالزميلة أسيل كبهة في نشرة أخبار الحادي عشر. مني أنا دوري زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم، ورجعونا طاقات حلوة كتير. نترككم مع أغنية يا سهر الليالي بتوزيع فلامينكو جميل جدا للرائعة فيروز.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل.

0: أفيكا، الاختيار المضمون.
1: الشمس دائما
2: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
3: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM 6
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الحادية عشرة صباحاً في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام خطيرة ضد شاب في 28 من عمره من بلدة إكسال على خلفية ضلوعه في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة في البلدة. وأشارت الشرطة لأنه عثر خلال تفتيش المنطقة على مسدس يشتبه باستخدامه في الحادثة، إضافة إلى مخزن ذخيرة كان بحوزة المشتبه به. قدمت نيابة العامة لوائح اتهام رسمية ضد 3 جنود ومدني في إسرائيل بعد الاشتباه بعملهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب بيان صادر عن الشرطة وجهاز الشباك، فإن المشتبه بهم أجروا اتصالات طويلة الأمد مع عملاء إيرانيين قاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة داخل إسرائيل، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب ممتلكات. وأضاف البيان أن بعض المتهمين بادروا في التواصل مع العملاء لتنفيذ مهام أمنية، مشيرا إلى أنه تم توقيف الأربعة في شهر آذار الماضي قبل توجيه لوائح الاتهام بحقهم اليوم. إلى ملف لبنان، أصدر الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا لسكان عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، طالبا منهم إخلاء منازلهم والابتعاد مسافة تصل إلى 1000 متر عن تلك المناطق. وفي السياق، أفاد الدفاع المدني اللبناني بارتقاء أحد عناصره جراء غارة إسرائيلية استهدفت مركبته على طريق كفر شوبة في جنوب لبنان. أفادت مصادر إسرائيلية بارتفاع حالة التأهب داخل صفوف الجيش الإسرائيلي وعلى امتداد الحدود مع لبنان تحسبا لهجمات انتقامية محتملة من حزب الله، وذلك بعد استهداف قائد في قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية لبيروت قبل يومين. وأضافت المصادر أنه جرى إلغاء أنشطة جماهيرية وفرض قيود على التجمهر في المناطق المتاخمة للحدود مع العودة إلى إجراءات الحيطة والحذر الأمني في تلك المناطق. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي أخلى قرى وتجمعات فلسطينية في الضفة الغربية بحجة استخدامها لأغراض تدريب عسكري. إلى ملف إيران، قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني إن بلاده تجري اتصالات دبلوماسية مع عدة أطراف لتسهيل إعادة 11 مواطنا باكستانيا و20 بحارا إيرانيا. قال إنهم محتجزون من قبل السلطات الأمريكية بالقرب من المياه السنغافورية. وأوضح النائب أنه بحث القضية مع نظيره في سنغافورة وإيران، مؤكدا استعداد باكستان لتسهيل عودة البحارة الإيرانيين عبر أراضيها مع استمرار التنسيق مع واشنطن جهات أخرى لضمان سلامة المحتجزين وتسريع عودتهم. في الضفة الغربية، أفادت مصادر فلسطينية بأن مستوطنين اقتحموا أطراف قرية أبو فلاح شمال شرق رام الله فجر اليوم وأحرقوا مركبة وخطوا شعارات عنصرية على جدران المنازل في القرية. إلى الأخبار الدولية، أعلنت روسيا وقفا لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة يومين لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة مع تجديد الإجراءات الأمنية المحيطة به بسبب خطر شن هجوم أوكراني على الاحتفالات. يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة موسكو الدبلوماسيين إلى مغادرة كييف وتحذير الأخيرة حلفاء روسيا من حضور عرض النصر.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.

يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل تحيات لكم، عدنا إليكم والعود أحمد، وتحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. ما في أي كلام غير نقول ربنا إيش إن شاء الله بس يجيب الفيه الخير. كل تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، تحية من الأعماق للزميلة أسيل كبهة التي قرأت عليكم نشرة أخبار الحادي عشر. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديك الرام أشرف على هذا اللقاء، دوريت زرقاوي من وراء الميكروفون،

عدنا إليكم والعود أحمد، كل الحب لكم أينما كنتم بعد هذا اللقاء مع ميخائيل ترجمان. بيكيور ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر، جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم 1740 شيكل. ومش بس هيك يا جماعة، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز لـ90 يوم تخيلوا تجربه. إذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية استرجاع كامل للمصاري. اتصل الآن على نجمي 3414 نجمي 3414 وإن شاء الله يا رب يكون حظكم حلو وتربحوا معنا. كملين مع الأسئلة طبعا والاحتمالات اقتربت جدا لأنه مستمع من المستمعين يربح جهاز بيكيور ليزر. سؤالي لكم، ما هو الحيوان الوطني في أستراليا؟ في حيوان وطني في أستراليا، مين هذا الحيوان؟ هل هو الكنغر، الدب، الفيل، النمر؟ أستراليا حيوان مشهور جدا. إذن تحيات 0460101 لكم منا دائما أطيب الأمنيات.

0: القيلولة في المحاضرات طبعاً بقول لك هو شاحن سريع للذاكرة والتركيز، وبالذات لما بتكون في محاضرة وتعمل قيلولة، يعني بتنام على البنك المحاضر وبيحكي وانت بتصبح خير. ياما عملناها أنا وأبو جمال في جامعة حيفا، وطبعا كانوا بس يخلص المحاضرة كانوا فايقون وصحونا ويقولونا انتهت المحاضرة، بس لو أنك تكلف نفسك وتقوم حبيبي. يعني الحمد لله. 0-64-10-101 ألو
1: ألو
0: أيوة سلام.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو الأخبار؟
1: الحمد لله صباح الخير
0: حبيب قلبي. مين معاي؟
1: أحمد نعم من دير الأسد.
0: أبو النعمة شو أخبارك؟ طمنا عنك. ممكن يكون جهاز بيك يور ليزر من شان عيونك إن شاء الله، أنت وحظك، بينفع ولا بينفعش؟
1: شو سؤالك؟
0: سؤالي لك، ما هو الحيوان الوطني في أستراليا؟ هل هو الكنغر، الدب، الفيل، النمر؟
1: أكيد الكنغر.
0: الكنغر
1: الرمز الأيقوني لأستراليا.
0: صح مظبوط، هو الرمز الأيقوني لأستراليا. شكرا لك أيها الطيب، وإن شاء الله بتزور أستراليا كمان، بتخدني معك.
1: هلا بيك
0: حبيب الشاب. باي. مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا، مين معي؟
1: أخبار
0: صالح، اشتريت البيوك الليزر ولا بعدك؟ أكيد عندك أوجاع مفاصل ركب شغلات هون وهون.
2: وال وال وال وال وال لا ما اشتريتوش. اسمع بالنسبة للكنغر أوكي تمام، بس هو في كمان الكنغر الأحمر طبعا.
0: الأحمر عن جد؟ مش أي كنغر؟ لا إذن لا لا. شكرا لك، هاي المعلومة أخذتها منك. أوكي
2: الكنغر الأحمر لأنه بيعتبر رمز البلاد.
0: أها.
2: صار
0: 1908. أوكي، إذا تحية خاصة جدا وتحية من الأعماق لإلك، وشكرا على المعلومة، وطبعا لك من أطمنيات.

0: سؤالي لك التالي، بدك كمان سؤال ولا كيف؟
1: أحسن شوف،
0: ما هي عاصمة إيطاليا؟ كيف أنا معك؟ تخيل مثلا يجي عبالك تقول لي مثلا مثلا ميلانو، مثلا يجي عبالك تقول لي ميلانو مثلا.
1: لا مو مضبوط، شي روما يعني
0: أكثر. روما
1: اسمع البيتزا هي
0: لحالها
1: بتحكي.
0: يا عيني عليك، البيتزا هي لحالها بتحكي عن جد. السؤال بضحك والجواب بضحك، بس في ناس صدقني ممكن لا سمح الله ما تعرفش هذا الجواب. شكرا لك عزيزي
1: حبيبي والله.
0: مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا دغري،
0: هلا كيفك؟
2: الحمد لله، معك غسان صقر.
0: غسان كيفك يا غسان؟
2: شو اخبارك؟
0: شو اخبارك؟ طمني عنك.
2: دغريت بحياتك بدي اودي ذهني على زميلي اسيل كبها، يعني بمناسبة الخطوبة.
0: طبعا تحية لها وهي بتسلم عليك كمان، وشكرا لك عزيزي.
2: انا بحسب حالي من عائلة الشمس.
0: انت يعني غالي ومغلغل كمان.
2: الله يسعدك. ايش السؤال دغريت؟
0: سؤالي لك كالتالي، ما هو البحر الذي يفصل بين اوروبا وافريقيا؟ في بحر بيفصل بين اوروبا وافريقيا، ما هو هذا البحر؟ هل هو البحر الاحمر ام بحر المتوسط ام الاسود ام العرب؟
2: بحر البحر اللي بيفصل،
0: اللي بيفصل بين اوروبا وافريقيا. نعم
2: البحر كمان دغيت،
0: هل هو البحر الاحمر ام المتوسط ام الاسود ام العرب؟
2: بحر العرب.
0: بحر العرب، والجواب غلط.
2: لا، بحر الابيض المتوسط
0: صح. شكرا لك، يعطيك العافيه. اوكي احنا مكملين. 0-64-10-101.

إذن رح نتوقف أيضا مع أغاني راغب علامة اللي من زمان ما سمعناها، وإن شاء الله يا رب. بعدين طلبوا مني أغنية حلوة لهاني شاكر الراحل للأسف الشديد، هذا الفنان المميز، فرح نهديكم أغنيته، بنوعدكم إن شاء الله. ولكن خلينا حاليا نستمع إلى راغب علامة، تعال إليك.

0: في عنا مفاجأة حلوة كمان شوي رح تسمعوا المفاجأة لمين شوي وبتكون المفاجأة على الهواء. منقول لأم يزن شو أخبارك؟
1: أهلين الحمد
0: يعطيك
1: لله.
0: يعطيك العافية، كيف أمورك؟
1: الحمد لله تمام شكرا الله.
0: عارفي مين بحكي معاكي؟
1: والله عارفة نريد صوتك ما واضح.
0: الله يسعد قلبك أم يزن الغالي. أول إشي حبينا نقول لك في خبرية حلوة عنا سمعناها، إنه اليوم عيد زواجكو أنت وأبو يزن الغالي علينا في الشمس.
1: الله يسعدك مظبوط.
0: وحب يعمل لك هالمفاجأة لأبو يزن لأنه هو غالي وأنت غالي، فحب يقول لك أول إشي ربنا يوفقكو دايما، وبقول لك إن شاء الله يا أم اليزن بتضلك نورة البيت ورفيقة عمري وشريكة حياتي إلى الأبد، فماذا تقولين؟
1: هو كمان شريك عمره وفيك الدرب.
0: والله غالي علينا أبو يزن، غالي على الجميع هون.
1: الله يساعدك الله ينتك.
0: إيه سبول أبو يزن بكفيش هيك طبعا، بدها شغلي كعك وعشا ولا كيف؟
1: لازم كعك بدها عشا بدها هدية كمان وورد كمان بنفعش بلا ورد.
0: أبو يزن حضر لحالك، هو أنت الورد إن شاء الله. الله يوفق لك، الله يوفقك لبعض. بس أنا متأكد أبو يزن اليوم بيقصرش، أبو يزن عنده ذوق بكفي إنه يعني اتصل فينا وقالنا بالله عليكم هنولي أم اليزن بمناسبة عيد زواجكم، الله يخليكم لبعض كل العمر.
1: الله يسعدك ينتيك العافية وكل ذوق أبو يزن، الله يسعدك خير.
0: بهديكي راغب علامة تعاليلي لأنه هاي يعني منه لإلك، كل عام وإنتوا مع بعض أم يزن أبو يزن.
1: الله يسعدك الله يسعدك،
0: سلامات يا غالي.

0: بيكيور ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740، ومش بس هيك اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل المصاري. اتصلوا الآن على نجمة 3414 ثلاث علب. طبعا اليوم كمان رح نهديكو أو نركز على الأسماء لأنه قربت إنكو تربحوا جهاز بيكيور ليزر كامل متكامل، مش اليوم لكن قريبا سنعلن عن اسم الجهاز. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: شو يا غالي يا مغرب؟
0: هلا هلا هلا عم رياض، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
0: الله يسعدك. خلينا
1: هذا البيكيلوزر، هذا البيكيلوزر يعني بتحطه على الوجع عمال بتعبك وجع بصير بطيء.
0: هذا يعني بتحطه على الوجع وداعا للأوجاع، وداعا لأوجاع الركب، المفاصل، الالتهابات، الإصابات الرياضية، الجروح، وداعا لكل شيء في الجسم إذا كان عندك وجع.
1: حكيت معه قلت له ودي واحد.
0: نعم، نجمي 3414 على مسؤوليتي. نجمي 3414. أوكي
1: دوريت. تحياتي أول شيء جمعة مبارك لأهل المشهد كلياتين، لكورونا ومدننا العربية الفلسطينية الحرة الأبية. تحياتي لكل العرب الأحرار في العالم.
0: الله يخلينا إياكم عن جد،
1: الله يخليكم على رد الشمس الحلوة، وإنت هيك بتعطينا أكشن الصبحيات. الله أكشن وإيش حلو.
0: الله يسعد هالروح.
1: اليوم معي بيبرز، يسلم عليك بيبرز ابن البطل.
0: سلمني على الجميع.
1: سلمت
0: حبيبي. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة
2: شو الأخبار؟
0: هلا كيفك؟
2: والله الحمد لله. والله بنحب نسلم عليك، احنا من كفر مندا وكل يوم نسمعك الصبح بالشغل.
0: والله انتو غوالي. الله هدي بالك ان شاء الله.
2: الله يسعدك يا وردي حبيبي،
0: وشكرا على اتصالك معانا وربنا يحميك. وانا فوتك على القرعه بلكي ربحت بيكيور ليزر اليوم ان شاء الله.
2: الله يخليك. تسلم شكرا. يا ليلي بس اطلب طلب صغير هيك منك.
0: تفضل.
2: في عمي اخذ رخصه امبالانس وشهاده طهور، بدي اقدم له تهنئه، واذا بتقدر تفتح لنا اغنيه مبروك
0: من عيوني يا غالي، وربنا يحميك ويحمي الوالد ان شاء الله، عمك وان شاء الله خير. فاصل ونواصل.
3: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد، مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

كل التحيات لكم. بيكيور ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيور ليزر، جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيور ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيور ليزر برو بدل 3600 شيكل اليوم 1740 شيكل. ومش بس هيك، اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبه. وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصلوا نجمي 3414 نجمي 3414.

0: الجميل.
1: عيشوا الأجواء الحلوة بس مع الشمس. مرحبا لمين؟
2: ألو مرحبا.
1: يا هلا.
2: نحكي حسن أبو شقرة من كفرماندا.
1: هلا بحسن، كيفك؟ طمنا عنك.
2: حسن
1: هاي، طمنا عنك يا حسن، كيفك؟
2: الحمد لله تمام.
1: تفضل يا غالي.
2: بدي أقدم تهنئة على نفسي بمناسبة نخاط رصة الباص اليوم.
1: والله العظيم بدي أقول لك مبروك، أنا بدي أقول لك إياها من القلب إلى القلب، مبروك يا حسن، مبروك.
2: الله يبارك فيك، إحنا منحبك ومنريدك يعني دايما.
1: حبيب الشعب، كل البساط بيحبونا وبيسمعونا، أنا كثير مبسوط منهن والله يحميهن، غوالي هدول.
2: بارك الله فيك. حسن أبو شقرة.
1: حسن أبو شقرة، الله ريته، ألف مبروك يا غالي يا مغلغل.
2: يا الله سلامات.
1: كوكتيل جمال.

0: مزيكا. صوتك بيطلع مزيكا. مرحبا لمين؟ الو.
1: الو مرحبا.
0: يا هلا
1: ابو الورد من سخنين.
0: يا هلا، شو اخبارك
1: حبيبي؟
0: خلينا اياك، انت تمام؟
1: نحمد الله.
0: الله يهدي البال ان شاء الله. طبعا البرنامج تحت رعاية
1: بيكيوليزا.
0: يا سلام عليك. اوكي، حاضر للسؤال؟
1: تفضل.
0: لانه هذا السؤال هو اللي بوديك انك تربح الجهاز ولا لا
1: ان شاء الله.
0: داجي جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟
1: حلال.
0: حلال، ليش؟
1: انا عارف.
0: خلص، اذا انت عارف ولا مش عارف؟ اذا رح نسال هذا السؤال كمان وكمان. جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟ مرحبا لمين؟ الو. الو، فيش حدا هون. احنا مكملين. بنذكركم اعزائي 0460101 بيكيو ليزر، ثوره في عالم اجهزه الليزر الطبي لتقليل وتخفيف التخفيف الاوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الالام المزمنه والحاده والالتهابات والاصابات الرياضيه والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. الان جهاز بيكيو ليزر برو الاكثر تطورا وتقدما بحمله تعارف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط ب 1740 شيكل. ومش بس هيك، اليوم بتقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريبي، واذا ما عجبكم الجهاز في عندكم امكانيه لاسترجاع كامل للمصاري. مرحبا لمين؟ الو.
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: بحكي اماني من نحل.
0: اماني، شو اخبارك؟
2: الحمد لله.
0: اماني، ممكن تربح الجهاز ان شاء الله في الوقت القريب. طبعا اذا انت طلبت الجهاز ولا بعدك؟
2: بعدني.
0: جهاز رهيب، نجمي 3414. اوكي
2: ان شاء الله.
0: ولكن سالت الجاجي اذا خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟ نعم. نعم، اذا جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام عزيزي؟
2: حلال.
0: حلال من جد؟
2: حرام.
0: حرام ولا حلال؟ يلا بدنا نعرف.
2: لا حرام.
0: حرام صح، اذا حرام ناكل بيضه إذا من جاجي خانت ديكها. طيب أوكي، شكرا سجلنا. إذا حرام. طب كيف بدك تعرف إذا هاي، يعني طب أنت عندك بيض بالبلد، كيف بتعرفي إنه هاي جاجي مثلا خانت ديكها؟
2: بعرف.
0: ديري بالك تغلي بيض حرام، ها ديري بالك. أوكي
2: مش عارف.
0: باي. مرحبا لمين؟
3: صباح الخير دوريت.
0: يا هلا، يعطيك العافية.
3: وأخبارك؟

0: حبيبي طلب جهاز البيكيو ليزر ولا بعدك؟
1: بعدنا.
0: يا وين انت بدك تطلب؟ اطلب نجمي 3414. اوكي
1: ان شاء الله. شو الاخبار طريق؟
0: انا تمام. مين معي؟
1: مع سمير مشرفي.
0: سمير شو اخبارك سمير؟
1: والله الحمد لله. بس سمع على سمعنا يلوبك كده
0: ليه؟ انه
1: الجهاز راح مع بيك ثاني زرته.
0: بس عن جد سؤال أنا يعني بيواجه يعني جواب بمليون دولار. جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟
1: اللي بدي أسأل هذا الديك كيف زوزوه؟
0: لا معنى عن جد يعني أسمع جواب رسمي. شكرا لك سليم حبيبي.
1: فيش فيها خيانة يا دوريت.
0: ما فيش فيها يعني، خلص ناكل البيض كيف ما إجت تيجي. ها؟ باي. مرحبا لمين؟
1: هلا ومرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
1: بحكي فارس.
0: مين؟
1: حبيبي فارس.
0: فارس شو اخبارك فارس؟
1: احنا صرنا ربحانين كم مره من كيو ليزر بس بعده ولا شيء وصلنا.
0: ان شاء الله بوصلك، وكل الله. بس انت وكل ربك معك.
1: مسجلك انا.
0: ايه سجل شو عليه. المهم جاجي خانت ديكا مع ديك تاني، البيض اللي بناكله.
1: انا بعدني متعقد من مرة صغير لانه كان جنة جاجي راحت على ديك تاني ابوي دبحها. طبيعي حرام يا زلمي.
0: يعني مش فاهم عليك ايش يعني
1: شو خانت جوزها؟
0: يعني بارك يعني هيك أيه. السؤال كالتالي، انه جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي
1: لازم دبح ويعملوا عليها مجدرة.
0: سلامات باي. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه مين معي؟
2: مرحبا جاد الله شقور من كسرى.
0: جاد الله شقور من كسرى، كيفك جاد الله؟
2: يا هلا.
0: طلبت البيكيو ليزر ولا بعدك؟
2: بعدنا ما طلب نص.
0: يلا يا زلمي يلا يا زلمي اطلبوه انتو بالاول وان شاء الله بتربحوا كمان واحد. تأتي لحدة تاني نجمي 3414. اوكي؟
2: ان شاء الله.
0: جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟
2: حلال.
0: حلال. متأكد ليش؟
2: لانه فيش في ربنا خلق الطيور حيوانات اللي بتكون مع نفس
0: الانثى، يعني الذكر بضلش مع نفس الانثى كل الوقت،
2: مش بضلوا مع الانثى نفس الوقت.
0: فهمت. فهذا يعني هيك لا يعتبر
2: دينياً
0: خيان.
2: دينيا حلال
0: ولكن دنيويا
2: ودنيويا حلال. لأنه
0: البيض يعتبر حلال عن ناحيتين، يعني حتى لو الجاجي خانت ديكا، هيك أنا فاهم منها.
2: بس إيش عند الحيوانات خيانة؟
0: ما في خيانة عند الحيوانات. أوكي شكرا لك، سجلنا عنا الجواب، يعطيك العافية.
2: هلا.
0: مرحبا لمين؟
3: ألو.
0: أيوة يعطيك العافية.
3: من الشمال.
0: مين كمان مرة؟
3: مستمع من الشمال.
0: يا هلا. طلبت البيكيو ليزر ولا بعدك؟
3: لا بعدنا والله.
0: يلا نجمي يا رب نجمي 3414 يمكن يكون من نصيبك. سألت سؤال، جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله حلال ولا حرام؟
3: هذا السؤال في له جوابين.
0: ايوه.
3: الجواب البيضة عادية بنقدر ناكلها، بس البيض اللي بيجي من ديك هذا بيض مخصب بيجي فيه صوص بالتكلش.
0: في بيض من ديك بيجي؟
3: لا مش بيض من ديك، اذا ديك وجاجي الجاجة بيضة بتكون بيضة مخصبة.
0: طيب
3: بكون فيها صوص.
0: بكون فيها صوص.
3: بالتكلش. اما بيض عادي بالتاكل.
0: فهمت عليك. اذا كان بيض عالي. فهمت عليك، يعني اذا مخصبة بيكون ديك اللي طبعا خصب لها اياها. اذا لا
3: معلوم.
0: فهمت عليك، يا تعلمنا معلومة كمان.
3: الصوص.
0: فهمت معلوم. عليك. شكرا لك عزيزي، بارك الله فيك.
3: اهلا بك.
0: طيب. مرحبا لمين؟ الو. إذا تحيات خاصة جدا للجميع، بنذكركم احنا طبعا تحية من الأعماق لكل اللي عم بيراسلونا وبيبعتونا. أسامة كيال حبيب قلبي، أسامة أستاذي دوريد يعطيك ألف عافية. بدنا نقدم تحية لعريسنا الغالي المغلغل عبد خلايلي وعروسه نور، نتمنى لهم زواجا مباركا. مقدمة هذه التحية من أسامة كيال وعائلته، يا ريت أغنية مبروك وإحنا على السمع. ألف ألف ألف مبروك لكم جميعا، والجميع مدعو على المناسف، العرس اليوم الساعة 7، اطلع على المناسف اليوم. عادي ياسين تحية لإلك عادي، ببعت زميلنا عادي، أبعد بدي أبعد معايدة من عامر أبو النواس لمحمد سليم أبو الشهوان، أبو سليم بمناسبة عيد ميلاده، ألف ألف ألف مبروك من عامر أبو النواس لمحمد سليم أبو الشهوان

من زميلنا عادي ياسين. مرحبا لمين؟ اوكي 0460101. احنا مكملين وتحية خاصة جدا لكل محبينا. انتبه على حالك، هالأغنية الحلوة بهديها لكل محبينا، وان شاء الله ايامكم كلها سعادة وهدات بال.

كل التحيات لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. مرحبا لمين؟ ألو ألو، مكملين طبعا. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا على 0460101. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: بيكيو ليزر، ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي. بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الآلام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل. والآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعرف لم يسبق لها مثيل. جهاز بيكيو ليزر برو بدل 3600 شيكل فقط 1740 شيكل، ومش بس هيك يا جماعة. اليوم تقدروا تحصلوا على الجهاز ل 30 يوم تجريب، وإذا ما عجبكم الجهاز في عندكم إمكانية لاسترجاع كامل للمصاري. اتصل الآن على نجم 3414. مرحبا، لمين؟ ألو ألو
1: ألو.
0: أيوة،
1: كيف حالك دريد
0: حبيبي؟ كيفك؟
1: الحمد لله، معك سليم نياس من سخنين.
0: كمان مرة سليم، شو أخبارك سليم؟ كيف أمورك؟
1: هلا حبيبي، هلا.
0: الله يسعدك يا سليم، أنت تمام؟
1: والله ألف ألف
0: إن شاء الله.
1: بتضل بجنين من أيوة. الساعة
0: اليوم الساعة أنت بالقراية على البركة؟
1: بس على البركة.
0: يلا حبيب قلبي، انتبه لحالك وإن شاء الله خير، وبلكي إن شاء الله يجينا مرة عملنا لك عرض دلافين غاد، لأنه أنا اليوم
1: كل سنة بتقول لي
0: لا لا هاي المرة لا، أنا بدي برك كبير، يعني ضخم كبير، برك أولمبيادية، يعني ما بدي برك صغيري، لأنه بصراحة يعني أنا أكثر شغل دلافين وقروش.
1: كل سنة كل سنة بقول لي نكبره
0: عشان بحياتك، لأنه ما يعني كمان بعمل عروض كبيرة عالمية، بعيب يعني أروح على محلات صغيرة. أوكي حبيبي سليم. سليم حاضر؟
1: يعني
0: من هو مؤسس
1: الجاج؟
0: لا لا بلاش بلاش جاج إسا خلاص أحسن ما تورط. من هو مؤسس شركة مايكروسوفت؟ هوين. من هو مؤسس ستيف جوبز؟ بيل جيتس.
1: هذا هو
0: مين هو؟
1: ستيف جوبز.
0: لا لا شايف انت دغري. لا ستيف جوبز عمل الايفون والتليفون.
1: لا كمل اخرى مرة.
0: ستيف جوبز، بيل جيتس، ايلون ماسك، مارك زوكربيرغ.
1: هو هذا اخر واحد.
0: مين هذا؟ مارك ايش؟

0: زر البرد.
1: بالله عليك تقولوا إذا قلتوا إسا بدي ربحك شيء. مارك زوكربيرج قولوا.
0: لازم تبادلني على الراديو
1: سليم. قولوا إسا على السريع. قول وراي مارك زوكربيرج.
0: إسا تطلع إشي ثاني خلاص.
1: يا زلمة شو السيري. زوكربيرج زوكربيرج يلا زوكربيرج بس هو زوكربيرج يلا
0: زوكربيرج
1: يا زلمي ويني ويني مارك زوكربيرج يلا
0: مارك زوكربيرج
1: لا حول ولا قوه حلو من بكربش بضرب عندك اسمع شوف الشاصي شوف الشاصي وافحص عندك يمكن البجيات يعطيك العافيه غالي طيب مرحبا لمين مكملين نذكركم هذا البرنامج برعاية بيكيو ليزر ثورة في عالم أجهزة الليزر الطبي لتقليل وتخفيف الأوجاع للعلاج الطبي المنزلي بيكيو ليزر جهاز ليزر لعلاج الألام المزمنة والحادة والالتهابات والإصابات الرياضية والجروح ومشاكل العظام والمفاصل الآن جهاز بيكيو ليزر برو الأكثر تطورا وتقدما بحملة تعارف لم يسبق لها مثيل اتصل الآن لكسب هذا الجهاز وخطفه في الأسواق نجمي 3414 نجمي 3414 صح

إذن نحن معكم حاليا راح نروح إلى أغنية هاني شاكر. للأسف هذا الفنان العملاق اللي رحل عنا قبل فترة وجيزي في أغنية كتير فيها طاقات حلوة أنا بحبها كتير منه علي الضحكاية علي.

0: علي الضحكاية علي، رح ناخذ اخر اتصالات معنا لبيكو ليزر. مرحبا لمين؟ الو صباح.
1: الو صباح الخير.
0: صباح الفل
1: دريد.
0: يا هلا.
1: يعني ما سنتك على الله وانت نعرف الفتوى.
0: اه احكي. لا السؤال يعني عن جد سؤال وجيه وكتير ناس مش عارفين الجواب. جاجي خانت ديكها مع ديك تاني، البيض اللي بناكله.
1: عارف اقول لك، شفت الجواب من الشيخ عامر ياسين ابو علي.
0: اه شو بقول الشيخ؟
1: بقول لنا الشكل بدك تفحص اول شيء الجاجي،
0: بدك تفحص
1: كان
0: غصب
1: عنها ولا برضاها.
0: اذا كان الاشي غصب عنها ولا برضاها.
1: ايوه اذا كان برضاها بسيد الجمهور يعني تمام.
0: بتكون حلال البيضه.
1: اذا كان لا معناته حرام هيك.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا مين معنا؟
2: شو اخبارك يا وردي؟
0: غالي ومغلغل.
2: معك علي عبد الحليم سوبرمان.
0: علي شو اخبارك؟
2: الحمد لله. وصاحبي عبد الرحمن مندلابي، والله نازلين على تل ابيب وبنسمع ظلنا ساعة ونص في ذات الشمس.
0: شو رايك بذات الشمس؟
2: والله اشي روعة، اشي بجنن يعني. ان شاء الله جمعة مباركة.
0: انتو ناس طيبين يعني. كفر مندا
2: الله يسعدك. يا في صاحبي عبد الرحمن حبيبي شارك.
0: عبد الرحمن كيفك؟ طمنا عنك
3: حبيبي. عمي دريد الله يسعدك.
0: شو اخبارك؟ كيف امورك؟
3: والله الحمد لله يا غالي. ان شاء الله طلع ظلك هيك وظلك يتأنسنا ونسمع صوتك الشلبي هيك
0: يا حبيبي. يعني يا حبيبي
3: الله يديمك للمجتمع.
0: الله يسعد
3: وفخر.
0: الله يسعد الروح.
2: شارك بشيء، شو حابب تشارك؟
0: والله بدنا يعني اول شيء بلكي طلع لكم جهاز بيكو ليزر، بدي اسالكم سؤال.
3: لا بس بدك الجزيات والديك
0: يعني هاي قصه الجاجه واللي خانت الديك. بلاش نفوت بالخيانه. بلاش نفوت بهي المواضيع. طيب سؤالي لكم وان شاء الله اكون حظكم حلو معي.

0: الله.
1: قديش عدد أجنحة النحلة؟
0: عدد
2: أجنحة النخلة؟
1: مش النخلة، النحلة.
0: النحلة ولا النخلة؟
1: النخلة بتطرش.
0: طيب عدد أجنحات
1: النحلة.
2: الصراحة شو بعرفني، بقول حيا الله.
1: يلا
2: أربعة.
1: هات، أنا بعطيك احتمالات، جناحين.
2: طيب
1: ثلاثة، سبعة. طيب. ولا تسعة؟
0: ثلاثة. بلكي النحلة جناحها مكسور، بعض جناح واحد تمشي جنابة هيك. لا
1: عن جد، لا عن جد، قديش عدد جنحان النحلة؟ اثنين ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية؟
0: اثنين، أربعة، ستة.
2: أنا بقول أربعة الصراحة، غير المرة.
1: وأنا معك،
0: أنا بقول أربعة،
1: وأنا بقول أربعة، واللي مش مصدق يروح على منحلة ويمسك النحلة ويشوفها. أوكي؟
2: خليها تقعد.
1: يسعد الصباح، يعطيكم العافية غوالي. باي. مرحبا، لمين؟ ألو.
0: ألو.
1: أيوة.
0: عم نقول كيف حالك؟
1: هلا، كيفك يا غالي؟
0: معك محمد من الفحم.
1: محمد شو اخبارك؟ كيف من الفحم؟ طمني عنكم.
0: والله بدك سلامتك.
1: طلبت البيكيو ليزر ولا بعدك؟
0: بعد البرنامج برعايه بيكيو ليزر.
1: ايوه صح، نجمه 3414 بينفع؟
0: بينفع.
1: بدي اسالك سؤال.
0: بس تسال
1: يا رب. قديش عدد اوتار العود؟
0: اوتار العود؟
1: العود كم وتر؟
0: خليني راح اعتبرها بعد دوبك لك بس شوي، شو عرفني؟
1: طب انت بتشوف العويد اللي بدق العودة كم وطر؟ يعني بتتقدرش كم وطر؟
0: انا ستة.
1: ست اوتار صحيح. شايف انك جدع؟ ست اوتار. كل احترام لك.
0: الله
1: يعطيك العافية. اخر اتصال، مرحبا.
3: السلام عليكم.
1: يا هلا، مين معي؟
3: رفعت حمود بجيكو.
1: رفعت، شو اخبارك رفعت؟
3: اسمع، انا مستنيك على الدوار اليوم. على الدوار مستنيك، فش لا روح ولا جني.
1: إذا دار حمود استنوني على الدوار أكلتها. أنا بدي فزعة.
3: شو أكلتها؟ إيش بدك تروح مجبطن كلك؟
1: أنا بدي فزعة أهل مجد كروم. رفعت حمود، رفعت حمود استناني على الدوار.
3: ولكن أنا غبرة من بديهاش عليك، غبرة.
1: يا حبيب قلبي، يا روح الروح يا يا أبو الحمود يا غالي.
3: الله يسعدك، الله يسعدك ويخليك يا رب.
1: حط إيدك على قلبك، أنت تعرف قد إيه بحبك يا أبو الحمود.
3: حبيبي. طيب برنامج برعاية بيكيو ليزر.
1: يا شو حلو بتحكي إنجليزي منيح أبو الحمود.
3: إيه. بالآخر مجبور أطشها. آخر حرب نطلقته.
1: بيكيو ليزر. حبيتها منك. يس يس. طيب ابو الحمود
3: حبيبي،
1: بتعرف الاخطبوط؟
3: بعرف شو.
1: كم قلب عند الاخطبوط؟
3: اللي بعرفه فيه له ثلاث.
1: كل احترام لك يا زلمه ابو الحمود، من مجد كروم نار. ثلاث قلوب. كم قلب عندك ابو الحمود؟
3: والله عندي اثنين، واحد حطك فيه وانت، واحد اللي بدخل الدم.
1: انا بقدر اقول لسه بروح، لان انا بقدرش هذا الكلام الحلو. انا راح اروح، مش راح اقدم البرنامج بعد. ابو الحمود انت دبحتني.
3: الله
1: يسعد هالروح وبارك الله فيك على كلماتك الطيبه، بحبك كثير ابو الحمود.
3: رفعت حبيبي، حط ايدك على قلبك.
1: يسعد هالقلب، يعطيك العافيه. شو هالكلام الحلو برفعت حمود، بنحبك كثير. سلم لعضياء الغالي.
4: يا باي يا ابو صالح، يا ابو صالح لكم.
1: ابو صالح وابو خالد وابو فتحي تفضلوا، جيبوا لهم كراسي يقعدوا من قدام، الضيوف يقعدوا من قدام. خالد جيب كرسي، جيب كرسي، فيه ضيوف اجوا من الكماني. تفضل ابو تفضل ابو خالد، تفضلوا تفضلوا. يا هلا يا ضياء، تفضل ضياء. اجا ضياء واهله. اهلا اهلا ضياء، يا هلا، بارك الله فيك عمي ضياء، تفضل شرف، تفضل، اهلا وسهلا. يا هلا يا هلا، بالله عليك وسايق عليك والله، ما حدا يروح سايق عليك والله. ابو باسل، ابو باسل عم حسين نعمي، تفضلوا يا هلا فيكم، تفضلوا. اهلا اهلا باهل الدير، يا هلا باهل الدير، يا هلا نورت.
4: عم بتغنى عصام.
1: اجا الدكتور، اجا الدكتور، افتح افتح افتح افتح، وسع وسع. الدكتور الدكتور اهلا، زيحوا زيحوا للدكتور، زيحوا للدكتور. اهلا اهلا اهلا دكتورنا الغالي، يا هلا. تفضل دكتور، شرف تفضل، حطوا له قدر قدر قدر للدكتور، شبعوا قدر قدر، بيحب القدر الدكتور. الدكاتره كثير بتحب القدر على فكره. يا جماعه الخير، انا من يوم طالع بطلت اقعد حد حدا اكيل بصراحه، لان انا بنفضي حمال. امبارح كنت بعروس، ما شاء الله ما شاء الله، مش مهم وين ولا مين ولا كيف ولا ايش، بس المهم انه اجيت قاعد على قاعده فيها اربع شباب، ما شاء الله ما شاء الله، يعمر العمار. يا جماعه الخير، انا يعني حسيت حالي صراحه. عم بسرق اللحم سرقه من الصحن. وكل ما اخذ كدره يطلع علي بطرف عينه. هيا انا منقط وانت منقط. لا لا انا مش جاي هون دافع بلا، انا منقط وانت منقط، تطلعش علي بطرف عينك. اكلوا اكل نفض ونفض، الله ريته صحة وهنا شباب، كان يجنن بس بصراحة ما خليته ليش ولا حبة رز. الله يهدي البال. ارفع اطلع
4: المشهدي اصحابي
1: عصف عصف عصف
4: لباس عزف في لباس.
1: شكرا إيهاب ويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديك الرام أشرف على هذا اللقاء. 5 دقائق تفصلنا عن أخبار 12 موعد الزميلة أسيل كبهة دوريت زرقاوي، يعود إليكم بعد الأخبار مباشرة إلى الساعة الأخيرة. أحبكم لو تعلمون كم، كل فوليوم إذاعة الشمس بحبكم كتير. ارفع ارفع
4: جزيل الاحترام اليوم من مصر لحدود الشام.
1: وسام الرازق نار وشرار اهل الدير حبايب قلبي. مين اللي رايح يتصيد سمك؟ مين رايح؟ حسين النعم رايح تتصيد سمك، معناته ولا سمكه راح تطلع، ولا سمكه راح تطلع من البحر. هي بذكرك اذا روحت حبه قراص قل لي
4: على رحب.
1: مهران ادريس
4: يا ابو محمد
1: جيب جيب جيب كول هون، مهران جيب كول هون، جيب خير
4: عم بغلي نزلنا بحمل غنايم عم بيشبه نزلنا وهلا بالضيف شرف
1: ارفع.

0: يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، نتسافيم أو مسلولين بتسعة شيكل، الوحجة بصين أبيض أوربان بأربعة وأربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء. بس يوم السبت لحقوا حالكو عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
1: يا باترون يا باترون انت أحسن اختيار.
2: يا
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: ضوي بالأبيض ضوي أحلى عرسان.
4: زوروا فروع محسنة أورا وتمتعوا من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
5: محسنة أورا
1: ضوي بالأبيض.
6: هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
7: بنك أبو عليم.
8: الشمس دائما.
9: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. قدمت النيابة العامة لوائح اتهام رسمية ضد 3 جنود إسرائيليين ومدني بعد الاشتباه بعملهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب بيان صادر عن الشرطة وجهاز الشباك، فإن المشتبه بهم أجروا اتصالات طويلة الأمد مع عملاء إيرانيين قاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة داخل البلاد، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب ممتلكات. وأضاف البيان أن بعض المتهمين بادروا في التواصل مع العملاء لتنفيذ مهام أمنية، مشيرا إلى أنه تم توقيف 4 في شهر آذار الماضي قبل توجيه لوائح الاتهام بحقهم اليوم. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام خطيرة ضد شاب في 28 من عمره من بلدة إكسال على خلفية ضلوعه في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة في البلدة. وأشارت الشرطة لأنه عثر خلال تفتيش المنطقة على مسدس يشتبه باستخدامه في الحادثة، إضافة إلى مخزن ذخيرة كان بحوزة المشتبه به. في ملف الضفة الغربية، سلمت السلطات الإسرائيلية اليوم جثمان المرحوم خالد نمر محمد قرعان في 34 من عمره من مدينة قلقيلية بعد احتجازه منذ ارتقائه في 16 من سبتمبر العام الماضي. يذكر أن المرحوم قرعان قد ارتقى برفقة المرحوم وسيم خليل موسى أبو علي إثر إطلاق النار عليهما من قبل قوات إسرائيلية خاصة داخل المدينة، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان أبو علي حتى اليوم. إلى الأخبار الدولية، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن قلقها البالغ إزاء العدد الكبير من السفن المتضررة جراء التوترات في مضيق هرمز، مؤكدة أنها تواصل اتصالاتها مع مختلف الأطراف بهدف خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط. أعلنت روسيا وقفاً لإطلاق النار مع أوكرانيا لمدة 2 لإحياء ذكرى الانتصار في الحرب العالمية الثانية. وأعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم إلقاء كلمة في عرض عسكري بهذه المناسبة مع تجديد الإجراءات الأمنية المحيطة به بسبب خطر شن هجوم أوكراني على الاحتفالات.
1: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

إذن تحيات خاصة جدا للجميع لكم من أطيب الأمنيات وأحلاها. تحية من الأعماق إلى زميلي هابي عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية بديع كرام يشرف على هذا اللقاء من وراء الميكروفون دوريت زرقاوي. شكرا للزميلة أسيل كبهة في قسم الأخبار. واليوم بدنا نروح على يوسي كار يا جماعة. يوسي كار نعم، هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة، هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط شو سمعتوا يا جماعة، تمويل مش 100% حتى 115%. مش معقول، يوسي كار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة، زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. نعم المعاملة رائعة يا جماعة، استقبال ملوكي وخدمة من القلب على الويز. يوسي كار العفولي، للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا نجمي 4973. نعم نجمي 4973 يا جماعة، اتصلوا على يوسي كار. وبنوعدكم وعد شرف انه كل من بيتصل على يوسي كار كمان وبيسأل عن اي سيارة راح كمان يدخل على قرعة الكاميرات. اليوم في عنا جائزتين كاميرات طريق فاخر جدا بسعر بجنن، بدي اوزع عليكم كاميرات سيارات يا جماعة. يلا حضروا حالكم، لا تفكر ولا تحتار، يوسي كار افضل اختياره. بس ولعت اللي بيتصل ان شاء الله راح يفوت على القرعة على السريع. بدنا ناخذ اكبر عدد من الاتصالات، نجمي 4973.

0: إذا طبعا بدك تبدل سيارتك بس عن طريق يوسيكار، لأنه أنا بدلت سيارتي عن طريق يوسيكار والحمد لله رب العالمين. إن الأماني والإخلاص جميل جدا غاد، والسيارات كافة أنواع السيارات، أي سيارة بتحلم فيها موجودة في يوسيكار. ارفع
1: وهو على المشهد أطيب ناس لا بأس عزف لا بأس.
0: أيوه حيهم حيهم حيهم. أحلى تحية لعيران، أحلى تحية ليوسيد، أحلى تحية لكل الشباب غاد في العفولي. عيشوا الأجواء الحلوة بس مع يوسيكار. طبعا تحية من الأعماق، هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار. كل من بيتصل راح نربحه جائزة، الجائزة عبارة عن كاميرا طريق فاخرة جدا. اليوم في عندي كاميرتين راح أربحكم إياهن. الاتصالات على 0460-10-101. يلا يلا يوسي استنى تليفونات، اليوم بدها تصير ميمة إن شاء الله، لأن الكل بده يروح على يوسيكار وبده غير سيارته بس من يوسيكار بالعفولي. طبعا مئات السيارات موجودة غاد، من الإفس كيلومتراج لأكثر للسيارات المستعملة لأي نوع سيارة بدك إياها. خذ سيارتك القديمة وغير سيارة جديدة.
1: على رحابك يا أبو محمد نزلنا وفوق
0: نزلنا نزلنا
1: نزلنا بحمل غنايم عم بيشفى نزلنا وهلا بالضيف شرف.
0: مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو.
0: أيوة
2: مرحبا عمي دريد،
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
2: والله الحمد لله. وانت
0: بدك تغيري

0: السيارة ولا بعدك؟
1: لا عادي شغير السيارة بس غير المسلمة.
0: يلا ان شاء الله يكون حظك وتربحي متسلمات طبعا كاميرا الطريق للسياره تبعتك. بس اذا يوم من الايام
1: مش مهم ربحت ولا ما ربحنا. احنا حبينا نسمع صوتك. مش بس بدي اقول لك شغله. انا هسه بنيامينة وفتحه فل فوليوم على حول لهم
0: احول لهم.
1: فضحت بالشارع انفضحت.
0: عيش الجو. هاي هي الشمس. هاي هذا هو الفرح.
1: هذا هو الانبساط يا زلمة. انت اللي تعملنا الفرح حساسا يعني.
0: الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح وبارك الله فيك.
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك على كلماتك الحلوة. أبسطيني فعلا. شكرا.
1: يلا
0: على يوسيكار. على يوسيكار. مرحبا لمين.
2: ألو.
0: أيوة مين معاي.
2: شو أخبارك.
0: شو أخبارك. طمني عنك.
2: نحمد الله. كيف تخيم.
0: صغيرت السيارة ولا بعدك؟
2: لا لا بعدنا يعني سكار والله
0: تحفظ. يلا اتصلوا لانه عامل تخفيض عن طريق راديو الشمس اليوم 10,000 شيكل على كل سيارة نجمة 4973. شو رأيك؟ 10,000 شيكل يا سكار. ان شاء الله بلك ربحت كاميرا الطريق اليوم. منين عم تحكي معنا؟ منين عم تحكي معنا؟
2: على من شلونك.
0: يلا على خير ان شاء الله. مرحبا لمين. الو
3: عفيف ناصر.
0: هلا عفيف شو اخبارك؟
3: طبعاً.
0: غيرت السيارة ولا بعدك يا عفيف؟
3: إيش تغيرها؟
0: وين؟ عن طريق مين؟ يوسي كار. يوسي كار. يوسي كار. نعم نجمي 4973. اليوم في عنا تخفيض للشمس. اللي بتصل اليوم تخفيض من الشمس بقيمة أكثر يعني من 5 إلى 10,000 شيكل. تخيل. أوكي؟ قول يا رب. قول يا رب. اليوم في عنا كمان كاميرات طريق تنتين بكونوا لعيونكم. مين بده يربحها منشوف. مرحبا لمين؟ الو
4: مرحبا.
0: هلا.
4: لا تفكر لا تختار السيكار افضل اختيار.
0: ولعت. مين معي؟
4: يعني افضل سياره دوري.
0: يلا اتصلي على يوسيكار. لما احنا بالشمس بنحكي كلمه احنا بنكون قدها صح ولا لا؟
4: جد في تخفيضات للمتصلين.
0: قولي له عن طريق يعني رد. اسمعي اسمعي قولي له عن طريق رد الشمس. شوفي شو بده اقول لك. اوكي
4: عن جد معك رنين من الناصر.
0: رنين انا مش عم بمزح. احنا بنحكي
4: لا
0: راديو.
4: لا عن جد مفكره يعني يمكن يوم الاحد من الصبح اكون عنده.
0: يلا قولي يا رب نجمة 4973 وروحي قولي له سمعت راديو الشمس وشوفي شو بده يعمل. اوكي
4: بحكي معك.
0: وكمان تنسوش ممكن يعمل لك تامين السياره ببلاش. تخيلوا. مرحبا لمين.
5: تحياتي.
0: هلا بالغالي. مين معي؟
5: الاخبار دريد معك احمد من القد.
0: ابو حميد شو اخبارك طمنا عنك.
5: عراسي والله عراسي. الله ينسى ادوات الامانه اجواء عامل لنا اسم رتب
0: نار وشرار. الله يهدي بالك. نجمة 4973 صح ولا لا؟
5: صحيح. انا والله ضروري عندي سيكار وبدنا نبدل السياره.
0: يلا وخذ التخفيض تبع راديو الشمس. اوكي
5: على راسي
0: والتامين حسابنا. يعطيك العافيه. مرحبا لمين.
6: يا ابو ليلى.
0: هلا بشرى شو اخبارك؟
6: الاخبار.
0: هلا هلا بالغلا. يا هلا.
6: قدم ثاني اصغر بمناسبه زواج احلى محمود احلى عريس زم الزفه. عقبال البنات يا ابو ليلى.
0: تسلمي لي وبارك الله فيك وشكرا لاتصالك معي. الى اللقاء.
7: مساء النعنع. شرفوا يا اخوان على صف الحولم.
0: حولم
7: عمر يا شباب.
0: يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا بالجماعه. يا هلا بكل الحبايب. اهلا وسهلا. نجمة 4973. لا تفكر ولا تحتار. يوسيكار افضل اختيار فعلا. اذا بدك تغير سيارتك تفكرش مرتين بس عن طريق يوسيكار.
8: بسم الله بعد الحداد اعتماد عرب.
0: الاتصالات على 0461. كل من بيتصل بدي يفوت على قرعه الكاميرات. كاميرات انتين بدي اوزع عليكم اليوم. كاميرات طريق للسياره طبعا بسعر بجنن. وكل من بيتصل اليوم وحابب انه يروح يغير سيارة راح ياخذ تخفيض من 5,000 ل 10,000 شيكل على السيارة. تخيلوا. نجمة 4973 واهلا وسهلا.
8: يا هلا.
0: هي هي. هي هي. يا هلا يا هلا. مرحبا لمين.
9: الو مرحبا.
0: هلا كيفك؟
9: الحمد لله.
0: شو اخبارك؟
9: الحمد لله.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك؟
9: عني.
0: يلا يلا نجمة 4973. مرحبا لمين. الو. اوكي اذا تحية من الاعماق. ارفع قال لي هلالك يا عريس. نجمة 4973 عم بيقولوا لي دوري شو رقم التليفون. نجمة 4973 اتصل روح زور يوسيكار وادعي لي.

0: يا هلا يا هلا يا هلا
1: وحتى ياخذ مو العين
0: هذا البرنامج مقدم برعاية يوسيكار العفولة. يوسيكار بيع شراء وتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة. هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. تخيلوا يا جماعة مزبوط شو سمعتوا، نعم تمويل مش 100% إنما 115%. مش معقول. يوسيكار خبرة أكثر من 30 عاما في هذا المجال. شعارنا المسؤولية والأمانة. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب. معاملة رائعة، استقبال ملوكي، خدمة من القلب. علويز يوسيكار العفولي. للاستفسار عن أي سيارة اتصلوا 4973 4973. لا تفكر ولا تحتار، يوسيكار أفضل اختيار. فاصل ونواصل.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: سوبر ستار نجم المشترى،
4: حملي بتشعل نار بالسوبر ستار. وحتى يوم الأحد، بندورة 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شيكل وتسعين.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
3: سوبر ستار أنسى باختيار.
6: على العافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
7: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل الجديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
6: برضو جديدة؟
7: كله جديد هون أخوي.
8: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم. باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: فهمت وين؟
6: طبعاً، إن اللبيب من الإشارة شو؟
7: يصلوا.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: هانس شقور، نورت الشمس يا هانس. عدد عدد على الخيل، عدد. الكل بده يروح على يوسيكار، مولع بيوسيكار غاد سيارات من الألف إلى الياء. اللي بدك أي سيارة بدك إياها بتخطر على بالك بس بيوسيكار. مرحبا لمين؟
10: أنا مرحبا.
0: يا هلا،
10: كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟
10: بتحكي معك نور.
0: نور منين يا نور؟
10: من ترعان.
0: أهلا بترعان، شو أخبارك نور؟
10: والله الحمد لله تمام.
0: بدنا نغير السيارة يا نور.
10: من غيرها؟
0: من وين؟
10: من عند يوسيكار.
0: يوسيكار العفولي.
10: ايه طيب يا
0: يوسف، عارفين نفسي. يلا ان شاء الله اتصلوا كمان وغيروا السياره، وإلك كاميرا الطريق ان شاء الله، ممكن تكون من حظك ونصيبك
10: ان شاء الله.
0: نجمي 4973. مرحبا لمين؟
11: الو.
0: ايوه مين معي؟
11: الكلام يا عم الدريه.
0: غالي ومغلغل، شو اخبارك؟
11: والله الحمد لله. يوسيكار افضل اختيار.
0: رحت غيرت السياره ولا بعدك؟
11: الطريق ان شاء الله.
0: يلا الكاميرا عم نسجلها، بلكي تكون من نصيبك اليوم. كل من بيتصل بربح كاميرا ان شاء الله، ممكن يفوت على القرعه. يعطيك العافيه. نجمة 4973. أهلا وسهلا بالجميع. هاي هم 0460 10101.

0: شيمون شيمون داش خام لي شيمون حبيبي شيمون. مرحبا لمين؟ الو
1: الو مرحبا
0: يا هلا.
1: برامج برعاية يا سكاد العصفوري.
0: هذا الحكي الصح. مين معاي؟
1: لبنى بحطوم.
0: شو اخبارك لبنى؟ غيرت السيارة ولا بعدين؟
1: الحيوية اللي بتعطينا اياها.
0: يسعد هالقلب يا لبنى، هذا واجبنا لإلكو. رحتي على
1: الطاقة بتعطينا طاقة، بس اسمعك بتريح نهاري بروح حلو.
0: الحمد لله الحمد لله لبنى.
1: الحمد لله. بسمع كاش فيه بتعب.
0: لا ان شاء الله بتضلك تسمع صوت الشمس يا رب. قولي يا رب انت بس.
1: مسلم.
0: يسعد هالقلب يا لبنى. لبنى رحت على يوسي كار ولا بعدك؟
1: بعدني.
0: يلا بدك تغير السيارة.
1: بس
0: يلا يلا روحي غير السيارة وبلكي ربحت الكاميرا معنا اليوم ان شاء الله. اوكي
1: ان شاء الله.
0: يلا الله يهدي بالك. نجمة 4973.
2: وسع الميدان
0: وسع الميدان وسع. اجا يوسي كار وسع.

0: اه يا ام حماده من بارك لبولس ابن اخته لابو مايكل. الف مبروك الف مبروك لبولس. دمنا بالك على بولس.
1: او ام حماده بعكا علي بدها تتشكى.
0: لا يا ام

0: مشكل
1: بدها ضمت وردة مشكل مش غلط يا حمادة مش غلط
0: أما بتدور عختيا
1: 0-64-10-101
0: اللي بده محمد
1: طبعا اللي بده أم حمادة كمان يتصل فينا هذا البرنامج مقدم برعاية يوسي كار العفولي يوسي كار بيع الشراء والتبديل على جميع أنواع السيارات لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115% مزبوط شو سمعتوا تمويل مش 100% ركزوا كمان اللي بيتصل إسا حاليا بهاي الساعة بأخذ تخفيض من الشمس يعني من يوسي كار على السيارة بقيمة 5000 إلى 10000 شيكل تخيلوا إذن تحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان وطبعا يعني بعد ما سمعنا عصام العمر لازم نسمع عمرو دياب يا أنا يا لا

إذن نحن معكم أعزائي، تحياتي من الأعماق 0460101. تحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة. طبعا الاتصالات على 0460101، اتصلوا واربحوا معنا.

0: كل التحيات. منقول مرحبا لمين؟ الو
1: محمد ريتش، الاخبار؟
0: شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: الحمد لله، يعني كمان ماخذ المفتاح ومسكر الشارع ليه؟
0: روقوها يا جماعه، روقوها روقوها.
1: يا المفتاح يا عم دريد السياره، زيح السياره من شان مسكر الطريق.
0: لحظه علي خليل، زيح السياره بحياتك، سوبارو 87 زيح بحياتك.
1: يعطيك الف عافيه يا عم دريد.
0: الله يسعدك، الله يخلينا اياكي. تعالوا تفضل على الكبي اليوم، كبي شغل كبي اليوم.
1: صح وهنا، احنا كدر عليك عزيمه.
0: يلا يا هلا بالقدر، يا هلا بالقدر.
1: بكفوا الشباب ما خليكوش تاكل، احنا من طعميك بدالهم.
0: بتصدق ما اكلتش ولا لقمه لحم امبارح؟ شو طحن طحن ذبحوني.
1: صح وهنا، صح وهنا عليك عزيمه، اسا من طعميك احلى صحن.
0: جدعه يسعد هالروح. مين معاي؟
1: معك حنان من علود.
0: الله يسعدك يا حنان، غالي ومغلغل يا حنان، يسعد هالروح.
1: تسلم تسلم، انت الغالي عم دريد، بكفي بتعطينا هاي الطاقه الحلوه اللي عن جد بتخلي الواحد يفرفش شوي.
0: يسعد هالروح، يخلينا اياكي اهل علوت، تاج على الراس اهل علوت. شكرا.
1: تسلم تسلم عم دريد، يعطيك الف عافيه. هذا البرنامج برعايه

0: تخيلي.
1: ان شاء الله بكره بنروح بنشوف ان شاء الله.
0: قولي يا الله، والبلكي ربحتي كاميرا الطريق اليوم
1: ان شاء الله. الله كريم.
0: يلا عصف عصف
1: ان شاء الله.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: تلف ولا تحتار، رفيكار العفولي افضل
0: اختي. هذا الحق الصح. مين معي؟
2: اهبل. مين؟ مش عارف.
0: ميسون.
2: انت مننا؟
0: انت من بلدنا. شو اخبارك ميسون؟
2: الله يسعدها الصباح. الحمد لله خي. الله يسعدك.
0: حيوم
2: يعطيكوا الف عافيه.
0: هلا.

حيهم حيهم. امي عندها مبدا يا جماعه، لو حدا من اخوتي زعلها يعني احنا كلياتنا فيش عنا ترباي. اخوتي رجاء ما حداش يزعل امي عشان ما راحش بالدوكي. ارفع

0: نصيحة لكل مرة، ركزوا بدوريت زراوي شو بقولكو. انتبهي من الزلم المتجوز اللي بيحكي لك انه عنده مشاكل هو مرته، راح ينفصله. هذا بالذات مرته بتخلف بالسنة مرتين. ركزي. قال عنده مشاكل هو مرته. ارفع حبيبي عم حسين، حبيبي أستاذ محمد إشحادي، تروح وترجع بالسلامة. الكل على ياسكار 046-10-101. كل الحب لكم أينما كنتم. كاميرات طريق بالدور جاي واحد ورا الثاني. 046-10-101 مولع الاتصالات. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا
1: دريت، كيف حالك؟
0: شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: الحمد لله. بحكي معك وسيم.
0: وسيم غيرت السيارة ولا بعدك يا وسيم؟
1: غيرت.
0: بدنا نروح على ياسكار نغيرها.
1: يلا بنغير كمان مرة.
0: يلا نجمة 4973 وبكر بحث كاميرا الطريق اليوم معنا
1: إن شاء الله.
0: الله يهدي بالك يا كبير. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: احنا معك سمية عثمان من نحن.
0: سمية شو أخبارك؟ طمنينا عنك.
2: الحمد لله مشكور أمك.
0: الله يخلينا إياكي. غيرت السيارة ولا بعدك؟
2: لا ان شاء الله عن طريق
0: يوسكار العفولي ان شاء الله.
2: بدي اقول لك شغله، حد هيك افوت بمداخله، يا يما موتنا ضحك على قص البيض. كل الطريق واحنا نضحك عن جد.
0: بس عن جد دجاجي خانت الديك. البيض اللي بتاكلوه، بس انا فوتكم ديليما صح، بطلت تسترجي تاكل بيض السنة.
2: اسمع، هو صراحه صرنا نسال ديوب، صرنا نسال شيوخ بين، بطلنا نعرف ايش.
0: سمية يا غالي،
2: يمكن الدجاجة تكون مريضة نفسانية، هي مش عارفة خلاص.
0: سمية يا غالي، احنا بدنا نغيركم جو يا غالي.
2: ها اكيد يسمع موضوعك.
0: الله يسعد القلب، الله يسعد القلب. سلم على الجميع. سلامات. واحدة بتقول فتحت البليفون تبع جوزي لقيت 10 مكالمات من خلف المنغولي. شكيت بالاسم، يعني مين خلف المنغولي، حاولت أطنش بس ما قدرت، دقيت عليه وطلع رقمي. تقول قسم بالله لو طلع يخوني كان أحسن. مسمي مرته خلف المنغولي. طب هذا مش منغولي، مسمي مرته خلف المنغولي. مرحبا لمين؟ ألو. ألو.
3: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
3: كيفك دريد؟
0: شو أخبارك
3: حبيب الله يسعدك؟ شو أخبارك؟
0: وين بدنا نروح إن شاء الله نغير السيارة؟
3: نروح على نابلس.
0: يوسكار. طب بقول له بدنا نروح، بقول له بنروح على نابلس. صلي ساعة بقول يوسكار، بقول له بدنا نروح على نابلس. بدنا نروح على يوسكار نغير السيارة. نجمة 4973. أوكي
3: أوكي.
0: الله يهدي بالك وبركر بحث كاميرا الطريق معي اليوم. تفضل.
3: دريد منا، احنا متطبين ورا المعلم.
0: أيوة شوفي، ماله المعلم؟ احكي لي.
3: هلو.
0: شو ماله؟
3: بديش أنا نسمعك، شو نعمل له؟
0: احكوا احكي، احكي بصوت واطي. ماله ايش ماله؟
3: بديش أنا نسمع لك. طيب اسمه غسان توفيق وكعب اسمع لك.
0: طيب ماله وطي صوتك، بسمعناش. وطي صوتك، ماله؟
3: ما هو مش سمعنا هو.
0: طيب ماله، ايش
3: شايفني بس سامعك.
0: طيب ايش كنك طالع من الشغل تحكي معاي؟ يعني مش فاهم عليك، احكي انت.
3: ايوه طالع من الشغل.

0: شو احكي معك؟
1: ايش اسمه غسان؟ شو اسمه؟
0: غسان توفيق.
2: غسان غسان خلي عمالك يحكوا معاي. غسان ما تدخلكش فينا انت اذا سمحت. حكي غسان احكوا تخافوش انا بظهركم. قولوا يا الله
0: سلامات
1: حبيب قلبي. مرحبا لمين؟
0: هلا مرحبا.
1: هلا
0: مهند بيحكي من مزكرون.
1: مهند شو اخبارك يا مهند؟
0: والله تمام زين.
1: بدنا نروح على يوسيكار يا مهند.
0: يوسيكار
1: نجمة 4973 يا مهند
0: ان شاء الله.
1: حبيب الشاب. مرحبا لمين؟ نعم ألو. احكي الو
3: يوسيكار العفصولي.
1: هلا نجمة 4973
3: نجمة 943 بيحكي نايف عواد من السمرة.
1: هلا عواد شو اخبارك؟ عواد
3: شو اخبارك؟
1: وينك انت؟ شو عامل؟
3: اسمعني عم دوريد.
1: احكي.
3: صلي بسمعك 25 سنة.
1: اضرب.
3: يوم من الصبح لا تالي الليل.
1: ارفع.
3: ولا مرة اتصل. اول مرة جربت اطل.
1: احكي شو بدك تقول؟ احكي.
3: انا بحبكو راديو الشمس صدقني احلى راديو بالعالم كله.
1: الله اكبر. ولعت.
3: قلت عم دوريد احلى دوريد في الدنيا.
1: يا حبيب قلبي يا وجه القمر.
3: يعني
1: بدنا نروح على يوسيكار نغير السياره.
3: يوسيكار العفوني
1: نجمه 4973
3: ان شاء الله رب العالمين.
1: وبس ولعت.
3: ولع.

اسمعوا يا جماعة، اسمعوا يا جماعة هذا الخبر العاجل. بكرة يا جماعة طبعا تحية ليوسي كار، ولكن بكرة بكرة غدا غدا يا جماعة في عنا إشي كبير كبير يحدث في بير المكسور. ركز ركز انت اللي بالزاوية، ركز. بكرة السبت الكبير في البترون مولعة، بكرة السبت الكبير في البترون من الساعة 12 للساعة 1 حريقة، حرق أسعار، طحن طحن أسعار. تحية لأبو حسين الغالي، حضروا حالكم البترون.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم، تحية من الأعماق. امسكوا لي هانس، هانس عم بضحك في إشي كأنه الدولار نزل. امسكوا لي هانس، الدولار نزل، الدولار نزل، هانس نازل. الله يبشرك بالخير، الله يبشرك بالخير يا هانس. شو؟ شو بتحكي؟ لا الوضع، الوضع الباوند صار 3.95 يا جماعة الخير. الوضع بتقدر تقولي كبي، يعني بلغة الفلاحين الوضع كبي، بلغة الاقتصاد هانس بيحكوا لكم، أما بلغة الفلاحين الوضع كبي. كبة كبة حيلة، كبة مشوية، كبة نية، المهم كبة. يلا ارفع
1: ضيت العمر وانا بستنى، بلكي على الاحباب ينفونا.
0: اللي بده يحط اعلانه ويوصل للملايين يختار الصح، وحده ووحيده في الدنيا اذاعه الشمس. قسم الاعلانات في اذاعه الشمس سحيل لهم. مرحبا لمين؟ الو. ايوه مين معي؟ يا زلمة مالك هيك صوتك بدربك دربك، احكي مين معاي؟ يا عيني عليك، يا عيني عليك، رايحين على يوسي كار نغير السيارة، نجمي 4973 صح؟
2: أنا كنت عنده، كنت عنده.
0: شو رأيك بيوسي كار؟ كنت عنده. شو رأيك بعيران ويوسي وشيمون والشباب كله؟ حبيب قلبي إن شاء الله يا رب، والله يهدي بالك. والله يا الله يسعدك، مش عم بسمعك منيح. مرحبا لمين؟ الو
3: دريد، يعطيك الف عافيه.
0: ولعت، مين معي؟
3: كل احترامي راديو الشمس، في عنده زي دريد زرقاوي.
0: دريد زرقاوي واحد من راديو الشمس، كلياتنا كلياتنا احنا بنعمل الشمس. حبيب قلبي يا روحي،
3: تسلم يا وردي، والله كلك تو.
0: الله يسعدك. نعم يا غالي.
3: اذا سمعت بس نبعت اجمل باقات الورد لاخونا ابو رومي بنت عيد ميلاده اليوم، نقول له الف الف مبروك المرسيدس والنسعود يا ابو رومي.
0: اضرب اضرب، تحيه ابو رومي حبيبي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا،
0: هلا،
4: بحكي معك عزيزه من المكان.
0: عزيزه شو اخبارك عزيزه؟
4: الحمد لله.
0: غيرت سيارتك ولا بعدك يا عزيزه؟
4: لا بعدني.
0: على يوسيكار عزيزة، على يوسيكار يا عزيزة.
4: إن شاء الله.
0: نجمي 4973، هاي نصيحة مني.

0: بيان سرحان حبيب الشعب، تحية من راديو الشمس وبين بيان إلى خطيبته آية، ألف مبروك لإلكوا حبايب، الله يحميك يا بيان. أحلى تحية لأبو مراد، الله يطعمنا الحج يا أبو مراد، الله يسهل عليك بالحج إن شاء الله قريبا، نودعك على أمل يكون حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. ارفع صفر 64 10 101. الكل راي على العفولي على يوسيكار، بدي ياخذ التامين على حساب يوسيكار، وبدي ياخذ سياره بتخفيض 5000 ل 10000، ومش بس بدي ياخذ سيارتك، ومش بس ميمون 115%.
1: بالساحه التقينا بالساحه عليها جوز عيون شو دبها.
0: بالساحه التقينا. رح نروح لفاصل اعلاني وبعد الفاصل راجعين، خليكم معنا.
2: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

يوم مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور، فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، طن حديد ب 2850 شيكل فقط، الأرخص في البلاد، وملان تنزيلات على كل شيء، بس يوم السبت لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.

0: تتمتع من تشكيلة واسعة وحصرية لأجسام إضاءة بعروض وأسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أورا
2: ضوي بالأبيض.
3: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا الاختيار المضمون.
5: الشمس دائماً.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: شوي على اليمين. لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هات نشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً

0: ارفع. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الكل رايح على يوسي كار. مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: كيف حالك عمي؟
0: شو أخبارك؟
1: الحمد لله.
0: مع مين بحكي؟
1: مع حلا.
0: حلا بدنا نغير السيارة يا حلا. حلا. بدنا نغير السيارة يا حلا بقول.
1: يوسي كار العفول البرنامج برعاية.
0: بالضبط. وإن شاء الله بتربح معنا كاميرا الطريق يا حلا.
1: إن شاء الله.
0: سلمي على الجميع. مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: هلا.
2: تحكي معك رسل.
0: هلا رسل شو اخبارك؟
2: منيح الحمد لله.
0: الله يسعدك يا رسل. بده بابا يغير السيارة ولا بدهش يغيرها؟
2: ان شاء الله.
0: بتقولوا له روح على يوسي كار صح؟
2: اه يوسي كار العفول.
0: يا عيني عليك. نجمة 4973.
2: ان شاء الله.
0: يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
3: هلا مرحبا.
0: يا هلا.
4: اوه انا بغني العتابة ابعد وريد.
0: ارفع.
4: أنا بغني العتابة بعيد ورد ونلزم الأمر للعدو وبرد.
0: أيوة.
4: أو إذاعة الشمس وأنا بنادي عدو رد وتحية معطرة بزهر العشاب.
0: هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. الله يسعد هالروح. الله يسعد هالروح يا غالي يا مغلغل.
3: حبيبي حبيبي
0: حبيب الشعب. يعطيك العافية. مرحبا لمين؟
5: مرحبا.
0: يا هلا.
5: تحكي معك لمار من المكر.
0: كيفك يا لمار؟
5: الحمد لله.
0: الله يسعدك. بدنا نغير السيارة يا لمار.
5: إن شاء الله عندي استيكار العفولي.
0: نجمة
5: 4-9-4-7-3.
0: لا مش 9-4. نجمة 4-9-7-3.
5: نجمة 4-9-7-3.
0: قولك تخربطي.
5: 4-9.
0: الله يسعد الروح. إن شاء الله تربح معنا اليوم.
5: إن شاء الله.
0: باي.

0: طبعا بالنسبه للغه العربيه حبيت اهديكم هاي الجمله باللغه العربيه: لا تصاحب الخزعقل لانه كالاندويل النعشر فيردنك كالخلزلز. لا تصاحب اي لا ترافق. اوكي كمان مره بعيد، في ناس بعد ما رمش يعني ولا رمش في كمان مره ركز: لا تصاحب الخزعقل لانه كالاندويل النعشر فيردنك كالخلزلز. طبعا بالنسبه لا تصاحب اي لا ترافق. مرحبا لمين؟ الو.
1: مرحبا.
0: هلا
1: عم الدريس.
0: شو اخبارك؟ كيفك؟ طمني عنك
1: حبيبي. امير تيتي معك.
0: اهلا امير، كيفك يا امير؟
1: حبيبي تمام يا غالي.
0: بدنا نروح نغير السياره يا امير.
1: بس عيوزك
0: نجمه 4973.
1: نجمه 4973.
0: الله يهدي بالك يا امير حبيب حبيبي الشعب. سلامات. مرحبا لمين؟
1: عم الدريس.
0: غالي مين معي؟
2: عبد السادة.
0: اي شو اخبارك؟
2: كيف صحتك؟
0: كيفك؟ طمني عنك.
2: أيانا تمام
0: الله يسعد الروح.
2: قبل ما تحكي صرنا مغيرين السيارة هذيك الجمعة.
0: من عند يوسيكار؟ كيف يوسيكار؟ ولا كيف
2: عن طريق رحنا.
0: كيف قلت له عن طريق الشمس؟ قلت له هيك؟
2: عطانا 150
0: أخوز. اتفضل 150 أعطاهن. اتفضل
2: أبوي ورحت.
0: روح أنت أبوك. إلا بركي أبوك، بركي معك، بركي.
2: والله بحيي تحية لعمال السولار ناحية الدروم.
0: سلم الشباب كلها. باي. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا.
0: هلا
3: منى من النوكي.
0: منى شو أخبارك يا منى؟
3: نحمد الله. البرنامج برعاية يوسيكار العفولي.
0: صح. باقي الكبت يا كبير. مرحبا لمين؟ أوكي كملين. ألو
4: يعطيك العافية دوريل.
0: يا هلا.
4: البرنامج برعاية يوسيكار العفولي. معك رايا سكري.
0: رايا منين يا رايا؟
4: للمكر.
0: يلا يا رب تربح كاميرا الطريق يا رايا.
4: اسمع دريك.
0: هاي
4: في واحد يتزوجه.
0: يا ساتر. طيب.

0: فبعد ما عزوت اكتشفت انه ما حلتوش اللضا زي ما بيقولوا المصريين.
1: ايوه
0: بقول بتقول له ليش ما قلت لي هيك يعني واحنا خاطبين؟ بقول لما كل الوقت اقول لك ماليش غيرك بالدنيا ماليش غيرك بالدنيا وانت تضحكي وانت عايزه خليك تضحكي.
1: حبيت حبيت حلوه حبيت. الله يسعد الروح الله يسعد الروح وضلكوا اسمعونا ضلكوا اسمعونا
0: ان شاء الله. باي باي.
1: خذها قاعدة من دوريت زرقاوي، بنت الأصول بتتحملك وبنت الحرام بتستغلك والناقصة بتقلل منك والأصيلة بتكملك وارفع يا كبير. عيد بعيد. بنت الأصول بتتحملك وبنت الحرام بتستغلك والناقصة بتقلل منك والأصيلة بتكملك. هذا الحكي الصح.

حبيبي نضال الذيب حبيبي. ارفع ارفع على الاخر على الاخر.

وين خليل؟ خليل افتح البراد، افتح البراد. وائل الهواش، الله الله وائل الهواش، والله انك كبير ابو المجد، اطيب فلافل بالعالم. حبيبي هذا البرنامج مقدم برعايه يوسي كار العفولي. يوسي كار بيع شراء وتبديل على جميع انواع السيارات والعاد هربجت. هي راديو الشمس، راديو الملايين، الملايين. لأول مرة هناك إمكانية لتمويل يصل حتى 115%. مزبوط، شو سمعته؟ تمويل مش 100%، 115%. مش معقول، مش معقول. يوسي كار خبرة أكثر من 30 عام في هذا المجال. زورونا واستمتعوا من تشكيلة رهيبة من السيارات الجديدة والمستعملة اللي بتناسب كل جيب.

0: ارفع. مرحبا لمين؟
1: دوريد.
0: اه
1: مش ارفع، اطلع
0: اطلع
1: اطلع
0: اطلع.
1: ابو مفتاح البراد صفى مع مين؟
0: خليل. لحظة لحظة،
1: مع مين؟
0: خليل جيب جيب مفتاح البراد. اجوا اجوا ناس من اجوا ناس من جولس. خليل بالله عليك
1: حبيبي، تحية دوريد. اول شيء برنامج برعايتي وسكر لابولي.
0: صح،
1: وانا بديش اربح، انا بربح بس صوتك
0: يا حبيب قلبي.
1: معك سليمان جبرين من فحم.
0: سليمان الجبارين شو اخباره؟
1: حبيب ولا قلبي انت
0: بتحب راد الشمس شكلك يا سليمان.
1: الو يا زمان، انا بكفون هسه كفر كنا، بس انا دائما معاكم بالشغل بالدار، حتى انا نايم بغني.
0: ابو الجبارين بنحبك
1: حبيب قلبي. عمي دوريس
0: سلم على الجميع، سلم عم الفحم كلها. تاج على الراس.
1: سلمت.
0: باي روحي باي. مرحبا لمين؟
2: يعطيك العافية.
0: هلا.
2: معك سعيد من البيبي.
0: سعيد شو أخباره؟
2: والله الحمد لله، شو أخبارك أنت؟
0: بدنا نروح على سيكار يا سعيد.
2: يا سيكار لعفولي.
0: مين هذول الأولاد معك؟ وين رايح؟ ها؟ وين متسهل؟
2: مروح من الشغل.
0: آه يلا خلص روح وتحمم وخلص، خذ المرة والأولاد وطلعي روحوا. شو مالك يا زلمة؟
2: شدها
0: طشة. آه روحوا طشة هيك خفيف نظيف، أوكي؟ بس. شد حالك باي. مرحبا لمين؟
3: هلا. مرحبا.
0: هلا.
3: العافية.
0: شو أخبارك؟
3: الحمد لله.
0: مين معي؟
3: ملك من البعلة.
0: ملك شو أخبارك يا ملك؟
3: الحمد لله.
0: الله يسعد.
3: ختم برعاية مثل كارم عفولة.
0: صح. يعطيك العافية. أنا مين معي؟
3: أشوف من الدكتور.
0: مين؟
3: أشوف.
0: شو أخبارك بنت البلد؟
3: الحمد لله الله يسعدك.
0: شو أخبار صبايا البلد؟
3: والله تمام التمام.
0: الله يسعدكم، عم تسمعونا كل الوقت؟
3: اه طبعا.
0: الله يسعد هالروح. سلمي على مجلي كروم الغالي.
3: الله يسعدك.
0: سلمي.

0: مرحبا لمين؟
1: يعطيك العافيه.
0: هلا.
1: جمعه مباركه جريد.
0: الله يخليك. مين معي؟
1: ام علاء الزعبي.
0: ام العلاء الزعبي، شو اخبارك؟
1: الحمد لله، الله يسعدك. بعدين يعني الجامع قاعد بقرا قران، وهذا عارفين نسكر الراديو منك.
0: يلا حطيني الذنب علينا. لا انا من ناحيتي اسمع القران، مش عندي مشكله. الله يهدي بالك. هيك
1: اسمع البرنامج برعايه وسكار العفو.
0: الله يهدي بالك، ان شاء الله تربح معنا يا رب.
1: يلا
0: مرحبا لمين؟
2: دوريت، شو الاخبار
0: غالي؟
2: انا هيثم وحدي من تل ابيب، كنت ادور على سياره.
0: ها
2: اول شيء فضحنا حالنا.
0: ليه
2: تقول ولا عقل عربي عربي؟ سمع. ثاني شيء، امبارح انا كنت عند يوسي كار.
0: طيب قلت له
2: ايه؟
0: قلت له لا ايران، قلت له ليوسي انه جينا عن طريق الشمس.
2: في شب لا ما انت عرفت منك.
0: الله يسعدك. مين معاي؟ مين بحكي معاي؟
2: احكي معك احمد من قبر مندا.
0: احمد غالي ومغلغل ابو حميد.
2: هلا بالطيب.
0: الله يسعد الله يسعد
2: روحك. كنت عند يوسف كار وشفت اكس شيش عنده حلو مرتب.
0: لا اكس شيش عنده طيب، عنده الجبات نار، عنده الترندات عنده نار، والاحلى من كل هيك سيارات الليسينج عنده بجنن. يعطيك العافيه غالي. اوكي بدنا ايهاب عويس، بدنا كمرتين طريق بعد سماحك. يلا اول نور العدوي من ترعان، مبروك عليك كمر الطريق من يوسيكار. والكمرة الثانية بتروح على لبنى أبو حطوم من يافة الناصر، مبروك إليك لبنى، حظا أوفر.

ارفع. ايوه يلا. اهلا وسهلا طبعا جميعا لكم من اطيب النيات يا جماعة الخير. بدي احكي شغلة عن العراس، اسمحوا لي اسمحوا لي. صبايا اللي بيعملوا مكياج، كتير صبايا توجهت لي وعرايس توجهت لي وقالت لي دوريت زرقاوي احكي على الهوى، وانا بدي احكي مدامه فتحنا موضوع الزيجي والزواج. صبايا اللي بيعملوا ميك اب ومكياج بدي احكي لكم كلمة بس واحدة وركزوا معي منيح. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. الخمس تلاف والست تلاف والسبع تلاف على شو؟ على شو؟ يا جماعة الخير شعبنا 80% فيه ناس تعباني، والإبيات بتركض عشان تلم الشاكل عالشاكل عشان تبني البيت، وتلم الشاكل عالشاكل عشان تستر أولادها وبناتها. صبايا اللي بيعملوا مكياج بالله عليكم، وإذا أخذتي لك 1000 شيكل شو بيصير عليكي؟ لليش 3000 و4000؟ لليش؟ حرام والله حرام. مش بنت وبنتين وعروس وعروستين، عشرات العرايس توجهوا لي قالوا لي دوريت اذا سمحت احكي على الراديو وخلوا صبايا المكياج يسمعوني، بلاش هاي الاسعار النار حرام. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. اعملي اشتغلي ترزقي الله يرزقك، بس رحمي رحمي ارحموا يا جماعة الخير ارحموا. بعدين بنفتح ملف المطربين مش اسا، بعدين بنضرب صواريخ على المطربين، اسا الصواريخ على تعون المكياج. فهمتوا شو عم بحكي؟ إذا بتنزلوش أسعار راح أضلني أحكي على الراديو، ومش راح أخلي ولا عروس تيجي عندكم. يا بتنزلوا أسعار يا خلصنا. أوكي اتفقنا. حبيبي دكتور أحمد المغاربي، أنت طيب ومحترم وأنا بحبك، لأنه عن جد صار وصل السيل الزبا، عم بيستغلوا العرايس بشكل مش طبيعي، وبالذات اللي بيعملوا المكياج والله حرام. أوكي وصلنا إلى النهاية، وكمان مرة طبعا أعذر من أنذر، سوف يفتتح هذا الملف لكل مين اللي بيحاول يستغل العرايس في زمن العرايس تستغلوهنش. إيهاب عويس لك منا أطيب الأمنيات، تحية إلى بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء، كل الحب لكل طاقم إذاعة الشمس ولقسم الإعلانات في إذاعة الشمس. أسيل كبها أيضا لك منا أطيب الأمنيات. من بعد أسيل تلتقون الزميل هانس شقور في برنامج اعمل حساب.

بك هانز دير بالك علينا بالمصاري، الباوند نازل، الدولار نازل، بس راد الشمس طالعة، بس راد الشمس طالعة. ركزوا بكلمة طالعة، عمالكم بس. دوري الزرقاوي سيعود إليكم يوم غد في تمام 11. أحبكم لو تعلمون كم. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى ورضاكم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: ستقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن العثور على طائرة مسيرة على سطح مدرسة في مدينة نهرية في الجليل الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار، وتم إخلاء المدرسة وبدء عمليات التعامل مع الطائرة المسيرة بهدف نقلها من الموقع من قبل الشرطة وخبراء المتفجرات. أفادت مصادر لبنانية بعد ظهر اليوم بارتقاء شخصين وإصابة 5 آخرين بغارة إسرائيلية على بلدة طورة في قضاء صور. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وإصابات بالإضافة إلى دمار هائل في الممتلكات. فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أبلغ السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أنه لن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب التصعيد المتواصل في لبنان، وأن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني. هذا ومن المقرر عقد لمحادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين من الجانبين. قدمت النيابة العامة لوائح اتهام رسمية ضد 3 جنود إسرائيليين ومدنيين بعد الاشتباه بعملهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب بيان صادر عن الشرطة وجهاز الشباك، فإن المشتبه بهم أجروا اتصالات طويلة الأمد مع عملاء إيرانيين قاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة داخل البلاد، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب ممتلكات. وأضاف البيان أن بعض المتهمين بادروا في التواصل مع العملاء لتنفيذ مهام أمنية، مشيراً إلى أنه تم توقيف 4 في شهر آذار الماضي قبل توجيه لوائح الاتهام بحقهم اليوم. قدمت نيابة لواء الشمال لائحة اتهام خطيرة ضد شاب في 28 من عمره من بلدة إكسال على خلفية ضلوعه في حادث إطلاق نار أسفر عن إصابة شخص بجروح متوسطة في البلدة. وأشارت الشرطة لأنه عثر خلال تفتيش المنطقة على مسدس يشتبه باستخدامه في الحادثة، إضافة إلى مخزن ثغيرة كان بحوزة المشتبه به. في ملف الضفة الغربية، سلمت السلطات الإسرائيلية اليوم جثمان المرحوم خالد نمر محمد قرعان في 34 من عمره من مدينة قلقيلية بعد احتجازه منذ ارتقائه في 16 من سبتمبر العام الماضي. يذكر أن المرحوم قرعان قد ارتقى برفقة المرحوم وسيب خليل موسى أبو علي إثر إطلاق النار عليهما من قبل قوات إسرائيلية خاصة داخل المدينة، فيما لا تزال السلطات الإسرائيلية تحتجز جثمان أبو علي حتى اليوم.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

في عالم يختنق بين المضائق والنيران، لم تعد الحروب تقاس بالصواريخ فقط، بل بأسعار الطاقة وارتجاف الأسواق وخوف الاقتصادات الكبرى من السقوط. ترامب في سباق مع الزمن قبل زيارة بكين، طهران تتمسك بلغة الجغرافيا وقبضة هرمز، فيما العالم معلق بين تهدئة وانفجار مؤجل.

0: اقتصاد أمريكا ينمو لكن بأضعف من شهية الأسواق، شبح التضخم يطارد المستهلك والفائدة تخنق الأحلام والاستثمارات، بينما يقف ذكاء التقنيات كرهان الهروب إلى الأمام في وقت يتصدع فيه الحاضر تحت أقدام الجميع. وفي قلب هذا المشهد يكبر السؤال الأكثر ثقلاً، هل تسعى واشنطن إلى اتفاق حقيقي أم اتفاق بأي ثمن قبل أن يتحول القلق الاقتصادي العالمي إلى انهيار لا يمكن احتوائه؟ وهل دخل العالم فعلا زمن التسويات القهرية والقصرية حيث لا أحد ينتصر لكن الجميع يخشى السقوط؟ أطيب التحيات. اعمل حسابك شو هي محاور برنامجنا لليوم. بين تهديدات ترامب وتقلبات مواقفه يقف الاقتصاد العالمي على أعصابه، الدولار يضعف، النفط يشتعل والأسواق تترقب. وفي الطريق إلى بكين لا تحمل زيارة ترامب للصين ملفات التجارة فقط بل أسئلة العالم كله، فهل بدأت واشنطن رحلة التسوية أم إدارة التراجع بأقل المخاسر؟ راح نتحدث بهاي المجريات. لم يعد هرمز مجرد ممر للنفط بل نقطة اختناق للاقتصاد الرقمي العالمي أيضاً، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق يخفف التوتر بين واشنطن وطهران تخفي أعماق البحار هناك شرايين تشكل ورقة ضغط شديدة الخطورة. فهل يواجه العالم خطر شلل اقتصادي تحت الماء قبل أن يتوقف تدفق النفط؟ رح نتحدث بهذا الشأن. لطالما بدت تل أبيب كمرآة لوعد اقتصادي لا ينكسر، لكن خلف بريق الأبراج السكنية بدأ الصمت يتسلل، مخزون يتكدس، طلب يتآكل، وأسعار تتجمل بالأرقام فقط. فهل تكشف المدينة اليوم عن تصدعات أعمق في الثقة والاستثمار تنذر باهتزاز أوسع في الاقتصاد الإسرائيلي برمته؟ رح نناقش هذا الشأن. أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بحلقة جديدة من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.1 FM عبر تطبيق الشمس، وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد معنا زميل خي حداد، على الهندسة الإذاعية الزميل إيهاب عويس، وأنا محدثكم هانس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية. 70 يوما منذ اندلاع الحرب والاقتصاد العالمي يعيش على إيقاع القلق والترقب. ترامب يفاوض ويهدد تحت ضغط الوقت قبل زيارته المرتقبة إلى بكين. الأسواق العالمية معلقة بين هدنة وتصعيد قد يعيد إشعال أسعار الطاقة والتضخم. وسط ضبابية متزايدة شهيت المخاطرة متأرجحة في الولايات المتحدة، خاصة أن الاقتصاد الأمريكي بواصل النمو لكن بوتيرة أضعف من التوقعات، 2% بالربع الأول من هاي السنة بدل 2.3%. أمريكا تبدأ بإعادة ما جنته من جمارك ترامب على ضوء قرارات المحاكم الأمريكية، في وقت يواصل فيه التضخم شبح التضخم الضغط على المستهلك وأسعار الفائدة تعصف بالاستثمارات. أما في إسرائيل فبتتزايد المخاوف من استمرار ضعف الدولار أمام الشيكل، وسط تقديرات بتشير لأنه قطاع الهايتك اللي هو أهم محرك نمو للاقتصاد الإسرائيلي وجزء لا يتجزأ أكثر من 50% من صادرات إسرائيل، قطاع الهايتك قد يخسر أكثر من 20 مليار شيكل سنوياً يتكلف أكثر من 20 مليار شيكل سنوياً نتيجة تآكل العائدات وكلفة القوى البشرية المتزايدة. ومع تصاعد الضغوط على التصدير والاستثمار بيتزايد الترقب لأي تدخل من بنك إسرائيل وربما تمهيد لخفض قريب في أسعار الفائدة في البلاد. وفي خطوة مفاجئة عم تعصف بالقطاع المصرفي لبنوك في إسرائيل، أعلنت سلطة المنافسة تصنيف البنوك الخمس الكبرى كمجموعة تركيز كفوتسات ريكوز أو ما يعرف كمجموعة هيمنة كوليكتيف دومينانس في سوق الودائع باتهام صريح بإضعاف المنافسة وتعظيم الأرباح على حساب المودعين. القرار بيفتح طبعا مواجهة حساسة مع بنك إسرائيل وبعيد الجدل حول هيمنة البنوك وسط ضغوط اقتصادية ومعيشية متصاعدة. فهل سنشهد بداية تغييرات حقيقية في قواعد اللعبة المصرفية؟ بدنا نترقب ونشوف. وعلى ذكر الاقتصاد الإسرائيلي، لابد من الإشارة لأنه مسار التعويضات لأصحاب المصالح نتيجة أضرار الحرب قد تم إقراره أخيرا في الكنيسة والآن متاح لتقديم الطلبات. بنظرة على الأسواق، النفط بواصل التراجع بين تحليق بتهديد ترامب وتراجع بالتلويح بتهدئة. بعد ما حلق فوق 115 دولار، سعر برميل النفط حاليا بيتراوح عند 101 دولار للبرميل، بالذات بعد تلويح ترامب بالمفاوضات وفرص الاتفاق وقرب انتهاء الحرب مع إيران. بنظرة على مؤشرات الأسواق اللي بتتأثر بكل هاي المجريات، مؤشر S&P 500 تأرجح لكنه عاد إلى تحقيق مكاسب بمجمل أسبوعي بمعدل 1.14%. مؤشر ناسداك حقق تقدم أسبوعي ملموس بمعدل 3.13%. أما مؤشر داو جونز الصناعي مع انخفاض أسعار النفط فانخفض بمعدل 0.5%. الذهب يتأرجح بين مخاوف التصعيد واحتمالية التسوية. سعر الذهب اليوم يتراوح عند 4740 دولار للأونصة. أما العملات المشفرة فالبيتكوين تقدم بعدين قلص من مكاسبه، سعره يتراوح عند مستوى 79600 دولار. أما مؤشرات الأبيب فبعد ما تأرجحت حققت مكاسب بالمجمل الأسبوعي ومكاسب نسبية ملموسة. تل أبيب 125 بالمحصلة بينهي الأسبوع بتقدم ب 2.13%، تل أبيب 35 بينهي الأسبوع بتقدم بمعدل 1.14%. أما سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية أكيد زي ما سمعته مازال متقدم ومتقدم جدا، والسؤال المطروح هل سيتدخل البنك المركزي بنك إسرائيل وين راح يتدخل بنك إسرائيل؟ لأنه الدولار سعر صرف الدولار عمليا تخطى 2.90 شيكل، ما دون 2.90 شيكل، اليوم 2.91 شيكل، 2.90 شيكل ل2.91 شيكل، يورو للشيكل 3.42 شيكل، عم نحكي على مستويات جدا متدنية يعني أدنى مستويات من أكثر من 30 سنة، وباوند الباوند الإنجليزي للشيكل 3.95 شيكل، يعني نزل تحت 4 شيكل. فما حدا بيعرف وين رح يدخل البنك إسرائيل، وفي حديث عن أنه يمكن يتم خفض نسبة الفائدة بربع بالمية جدا قريب. طبعا منذكر الجميع زي دايما أنه أي تداول وخطوة استثمارية تستوجب الحذر والانتباه، فما تخضوا مخاطرات انتوا مش قدها. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك خليكوا معنا.
1: تحلموا تسافروا مع كوكاكولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكاكولا طعم الحياة.
2: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
3: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
4: أنا أحب بلدتي كثيراً. فيها جارتنا تيتا إم يوسف 36 صاحبتي، وفيها فرن

0: قلب الاقتصاد الرقمي العالمي نفسه؟ وإذا تعثرت الهدنة بين واشنطن وطهران يتصاعد السؤال الأخطر، هل يسبق شلل الاتصالات والأسواق العالمية تحت البحر توقف تدفق الطاقة فوقه؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي وبعد نخوض الحوار مع ضيف البرنامج.
1: تحدث عن مضيق هرمز يتبادر إلى الأذهان فورا النفط والغاز وأسعار الطاقة وخرائط القوة في الخليج، لكن ثمة بعد آخر لهذا الصراع بعيد عن الضجيج وأعمق في أثره، إنها الكابلات البحرية، الشرايين الصامتة التي يتدفق عبرها اقتصاد العالم الرقمي بأسره. هذه الكابلات تحمل نحو 99% من حركة الإنترنت العالمية، وعبرها تمر معاملات البنوك وقرارات البورصات وحركة التجارة الإلكترونية وخدمات السحابة والذكاء الاصطناعي والاتصالات الحكومية، أي مساس بها لا يقطع الإنترنت فحسب، بل يبطئ نبض الاقتصاد الحديث نفسه. والمنطقة التي نتحدث عنها بالغة الحساسية، فالكابلات العابرة من الخليج وبحر العرب والبحر الأحمر حتى قناة السويس تشكل جسرا رقميا يربط آسيا بأوروبا وأفريقيا، وتمثل ما يقارب 30% من حركة البيانات الدولية. والسابقة أمامنا واضحة، في عام 2024 تضررت كابلات بحرية في البحر الأحمر على خلفية هجمات الحوثيين، وتشير التقديرات إلى أن 16 كابلا تمر عبر ذلك الممر تمثل وحدها 17% من حركة البيانات العالمية. والسيناريو الأخطر لا يتعلق بكابل واحد، بل يتزامن الأزمتين، ضربة في هرمز تغلق الممر النفطي، وضربة تحت الماء تشل الشريان الرقمي. في تلك الحالة يصبح الغموض مضاعفا، والأسواق أمام سؤال لا إجابة سهلة له: هل الخطر على الطاقة أم على البيانات أم على الاثنين في آن واحد؟ الحرب الحديثة لا تحتاج دائما إلى ناقلة مضروبة أو ميناء مغلق، أحيانا يكفي كابل مقطوع في قاع البحر كي يدرك العالم أن اقتصاده الرقمي بكل ما يحمله من قوة وادعاء بالمتانة لا يزال معلقا بخيط رفيع تحت الماء.
0: رحبوا معي بالدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال.
2: يسعد مساك.
0: هلا بيك دكتور سعيد، يعطيك ألف عافية.
2: هلا بيك، الله يعافيك
0: دكتور سعيد. يعني دائما نظرنا إلى ورقة هرمز وكأنها ورقة نفطية، ولكن السؤال إلى أي مدى ما زالت الكابلات البحرية تعتبر بنية تقنية محمية؟ وهل أصبحت البيانات والاتصالات هدف استراتيجي ورقة ضغط لا يقل خطورة على النفط والطاقة، ومش بس ضمن صراعات موضعية بل كجزء من معادلات الردع الجيوسياسي والاقتصادي بين القوى الكبرى؟
2: يعني احنا اول شيء نعرف انه مضيق هرمز مش مجرد مضيق بحري عادي ذات اهميه عاليه جدا، وهو باعتبار شريان رئيسي للطاقه في العالم، واي توتر فيه بينعكس فورا على اسعار النفط والغاز وعلى كلفه الشحن والتامين، وبالتالي على الاقتصاد العالمي ككل. هذا في المفهوم العام يعني لموضوع مضيق هرمز واهميته.
0: نعم.
2: مضيق هرمز طبعا ظهرت هذه نتيجه الحرب اللي موجود عندنا، لكن في الامم في يعني في التاريخ كان المضيق مفتوح لكل القاصي والداني، وبالتالي كانت معرفتنا فيه او اهتمامنا فيه اقل بكثير من هذه الايام.
0: نعم.
2: طبعا زاد اهتمامنا لانه دخل في الموضوع الاقتصاد، وهذا هو جوهر الموضوع. الخطر يعني بطل فقط في موضوع النفط، صار أصبح الموضوع في البيانات والكابلات البحرية.
0: نعم.
2: وهذا أساس الاقتصاد الحديث اللي بيعتمد على تدفق الطاقة من جهة وتدفق المعلومات من جهة أخرى.
0: نعم.
2: يعني هذا أهمية المعادلة اللي صارت انتقلنا إحنا إلى الاقتصاد الحديث فيها، وأي خلل فيهم بيعمل إرباك في العالم.
0: نعم.
2: فموضوع الكابلات البحرية هي أساسا طبعا البنية التحتية اللي بسميها البنية التحتية الصامتة في في في في الإنترنت العالمي، وهي بتربط بنوك، مركز بيانات، خدمات سحابية.
0: من ناحيتنا مفهومة ضمنا، يعني إنه مش منهتمش إنه موجود ولا لا عادة.
2: صحيح، بس هي حياتنا اليوم أصبحت في مضيق هرمز، والكابلات اللي هي تحت البحر وحمايتها. طبعا يعني زي ما حكينا كمان، يعني موضوع التجارة الإلكترونية بين القارات أساسها الانسان.

هرمز لم يعد مجرد شريان تمر عبره ناقلات النفط، تحدثنا عن هذا الجانب النفط، بل تحول إلى مفصل حساس يضغط على

0: الإيجابية والسهولة في تحرك هذه البيانات من خلال مضيق هرمز، وأي ضرر فيها يعني مش راح يكون تقني بس، هو أثر اقتصادي وأمني مباشر على العالم.
1: طيب يعني ما هو هذا بطرح السؤال، هل ما زال الاقتصاد العالمي هل قد قائم على بنية رقمية هشة، نقاط اختناق جيوسياسية، يعني رغم التقدم في التكنولوجيا والطفرات في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، يعني لهالدرجة بعده الإشي هش؟ وهل يملك العالم فعلا بدائل قادرة على منع شلل اقتصادي عالمي؟
0: شوف يعني في موضوع هشاشة البنية التحتية، أنا لا أعتقد الموضوع هو يعني في هشاشة البنية التحتية، في بدائل، لكن البدائل غير جاهزة كليا لاستبدال ما تم تأسيسه في البنية التحتية السابقة.
1: واللي أخذ لها كتير سنين.
0: صحيح، واللي أخذنا أعوام طوال وإحنا بنأسس لهذه البنية التحتية، باعتبار أنه كانت الأمور سلسة وفي سهولة في تدفق هذه المعلومات وتدفق الخطوط الموردة للبيانات الرقمية. هلأ نتيجة الوضع الحالي اللي احنا عمالنا بنمر فيه، عمالهم بيشتغلوا لكن سيأخذ كثير من الوقت. إذا احنا حاولنا أنه نعمل جسر بين اليوم وغد، سيأتي الغد
1: واحتياجات طويلة. الغد بدون علاء الحروبات، يعني احنا بنحكي
0: صحيح صحيح، والبدائل ربما توقعنا في مطبات أخرى، ما بتعرفش ان المطبات الأخرى كيف بدها يعني تنقذنا. فيعني الموضوع ليس بالسهولة اللحظية والاستبدال فيها يعني بحاجة إلى استثمارات عالية جدا وبدائل ربما تكون يعني طويلة الأمد وليست على المستوى القصير الأمد.
1: نعم، وإحنا بنعرف يعني أن الخطر الاقتصادي العالمي في حال تعرض البنية التحتية الرقمية البحرية لأي تعطيل أو استهداف، بالذات منطقة الخليج لأنها تربط عدة مناطق ببعضها، ممكن ينعكس زي ما أنت كمان تفضلت على البنوك، الأسواق المالية، المدفوعات الإلكترونية، التجارة، خدمات الحوسبة السحابية إلى آخره. ولكن السؤال اللي بيطرح حاله، لأي مدى هاي الحروب الصامتة، مش بس البنى التحتية الصامتة، من ممكن تكون هجمات سيبرانية لاستهداف كابلات بحرية ضمن تصعيد، قديش هاي بتهدد مسارات التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط؟ وهل راح تدفع هاي المخاطر دول المنطقة مثل بالسعودية مثلا، إسرائيل إلى آخره، نحو بناء سيادة رقمية وبنية أكثر أمنا واستقلالا؟
0: يعني شوف، في الحقيقة لازم ندرك تماما أنه الضرر ليس محدودا في كابل واحد أو في انقطاع إنترنت عالمي، يعني لازم ندرك تماما أنه رح يصير نشهد بطئا في بعض الخدمات وارتفاع في زمن الاستجابة وضغط على المسارات البديلة، وتأثير هذا مزعج طبعا، يعني تأثير مزعج صعب جدا احتوائه عالميا.
1: نعم
0: طبعا، أنا بتفق معك أنه راح يكون مكلف جدا، وهذا التضرر الكابلات راح يكون أخطر بكتير، لأنه قد يؤثر على الاتصال بين الخليج وآسيا وأوروبا.
1: نعم،
0: وهذه يعني في مفهوم الجغرافيا مهم ندركها تماما، مش موضوع فقط الشرق الأوسط، حتى أوروبا ستتضرر، حتى آسيا كلها ستتضرر، وهذا التضرر طبعا تضرر البنوك وتحويلات وتجارة إلكترونية ولوجستيات ومركز البيانات. والمهم كمان يعني اللي بتحكي عنه أستاذ هانس مهم كمان جدا، لنحكي على الأثر. الأثر هون بنحكي على رح ترتفع تكلفة التأمين الرقمي والبحري كمان.
1: نعم،
0: التأمين الرقمي والبحري اليوم غير مرتفع، يعني في متوسط الحال، لكن وزي ما احنا عارفين كل ما زادت المخاطر زاد تكلفة التأمين عليها، وهذا هو الأخطر باعتقادي اللي احنا مقبلين عليه.
1: نعم، وانت بتظن انه راح هذا يشجع بناء سيادة رقمية وبنية اكثر امن واستقلال، ولا هذا الاشي بالاخر دائما راح يكون رهيني لصراعات وتوازنات؟
0: اعتقادي هي المؤشر اللي خلق المشكلة الحالية، اعطتنا توجه في خلق البدائل والاستعجال. نعم، في خلق البدائل السريعة للحفاظ على الامن الاقتصادي المعلوماتي.
1: نعم،
0: اللي هو اليوم أصبح جزء من منظومة الحياة اليومية لكل مواطن، كان في الشرق الأوسط أو في أوروبا أو في آسيا، وهذا ستعمل عليه الدول سريعا في الإنتاجية. وباعتقادي هو كمان جزء منه التخوف هو التبطيء في استمرار الحرب. والأثر

0: قد يحدث في خلق بلبلة اقتصادية عالمية في هذا الإطار.
1: الدكتور سعيد صبري مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال دبي، شكرا على الإضاءة، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك.
1: شكرا على بيك.
0: الله يعطيك العافية.
1: فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: الشمس دائما.
4: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

0: تل أبيب التي لطالما قدمت كواجهة الاقتصاد لا يعرف التراجع تبدو اليوم أقل صخباً وأكثر قلقاً. شقق تتراكم، طلب يتراجع، ورؤوس أموال تراقب المشهد بحذر. لكن خلف أزمة العقارات، إذا صح التعبير، يبرز سؤال أكبر: هل بدأ الاقتصاد الإسرائيلي يفقد أحد أهم محركات الثقة والنمو والاستقرار؟ سلامات للمهندس نزار جبرين، مدير شركة جبرين للبناء ورئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال.
1: أهلاً أخ هانس إليك ولكافة المستمعين.
0: أهلاً أستاذ نزار، يعطيك ألف عافية.
1: يزيدك ألف عافية، أهلاً فيك.
0: أستاذ نزار، طلعتنا يعني العناوين أنه في عملياً ركود في سوق العقارات وتحديداً في القلب النابض لإسرائيل هي تل أبيب، فلأي مدى بيعكس هذا الركود في سوق العقارات عملياً أزمي أكبر في ثقة المستثمرين والاقتصاد الإسرائيلي، ومش مجرد تباطؤ مؤقت في القطاع نتيجة الظروف اللي عم نعيشها بالفترة الأخيرة؟
1: صراحة نتيجة الحرب اللي موجودة، احنا بنحكي عن الحرب، هي مش بس إسا حرب إلى إيران، بنحكي عن الحرب من 7 أكتوبر وكل المشاكل اللي صارت فترة هاي السنتين ونص. نعم. بس إسا الإحصاء اللي كان هو في تل أبيب نفسها، اللي هو كان انخفاض صغير في سعر البسيط، يعني في سعر الشقق السكنية، كان في تل أبيب، كان بديمونة، يمكن لأنه أسعار الشقق تل أبيب بتعرف يعني غالي جدا، ببلشوا من 4 مليون، 4.5 مليون، فغاد لأنه في شقق اللي هي للبيع، ففي تراجع، اللي كمان بنحكي على تراجع بسيط جدا، يعني هذيك السنة، السنة الفائتة كان في ارتفاع في أسعار الشقق كمان في تل أبيب، أما بهاي السنة من بداية الحرب بإيران في انخفاض اللي هو بسيط في تل أبيب، بس بحكي لك في مثلا في منطقة الشمال ما لاحظناش يعني في استقرار في الأسعار، أما فيش هبوط في سعر الشقق السكنية.
0: وهل ما نشهده هو تصحيح صحي، بما أنه أنت يعني حكيت الأسعار نسبيا منتفخة أكثر من اللزوم، هو تصحيح صحي في أسعار العقارات بعد سنوات من التضخم، من المضاربات، أم بداية تحول هيكلي أعمق، ما بنطلع بس آخر شهرين، اللي ممكن يعيد رسم العلاقة بين العقارات

0: النمو الاقتصادي، حركة رأس المال في إسرائيل، التعطل اللي طال قطاع البناء من 7 أكتوبر، فكيف بتطلع على الموضوع؟
1: طلع عن كيف تفضلنا أنه من 17 إلى 23 لحد اليوم إحنا سنتين ونص، اللي كان في كتير أمور اللي هي أدت لارتفاع، وراح أنا حسب رأيي راح يكون كمان ارتفاع في أسعار الشقق السكنية. بنحكي على حكينا من بالمقابلة السابقة على العمال الفلسطينيين اللي هي من 7 أكتوبر لليوم منعوا أنه يفوتوا، بنحكي على 100,000 عامل اللي منعوا مظبوط وفاتوا يعني من دول برا عمال تقريبا 50,000، بس لحد اليوم في عنا نقص اللي هو 50,000 عامل من 7 أكتوبر لليوم، وهذا النقص كمان بيؤدي لتباطؤ في بناء الشقق السكنية. يعني المعدل اللي كنا إنهاء الشقق السكنية كان تقريبا 26 شهر اللي هي من بداية العمل لإنهاء العمل، اليوم احنا بنحكي على 36 شهر، فبنحكي على زيادة 10 أشهر في البناء. هذا اللي زيادة بيؤدي لزيادة بالمصاريف للمقاولين نفسها. بنحكي إسا طبعا حكينا على شغلة الحرب الموجودة بإيران، هذا الإشي أدى بشكل كبير لارتفاع بأسعار مواد البناء. تعرف بعد تسكير معبر هرمز فكل الأسعار النقل البحري والجوي، طبعا مع ارتفاع النفط والبنزين والسولار، هذا أدى لارتفاع حاد بأسعار مواد البناء. وتزيد على ذلك انه ارتفاع كمان في التأمين، كل المشاكل هاي بيؤدي للتأمين اللي هو بيكون اغلى. فانا كيف اللي شايف الصورة انه مش راح يكون يعني اليوم في استقرار اللي هو فيش علاوي، بس للمستقبل بعد ما الحرب ان شاء الله تخلص على الاخر وترامب يقرر شو اللي بده اياه، لانه الصبح بيحكي اشي والمغرب بيحكي اشي، فمنتأمل بعد ما تخلص هاي الحرب يكون في استقرار. بس انا حسب رأيي يعني راح يكون في علاوي، واللي بيقدر يشتري اليوم يشتري اليوم، لانه المكونين والمستثمرين لما بيدفعوا اكثر على المواد وعلى العمال ولا فيش مجال انه ينزلوا بالاسعار، فراح تكون علاوي. اليوم اللي بيقدر يشتري من الدور احسن يشتري اليوم، لانه اليوم الاسعار هي مستقره، وحسب يعني توقعاتنا راح تعلى اكثر في المستقبل.
0: طب ولما بتم الحديث يعني عن تل أبيب، احنا بنطلع عليها كمايكرو كوسموس وكأنها شريحة اللي بتمثل عمليا كل البلاد، فهل هاي قضية لما تم الحديث عن تراجع أو ركود في هذا القلب النابض هي عبارة عن تراجع في صفقات محلية أم تراجع في صفقات استثمارية لناس اللي بيشتوا من خارج البلاد؟
1: طلع أنا بحكي لك أول شيء اللي حكيته مظبوط من بريت البلاد اللي هو في تراجع، وفي طبعا في أوقات الحرب وعدم الاستقرار حتى الناس المستثمرين الموجودين هنا في البلاد مش راح يشتروا، وطبعا اللي خارج بالبلاد مش راحين أصلا يصلوا لهون أو يفحصوا الأمور. وبتل أبيب في كتير مستثمرين، يعني في كتير يهود اللي هن من أوروبا من فرنسا هاي، اللي طبعا بكل هالفترة بقدروش يصلوا لهون، فطبعا مش راح يكون المشتريات هاي الموجودة. فهذا اللي بقوله اللي راح يكون هاي فترة بس اللي إسا في مجال فترة الحرب، وراح للمستقبل تعلى أكتر الأسعار. إسا من ناحية الشقق الموجودة اليوم إحنا في البلاد، يعني اليوم موجودة تقريبا 20,000 شقة بكل الدولة اللي هي جاهزة للسكن. هذا الإشي بكفي تقريبا لشهرين ونص. بس من جهة تانية إحنا بنحكي في البلاد في نقص 200,000 شقة بهاي، يعني إسا باليوم في نقص 200,000 شقة. الناس بوضع حرب كمان مش بتكون مهيئة نفسانيا انها تشتري، ولا حتى من ناحية البنوك ولا من ناحية المصاري. فبس الامور تستقر راح الامور ترجع، حتى الناس المستثمرين بالبلاد ومن برية البلاد راح يشتروا، والناس الموجودين هون اللي قاعدين بيستنوا وفي حاجة لشقق سكنية، اذا ازواج شابة او اللي بده يطوروا دورهن، فاكيد راح يرجعوا للسوق.
0: طيب بين مخزون يعني تقريبا تبع 20,000 اللي هو مش كافي، نقص 200,000 اللي هذا نقص كبير، وتباطؤ في كل قطاع البناء نتيجة كل اللي حكيناه، إلى جانب قوة الشيكل وضعف العملات الأجنبية، لأي مدى كل هذا بيشكل خطر على جاذبية الاستثمار العقاري في إسرائيل، وخطر على شركات البناء والتمويل بالبنوك، وشو التداعيات المحتملة على كل الاقتصاد؟
1: الصراحة كمان اليوم يعني غير اللي انت تفضلت فيه، في كمان اللي هي ريبيت الفائدة تبعت بنك اسرائيل اللي هي اليوم سعر الفائدة هو كمان عالي كمان نسبة، يعني بلش الاتجاه قبل حرب ايران اللي هو نزلت الفائدة بنص بالمية، يعني اشي بسيط بس كان اللي هو اتجاه، بس بما انه الحرب بعدها موجودة وعدم الاستقرار موجود فالفائدة بعدها موجودة. كيف حكينا بعد يعني بعد ما يكون استقرار الفائدة لأنها واصلة بالمستوى العالي تبعها أكيد راح يكون انخفاض فيها، وبعد ما يكون انخفاض بالفائدة راح أكثر الإشي يأثر للناس إنها أكثر تشتري وتساوي. من ناحية الدولار اليوم الدولار والشيكل مزبوط الشيكل هو قوي بس هذا بأثرش ولا للموجودين هنا إنه يشتروا دور ولا حتى الموجودين بريط البلاد إنه يستثمروا ويساوي، بالعكس إنه لما هن بيستثمروا بالشيكل بيعرفوا إنه سعر الدور بس راح يرفع لقدام مش راح ينزل لورا.
0: طيب بصفتك رئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال ومش بس مدير شركة مقاولات بحد ذاتك، يعني إذا ما حد يطلعك برؤية أوسع، شو اللي بيحتاجه الاقتصاد الإسرائيلي اليوم لإعادة تنشيط الثقة والاستثمار في سوق العقارات ومعالجة تعطل قطاع البناء وأزمة نقص العمال الفلسطينيين؟ أنت ذكرت أنه جابوا 50,000 بعد ناقص 50,000، أنا أعتقد الناقص أكبر بكتير لأنه كفاءة اللي جابوهن لا تعادل كفاءة العامل الفلسطيني وانت جيته، وطبعا منع تحول التباطؤ الحالي لأزمة اقتصادية أعمق لتضغط على النمو على الأسعار وعلى شركات المقاولات.
1: صح اللي حكيته مظبوط، كمان اتطرقنا لهذا الموضوع انه من ناحية العمال يعني جودة البناء والعامل نفسه الفلسطيني بكتير افضل من العامل اذا كان هندي ولا سريلانكي ولا هاي، كمان اشي اللي هو كتير مهم. اللي بالنسبة لجواب لسؤالك اللي يعني للأسف هاي الحكومة الموجودة هون عن جد يعني من أسوأ حكومات اللي موجودة، بس مش بس من ناحية سياسية هذا موضوع تاني، بس من ناحية اللي فرع البناء اللي ولا في أي مساعد، يعني بشكل عام كاتحاد مقاولين كان دائما عندنا نقدر نصل للوزراء وللناس اللي بيقدروا يأثروا في المكاتب الحكومية، اليوم يعني تقريبا مقدرش لأنه نفسهم ناس اللي هن بدهنش يساعدوا ولا يقدموا هذا الإشي. فإحنا بنتأمل عن جد هاي الحكومة تتغير وسعيدة تكون حكومة جاي، لأنه لازم يكون خطة اللي هي كتير مدروسة بكتير شغلات لإنعاش مجال البناء. يعني بحكي لك شغلة للأسف بس نعم. من سنة لليوم يعني 800 شركة بناء واللي بيشتغلوا كمان بالشوارع وهاي اللي وصلوا للإفلاس، هذا إشي كتير كتير كبير ومؤسف للغاية، هذا طبعا بأثر نعم. على عمال وعلى مقاولين اللي بيشتغلوا عندهن. فإذا ما كانش خطة اللي هي عن جد خطة مدروسة، إحنا قبل يعني قبل هاي الحكومة كنا عاملين خطة معهن كيف نضبط المشاكل اللي هي موجودة ونحلها، بس مع هاي الحكومة للأسف فيش إشي بنقدر نسويه. فأي إشي اللي بده يكون مع تغيير حكومة جديدة إن شاء الله فنتأمل إنه نمشي معهن على كل المشاكل الموجودة من العمال من أسعار مواد البناء وكثير شغلات اللي بنقدر نمشي معهن ونحل هاي المشكلة، لأنه هذا بأثر على كل الناس الموجودين.
0: طيب هالانتخابات على الطريق، بنتأمل يعني إذا الناس معنية تغير يتغير
1: إن شاء الله، احنا بندعو طبعا للتغيير ويكون حكومة أفضل بكتير من الموجودة.
0: بسؤال أخير وسريع لضيق الوقت، تعيين مدير جديد لدائرة أراضي إسرائيل اللي يعني معروف توجهاته السياسية، كيف تنظر لها من يعني كنظرة عامة وبرضو لنظرة من المجتمع العربي؟
1: طبعا منعرف يعني اللي بيجيبوا من جماعات من الناس اللي هن بدهن اياها اللي هي بتدعم توزيع الاراضي للمحلات للاماكن اللي هن بدهن اياها، وهذا كمان اشي مهم اللي احنا كمان اشتغلنا عليه في السابق وراح نشتغل عليه في المستقبل. احنا بدنا نزيد اللي هي توزيع الاراضي في بالذات بالشمال وبالجنوب بالأماكن بالبلدان العربية، قدرنا نفوت كتير توزيع أراضي واستثمارات في الوسط العربي، وإن شاء الله راح نكمل هذا الإشي، في مش مهم مين اللي يكون، راح نشتغل إنه يكونوا هاي توزيع الأراضي ونقدر نعمر فيها في الشمال وفي الوسط العربي بالأساس.
0: المهندس نزار جبرين مدير شركة جبرين للبناء ورئيس نقابة المقاولين في لواء الشمال، يعطيك ألف عافية، شكرا كنت معنا.
1: يزيدك ألف عافية، شكرا لك أهلين.
0: وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. شكرا لحسن استماعك.

معكم، شكرا لفريق العمل خلي حداد وهبة عويس وطاقم الإذاعة، أطيب الأمنيات مني أنا هانس شقور. دمتم بكل الخير والأمن والأمان دائما وأبدا. إلى اللقاء.

هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيكوا هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراق.
2: ضوي بالأبيض.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
4: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
5: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين، أحدهما بجراح خطيرة بانفجار مسيرة في الشمال، وإصابة جندي ثالث جراء انفجار مسيرة في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه يستعد لاحتمال إطلاق نار من لبنان مستهدفا منطقة الشمال، وذلك في ظل التطورات الأخيرة. من جانب آخر، أعلنت الشرطة عن العثور على طائرة مسيرة على سطح مدرسة في مدينة نهرية في الجليل الغربي دون وقوع إصابات أو أضرار، وتم إخلاء المدرسة وبدأ

0: عملية التعامل مع الطائرة المسيرة بهدف نقل.
1: تحذير
2: عكا غرب.
1: تحذير
2: عكا رمات يام جديد المكر
0: مناطق.
1: تحذير
2: كفر ياسيف.
1: تحذير
2: أبو سنان مزرعة.
0: فيما يتعلق بالمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أبلغ السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى إنه لن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب التصعيد المتواصل في لبنان، وأن هناك تفهما أمريكيا للموقف اللبناني. هذا ومن المقرر عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين من الجانبين. قدمت نيابة العامة لوائح اتهام رسمية ضد 3 جنود إسرائيليين ومدني بعد الاشتباه بعملهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب بيان صادر عن الشرطة وجهاز الشباك، فإن المشتبه بهم أجروا اتصالات طويلة الأمد مع عملاء إيرانيين قاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة داخل البلاد، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب ممتلكات. وأضاف البيان أن بعض المتهمين بادروا في التواصل مع العملاء لتنفيذ مهام أمنية، مشيرا إلى أنه تم توقيف 4 في شهر آذار الماضي قبل توجيه لوائح الاتهام بحقهم اليوم.
3: النشرة الجوية برعاية محسن حشمال.
4: طيروا مباشرة للمونديال مع محسن حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: يكون الجو في ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في المناطق الجبلية وحارا نسبيا في بقية المناطق، كما يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، في الناصرة 26، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 22، في النقب 26، وأخيرا في إيلات 33 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. المزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

في عقب إعلان التحالف بين لبيد وبنت في الأسبوع الماضي، دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية عمليا مرحلة ما قبل الانتخابات، وبدأت الأحزاب وخاصة في معسكر الوسط واليسار بتحريك عجلة التحالفات واستقطاب النجوم.

0: الجدد من شخصيات أمنية عسكرية اجتماعية واقتصادية إلى جانب إعادة تدوير قيادات سياسية سابقة. بين هذا وذاك لا تزال الساحة السياسية في المجتمع العربي تعيش حالة من السير البطيء رغم الاتصالات والمفاوضات الجارية لتشكيل قائمة مشتركة وسط إعلان مبدئي من الأحزاب العربية عن دعم فكرة إعادة بناء إطار انتخابي موحد. لكن بالتوازي مع ذلك بدأت ترتفع أصوات تدعو إلى تشكيل أحزاب جديدة، أحزاب يهودية عربية وأخرى مدنية مبنية على بعد طائفي مثلا أو الهويات التقليدية في محاولة لخلق بدائل سياسية مختلفة. من على هذه الطاولة وفي حلقة اليوم نناقش هل ما زال هناك مكان فعلي لأحزاب جديدة داخل المجتمع العربي مثلا؟ أو ما هي فرص نجاح الأحزاب المدنية المبنية على صوت طائفي؟ هل يمكن لمثل هذه الأحزاب أن تحقق اختراقا في حال تشكلت القائمة المشتركة أو فشلت؟ إلى جانب ذلك، هل إعادة تشكيل القائمة المشتركة سيمنع ظهور قوة سياسية جديدة أم ستدفعها إلى خوض المعركة؟ إلى أي مدى ستؤدي مثلاً التحالفات اليهودية الجديدة الداخلة إلى إعادة رسم الخريطة السياسية داخل إسرائيل؟ حتى يبقى السؤال مثلا عن ماذا عن الأحزاب اليسارية الصهيونية، وهل تستطيع استعادة حضورها في الشارع العربي؟ هل التحالفات بين قوى الوسط اليسار ستساعد هذه الأحزاب على اختراق الساحة العربية مجددا؟ وفي النهاية، ما الذي يريده الناخب العربي اليوم؟ خطاب الهوية أم خطاب التأثير المدني والسياسي؟ نحن معكم هنا في طاولة الجمعة من وراء الميكروفون أدهم حبيب الله، ضيوف الحلقة رحب بكم. أولا سيد عمر واكد نصار رئيس مجلس عرابي سابقا، مساء الخير.
1: بلدية
0: صارت بلدية صح.
1: نعم، مساء النور.
0: مساء الفل. رولا داود مديرة حراك نقف معا، أهلا ومرحبا بك. دكتور سليم بريق محاضر وأيضا مختص في الشأن السياسي الإسرائيلي، مرحبا بكم جميعا.
1: أهلا بك،
0: شرفتونا طبعا. بدنا نبدأ طبعا كثير من الأسئلة اللي طرحناها سيد عمر، يعني أكثر الأسئلة التي يعني تطرح ماذا عن يعني إحنا بنشوف في خارطة التحالفات بدأت عمليا داخل المعسكرات في اليمين، ولكن هناك حالة من الترقب، لماذا حتى الآن لا يوجد يعني إعلان رسمي رغم أنه الكل يدفع باتجاه أن تكون هناك قائمة مشتركة حتى الآن؟
1: نعم، كما تعلم ويعلم المستمعون أن هناك حراكا في المعسكر الصهيوني بشقيه، المعسكر المؤيد لرئيس الحكومة والمعسكر المعارض لرئيس الحكومة، لرص الصفوف هناك في محاولة لضمان أكبر عدد من المقاعد. اللافت في الموضوع هو أن الاصطفاف الأخير بين بنت ولبيد لم يكن ذا تأثير ملحوظ، بمعنى أن استطاعات الرأي لا تعطي لهذا التحالف نتيجة أكثر مما كان عليه الوضع قبل التحالف بينهما. الحديث يدور الآن حول تحالف بين أيزنكوت وليبرمان، لا أعرف إن كان هذا التحالف سيخرج إلى حيز التنفيذ أم لا. على العموم هناك حراك لخلق اصطفافات جديدة في المعسكر الصهيوني بشقيه المختلفين. في المجتمع العربي أو في الشارع العربي هناك حراك منذ عامين أو منذ استلام الحكومة الحالية زمام الأمور، ولكن هذا الحراك يعني يمكن توصيفه بعبارة واحدة، وهو أن الشارع سبق القيادة فيه، بمعنى أن الشارع ينادي وبإلحاح ينادي بتشكيل قائمة مشتركة واسعة تضم جميع مركبات القائمة المشتركة التي نعرفها من أجل تحصيل أكبر عدد ممكن من المقاعد. وهنا أيضا هناك أمر لافت، وهو جهوزية الشارع العربي للخروج والتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية من أجل ضمان وصول أكبر عدد من المقاعد من أجل تغيير الحكومة الفاشية الحالية.
0: طيب رولا، يعني نحن نلاحظ من جهة عمليا في الساحة السياسية الإسرائيلية استقطاب

0: نجوم كما يعني هذا لربما متبع بات في السنوات الأخيرة أو في العقد الأخير. هل تعتقدين بأن هناك يعني أيضا مكان فعلي لأحزاب جديدة على الساحة السياسية العربية تحديدا حتى وإن تشكلت أو لم تتشكل القائمة المشتركة؟
1: برأيي الساحة السياسية الشارع السياسي اليوم بيحكي لغة شوي مختلفة. السنتين ونص الأخرانيات اللي مرقناهن سواء إذا كان بعد الحرب على غزة والحرب اللي موجودة بشوارعنا من العنف والتعب اللي موجود بين ناسنا وأهلنا بفرجينا صوت شوي مختلف. بالرغم من كل الأشياء اللي احنا مرقناها في صوت جديد اللي بده تغيير, اللي بده كمان قوائم اللي تشتغل للأمور اليومية اللي احنا عم نعاني منها, اللي أولها وكلاتنا بنعرف هي العنف والجريمة. بدنا حلول لآفة العنف والجريمة, والهاي مش عم بيكون في إلها فعلا أصوات عالية في عدد كبير من الأحزاب الموجود اليوم. الاستطلاعات الأخيرة اللي شفناها بخلال نص سنة الأخيرة بتفرج أنه في مجموعتين اللي هن مش موجودات في الانتخابات القريبة مش رح يطلعوا يصوتوا, اللي هن بين جيل 18 ل 25 تقريبا ربع من الشباب و 40% من النساء. هاي أصوات اللي مش عم بتشوف سواء إذا كان في عنا مشتركة أو غير مشتركة, مش عم بتشوف أنه في حلول جديدة تعرض, ولذلك بتنادي أو بترغب أو في رغبة أنه يكون في أحزاب جديدة أصوات جديدة اللي ممكن تستقطب هاي النسب من الشباب وكذلك من النساء اللي تتواجد لما المشاكل أو عمليا السياسات اللي هي رح تتعامل معها هي فعلا عنف والجريمة. نطلع على حال الشارع, نطلع على مستوى المعيشة اللي احنا موجودين فيه اليوم. ففي عدة مسائل يومية اللي هي بتتواجد داخل ناسنا وأهلنا اللي هي بتبتعد عن كثير من الشعارات السياسية اللي احنا بنحكيها اليوم, ولشبابنا مستعدة تطلع لأول مرة وتصوت في حال كان في فعلا أجندة واضحة لأحزاب سياسية جديدة. لهيك برأيي أنا في دائما في مكان, وخاصة أنه في المجتمع العربي أعتقد إذا أنا مش غلطاني آخر حزب أقام هو كان بسنة 96 وممنوعته ما كانش فيه
0: التجمع. دكتور سليم, يعني بناء على هذه النقطة, هذه ظاهرة تعرف هي أخذتني لموقع الآن آخر, يعني عمليا تشكيل الأحزاب أو الحركات السياسية يأتي يعني إما من معاناة أو من ظواهر سياسية أو من دعني أقول في بعض الأحيان, يعني مثلا تجمع تشكل بعد أوسلو ماشي, اليوم بعد الحرب هذه أيضا, هل هناك حالة إحباط تمنع تشكيل يعني أحزاب أو لربما حركات سياسية جديدة على الساحة؟ وإلى أي مدى هذا يضر عمليا الآن إذا لم تتشكل القائمة استراتيجيا, أنا أتحدث بحظوظ هذه القائمة بسبب خيبة الأمل داخل الشارع من الخلافات السياسية؟
2: خلينا نقسم الموضوع لقسمين من ناحية المبدأ. إقامة أحزاب بتكون أو من دواعي أيديولوجية, اهتمام بمواضيع معينة, أفكار أيديولوجية معينة, والهدف هو عمليا أو التمثيل أو على الأقل رفع صوت معين, وإما التأثير العملي على الحلبة السياسية. الآن طبعا من ناحية القانون ومن ناحية المبدأ الديمقراطي مسموح لكل مجموعة أن تقيم حزب إذا توافت الشروط المطلوبة لإقامة هذا الحزب, والحزب يستطيع أن يؤثر أو يحاول أن يؤثر. يعني أنا بتذكر مرة بروفيسور معين اللي كان صديق إلي أقام حزب وحصل على 3500 صوت, فسألته قلت له طب أنت عارف من الأول ليه قمت هذا الحزب؟ قال لي أنا كان عندي رسالة معينة وعن بهاي الطريقة وصلت هاي الرسالة, وهذا أهم بالنسبة لي من أن يقعد في الكنيسة. ولكن من ناحية ثانية إذا أردنا فعلا التأثير, وخصوصا اليوم أن احنا موجودين أمام وضع فاشي, فهنا في أهمية كمان لتكاثف الأصوات وللعمل المشترك وكل هاي الأمور. في هون إشكالية معينة كمان بالنسبة لهذا الموضوع, عمليا أنا بقسمها لقسمين. الأول هو إداء سيء لقسم من الأحزاب العربية في الانتخابات الأخيرة, أنا لا أريد أن أستعمل كلمات أسوأ من هذه. والأمر الثاني هو الإحباط في الشارع. نحن بنحكي عن الانتخابات الأخيرة 52% من المواطنين العرب صوتوا, يعني هذا يدل على أنه في مشكلة عميقة في التثقيف السياسي, وهذا يدل على عدم اهتمام حقيقي بالمحيط اللي نحن موجودين فيه. يعني مجرد أن يكون إلي تأثير مرة بأربع سنوات مثلا وأنا لا أستعمل هذا التأثير, هذا يدل على فشل معين اللي بيعود للأحزاب الأحزاب بالمناسبة الأحزاب المركزية في التثقيف السياسي أولا، وثانيا في الاهتمام بكل الأجندات. يعني هل أنا أجد في الأحزاب القائمة الموجودة كل الأمور اللي أنا بتهمني؟ سبيل المثال مثلا الشراكة اليهودية العربية، باعتقادي هذا أمر مركزي رأيي الشخصي، فهذا واحد من الأمور. مثلا أنا كنت أريد أن أرى

0: هذا الموضوع. الأمر الثاني هو الاهتمام فعلا بالأصوات، عدم تبذير هذه الأصوات، التعامل بشكل لائق مع المواطنين ومع المشاكل التي يعاني منها المواطنين، العنف والجريمة، ولكن كمان هناك بطالة، كمان هناك فقر وأمور أخرى مختلفة.
1: هذه القضايا التي طرحتها أريد أن أتحول لسيد عمر. يعني اليوم الناخب العربي عندما يرى الخلافات، يعني من جهة هو يرى اليوم تحالف المستحيل بين بنت ولابيد من أجل مستقبل الدولة في البعد الأمني، في البعد الاقتصادي، من أجل الإطاحة، الحفاظ على إسرائيل كدولة ديمقراطية يهودية من نتنياهو وخطر اليمين المتطرف. في المقابل يرى جريمة عنف، غلاء معيشة، يرى كل هذه القضايا الأساسية. في المقابل مناكفات سياسية، على الأقل يقول لكم اضحكوا علينا قائمة تقنية. ألا ترى بأن عدم تشكيل القائمة المشتركة في هذه المرحلة والزج بالخلافات قد يؤثر أيضا على حظوظها مستقبلا؟
2: يعني هناك مفارقة في التوصيف الذي تطرحه. من جهة هناك حديث عن ضرورة إقامة أحزاب جديدة، قوائم جديدة لخوض الانتخابات، ومن جهة أخرى هناك حديث عن ضرورة الوحدة. يعني أنا لا أعرف كيف يمكن التسوية بين تعدد القوائم أو كثرة القوائم وبين قائمة مشتركة تضمن وصول أكبر عدد من المقاعد. يعني يوجد هنا شيء غير واضح أو شيء فيه الكثير من التناقض. باعتقادي أن هناك قضية أخرى ربما تكون أكثر أهمية من السجال السياسي القائم بين الأحزاب. والسجال السياسي هو أمر صحي وهو ليس ممنوعا. يعني نحن لا نخفي سرا إذا قلنا إن الأحزاب الفاعلة في المجتمع العربي هي أحزاب مختلفة. هناك تباينات بينها، هناك حزب له اتجاه أممي، وهناك حزب له اتجاه ديني، وهناك اتجاه قومي، وغير ذلك من التوجهات والاجتهادات. ولذلك هذا أمر صحي أن تكون هناك سجالات وأن تكون هناك نقاشات بين الأحزاب. المهم النتيجة وليس طريقة إدارة الأمور. النقطة الأكثر أهمية باعتقادي هي رفع نسبة الحسم. أنا أعرف أن هناك رفع نسبة التصويت في المجتمع العربي، صحيح. أنا أعرف أن هناك حالة من الغليان اليوم في مجتمعنا، وبحق وبصدق طبعا، إزاء الظروف التي نمر بها. نحن مهددون بوجودنا في هذه البلاد، وجودنا بخطر. لا نمتلك ترف الحديث عن للأسف الشديد لم نعد نمتلك هذا الترف الحديث عن تطوير بلداتنا وتطوير الاقتصاد وتطوير البنى التحتية وما إلى ذلك. اليوم نتحدث عن الوجود، عن البقاء، عن الأمن، عن السلامة والأمان، الأمن الشخصي لكل واحد منا. إزاء هذا الواقع المر والمؤلم والمهدد بوجودنا وبوجود كل ثوابت مجتمعنا وشعبنا وبقائنا، أمام هذا هناك حالة من الغليان تطالبنا بالوحدة من أجل إيصال أكبر عدد من المقاعد، من أجل تغيير الحكومة الفاشية الحالية. هذا المطلب لا يتفق مع يعني التطلع عند البعض لإقامة قوائم جديدة وأحزاب جديدة. واستمعنا يعني في الآونة الأخيرة إلى أن هناك اتجاها لإقامة حزب طائفي لهذه الطائفة أو لتلك الطائفة، ونسمع أكثر من مرة كلاما من هذا النوع. هذا فيه شرذمة للأصوات، وفيه تبذير، وفيه حرق أصوات، وبالتالي يمكن أن يعني يمنع هذه الأحزاب بطبيعة الحال كما تفضل الدكتور عن البروفيسور الذي حصل على 3000 صوت. هذه 3000 في الانتخابات الماضية ربما كانت توصل 4 مقاعد لو أنها مثلا دعمت أحد الأحزاب التي لم تعبر نسبة الحسم. وبالتالي مهمتنا اليوم هي وحدة الصف. نعم. وتشكيل القائمة المشتركة، طبعا وحدة الصف من خلال القائمة المشتركة لضمان وصول أكبر عدد من المقاعد، الأمر الذي تؤكده استطلاعات الرأي.
1: خلينا نخرج لفاصل قصير ونواصل بعد قليل وإياكم في هذا الحوار.
3: مبيعات خاص وتنزيلات بتركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، على كل 10 لفات شزور لفة هدية، وعلى كل 10 باكيتات مسامير باكيت هدية، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير المكسور.
4: يا باترون يا باترون انت احسن اختيار.
5: يا باترون
6: لا
5: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والمنتجات.

0: أسعار مغرية للبيت الجديد.
1: محسنة أوراء.
2: على عافية. تعرف وين بيت أبو سمير؟
3: أنا اللي بعرف أخوي. شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
2: برضو جديدة؟
3: كله جديد هون أخوي.
4: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: فهمت وين؟
2: طبعا. إن اللبيب من الإشارة شو؟
3: يصلوا.
5: دخولية بس ب25 شيكل.
6: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.
7: أحلى جلسة عائلية، نشاف لقمة هنية، بيبي شارك بعرابي.
8: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: عدنا إليكم من جديد في طاولة الجمعة حول خارطة التحالفات الجديدة على الساحة السياسية الإسرائيلية، وأيضا يعني ما يحصل عمليا في داخل مجتمعنا العربي، حالة الغموض على الساحة هذه ودعوات إلى تشكيل قائمة مشتركة، وأيضا يعني صعود أطر جديدة وأحزاب جديدة تأثيرها أيضا على المشهد السياسي القادم. نرحب من جديد سيد عمر واكد نصار ولداود دكتور سليم بريق، مرحبا بكم. توقفنا عند نقطة يعني التي كانت يعني مثيرة أيضا من قبل سيد عمر، النقطة تقول كالتالي: خيبة أمل من الأحزاب التقليدية يعني المسيطرة، ولكن في المقابل أيضا الأحزاب الجديدة لم تكسر ولم تستطع أيضا الوصول إلى صوت الناس من خلال التأثير، بناء قواعد اجتماعية، استغلال حالة الفراغ. هذا يعني أيضا بأن يعني أيضا هذه الأحزاب الجديدة فشلت أيضا في تعاظم قوتها السياسية.
1: سؤالك هذا، لما احنا نحكي أحزاب جديدة، أنا حاليا يعني صح نحكي عن المجتمع العربي بشكل خاص،
0: ما المجتمع العربي أنا أتحدث،
1: ما في فعلا أحزاب جديدة. كمان مرة آخر حزب أقيم بالمجتمعنا العربي هو بسنة 96، إنما من 96 لليوم تقريبا 13 قائمة يهودية جديدة قامت مع كل تغيير صغير اللي كان بقلب المجتمع، سواء إذا كان سياسي أو اجتماعي أو اقتصادي. فهذا بفرجينا كمان وين إحنا موجودين كمجتمع عربي، واللوم برجع هون في الآخر مش على الناس إنما على القوى السياسية الموجودة، لأنه في نهاية المطاف القوى السياسية هي القيادات السياسية هي اللي بتحرك الناس. احنا عم نشوف إشي جدا عكسي بمجتمعنا العربي. الاخر الهبة الأخيرة اللي كانت ضد العنف والجريمة صارت من الناس، طلعت من الناس لأنه الناس تعبت وزهقت، وخلال هاي الهبة الناس جبرت قوائمنا العربية تقعد على نفس الطاولة وتمضي على ورقة اللي فيها عمليا هي بتحكي مطلب الناس، اللي هو أكبر من الوحدة، هو تأثير، هو إنه نقدر نعمل، إنه نقدر نغير، نقدر نكون جزء معين من السياسة اللي عم بتكون داخل، من السياسة الإسرائيلية اللي احنا دائما بنحس حالنا مش فعلا جزء منها، إنما قاعدين على نوعا ما في المعارضة. فلما بنحكي عن أحزاب جديدة، أنا ما بشوف أحزاب جديدة، أنا بشوف نشاطات جديدة، أنا بشوف فئات جديدة، كتل، حركات جديدة اللي موجودة بالشارع، اللي هي مش بس عربية فقط. أنا جدا بآمن، يعني أنا دوري، أنا مدير مشاركة في حراك نقف معا، هو حراك عربي يهودي، أنا جدا بآمن في أنه

0: فبالمجتمع العربي إحنا كمان منشوف منعرف إذا ما في عنا شراكة مع قوى يهودية إسرائيلية موجودة سواء إذا كان في الشارع أو في البرلمان، مش راح يكون كذلك في تغيير بوضعنا الحالي اللي إحنا طيب. موجودين هون فيه.
1: خلينا دكتور سليم، يعني تتحدثي عن شراكة عربية يهودية وأيضا مع قوى ديمقراطية، كيف يمكن إقناع اليوم الشارع بأن يعني هناك حاجة ملحة يعني لمثل هذه الشراكة، عندما نستمع إلى أصوات داخل المعارضة تحيد صوت الناخب العربي؟ لا بل العكس، يعني هو مع لائحة اتهام بدعم الإرهاب.
2: أوكي، في حدثين مهمين اللي لازم نأخذها في الحسبان لما نحن نحكي عن الشراكة اليهودية العربية بالأخص بالائتلاف. الأمر الأول 7 أكتوبر، باعتقاد الشعب اليهودي بعد 7 أكتوبر حدث فيه تغيير جذري، وهذا التغيير هو سلبي جدا بعدة مفاهيم، بمفاهيم العنصرية، بمفاهيم العنف الداخلي، بمفاهيم مختلفة. القضية الثانية، كان في حكومة اللي استندت كمان على قائمة عربية، أول مرة في تاريخ إسرائيل قائمة بتكون قسم من الائتلاف، ولكن هاي الحكومة سقطت بواسطة بعض كنيسة عرب. يعني لازم نتذكر عضوين كنيسة عرب اللي عملوا على تفكيك هذه الحكومة وأسقاطها في نهاية المطاف. ففي هناك
3: مهم الإشارة إلى أن العضوين كانا جزء من الائتلاف،
2: كان جزء من الائتلاف.
3: نعم.
2: الآن
3: هناك اتهامات، نسمعها من حين إلى آخر، وكأن القائمة، أعضاء القائمة المشتركة هم الذين أسقطوا حكومة بنت.
2: لا
3: هذا كلام غير منصف.
2: أنا كتبت عن هذا
3: حكومة بنت أسقطها. نعم. الائتلاف نفسه. نعم. أسقطها حزب بنت أولا قبل الأعضاء.
2: صحيح.
3: العرب، أعضاء كتلة بنت، ثم بنت نفسه حل الحكومة،
2: وثم أعضاء من ميرتس ومن قائمة القائمة الموحدة. الآن هي النقطة الثانية، الأمر الآن بيتعلق كمان ما هو التوجه الحقيقي للمجتمع اليهودي. يعني إذا نحن نأخذ كل الاستطلاعات لحد اليوم، الاستطلاعات بأفضل الأحوال بتعطي المعارضة 60 أو 61 بأحسن الأحوال
1: مع العرب.
2: بدون العرب. الآن حكومة تستند على 61 عضو كنيسة هي كارثة بكل المفاهيم، لا يمكن، لأنه كل عضو كنيسة سيكون رئيس حكومة. ولذلك باعتقادي سيحدث أمرين. الأمر الأول، سيكون هناك تغيير في قلب الليكود بطريقة أو بأخرى ليلتفوا مرة أخرى على قضية الوصول لمعارضة مع 59، معارضة مع 59 غير شرعية. والأمر الثاني باعتقادي بأنه حتى قسم من هذه المعارضة التي نراها اليوم، إذا تم تحييد بنيامين نتنياهو، أنا لا أعرف إذا كان هذا ممكن، فممكن أن تقيم حكومة وحدة وطنية.
1: هل ترى بعد تجربة القائمة العربية الموحدة بأنه في إسرائيل حتى القوى اليسارية والقوى اليمينية والقوى المتوسطة وكله كل الأطراف جاهزة على تقبل مرة أخرى فكرة أن تكون هناك قائمة عربية داعمة من الخارج أو من الداخل؟
2: باعتقادي في عدة إمكانيات، واحدة من هذه الإمكانيات الحقيقية هي أن يكون دعم من الخارج، وأن تكون حكومة أقلية كما كان مع مناحم بيغن.
1: يعني هي تصريحات فقط تكتيكية للاستهلاك الداخلي؟
2: يعني طبعا، يعني لا تثق بالخاطب فترة الخطبة ولا تثق بالسياسي قبل الانتخابات. كل ما يقال قبل الانتخابات هذا قد يتغير مع الوقت. الموضوع المركزي هنا أن هناك قوى ترى بإخراج بنيامين نتنياهو أمر مركزي بالنسبة لها، ولذلك قد توافق على الأقل من ناحية المبدئية على دعم خارجي من قبل حزب عربي. ولكن أنا لا أرى أي إمكانية بالظروف الآن في الثقافة السياسية الموجودة حاليا.
1: طيب.
2: أن تقوم حكومة فيها مركب عربي. أنا
1: هذا يعني تعرف بعد 7 أكتوبر وتحديدا ما يحصل على مستوى المنطقة، يعني هذا الكل يترقب ماذا سيحصل. أستاذ عمر، في المقابل ألا تخشى أو على الأحزاب العربية أن تخشى من خارطة التحالفات في قوى الوسط التي نراها عمليا، خارطة الاصطفافات، أن تؤدي عمليا إلى اختراق الشارع العربي؟ حتى بدأنا نلاحظ عمليا مواقع حتى لشخصيات عربية، إن كان ذلك في حزب الديمقراطيين، إن كان ذلك في أحزاب أخرى، يعني واضح أن هذا قد يؤثر على الناخب العربي.
3: السنتان الأخيرتان خلقتا استقطابا رهيبا في إسرائيل بين مجتمعين، المجتمع العربي والمجتمع اليهودي، وهذا مؤسف طبعا، ولكن هذا هو الواقع. هذا الاستقطاب الكبير لن يجعل المجتمع العربي أو أبناء المجتمع العربي يذهبون لدعم القوائم الصهيونية على اختلافها، إلا طبعا يعني بحالات فردية هنا وهناك، وهذا شيء يعني عادي. ولكن أن ترى يعني موجة أو ظاهرة من دعم الأحزاب الصهيونية

0: كم كان يحدث في السابق، هذا لن يحدث هذه المرة، لأن مجتمعنا العربي عانى الأمرين في ظل هذه الحكومة، وفي ظل أيضا يعني جوقة التحريض التي تشارك فيها الأحزاب المشاركة في الائتلاف والأحزاب غير المشاركة في الائتلاف. يعني يجب ألا ننسى وألا ينسى المستمعون بأن ليبرمان المحسوب على المعارضة دعا قبل أسبوعين إلى تهجير بعض المواطنين العرب أو قسم من المجتمع العربي. قال العرب في إسرائيل يجب ألا يبقوا كلهم في هذه البلاد. هذه دعوة
1: بال 2013 لفصل وادي عرب.
0: نعم، يعني في حينه كان يعني هو على رأس جوقة التحريض، الآن هو في المعارضة، يعني ربما وهو كان شريك في الائتلاف السابق الذي كانت فيه القائمة الموحدة، يعني ربما تتوقع منه ألا يعني تصدر عنه تصريحات من هذا النوع. ولكن عندما يأتي ويقول لا نريد كل العرب، نريد تهجير بعض العرب، وهذا يبدأ ببعض ثم ينتهي ربما بكل العرب. يعني نحن أمام خطر وجودي حقيقي جدا من الائتلاف الحالي ومن المعارضة الحالية أو من بعض أقطاب المعارضة. والشيء الآخر، المكمل لهذه الصورة هو دعوة بنت ولبيد إلى تشكيل حكومة تستثني العرب. أنت قلت تحييد الصوت العربي، أمل أن لا تكون كلمة تحييد بمفهومها العسكري طبعا، لأن هناك من يريد تحييدنا بالمفهوم العسكري،
2: هم يفكرون عسكريا وأمنيا وسياسيا. يعني في نهاية
3: أنا أعتقد أن اللي أنت عم تقوله فعلا صح، بس أنت عم تتطرق لقوائم اللي إحنا بنعرف أنها يمينية متطرفة من
2: لا سنوات. أنا ما مش عم بحكي على اليمين،
3: لا أنا عم بجاوب الأستاذ،
2: أنا عم بحكي على اليسار.
3: أنا بالضبط أنا هون بتطرق لما يسمى اليوم بعده باليسار، اللي هو يسار مركز نحكي هيك.
2: يسار نتنياهو أكثر
3: بالضبط. هاي القوائم عم تعرف تحكي مع مجتمعنا العربي. يعني نأخذ أبسط مثال، إقامة ديمقراطيين مع يائير جولان، في عندهن صفحة ناطقة بالعربي، كل يومين الشخص بطلع فيديو. قديش احنا ممكن نحكي انه الاشي لا يستقطب، ممكن يستقطب او لا، بس شباب وصبايا الجيل الصغير اللي بيشوفه بيحكي بالعربي، بجرب يتعلم عربي، بيحكي عن المشاكل اليومية بحياة المجتمع العربي، في نهاية المطاف بتعطي صورة انه في حزب اللي هو حزب اللي ممكن على الاغلب يكون عنده تاثير اكبر من
2: هذا الحزب العربي.
0: يعني يبدو النقاش انه بين السيء والأسوأ. يعني يائير جولان كان اول المؤيدين لحرب غزه، واول المؤيدين للحرب على ايران، واول المؤيدين للحرب على لبنان. يعني يجب الا نصور يائير جولان وكانه حمامه السلام التي ستحولنا الى نعيم في مجتمعنا العربي. وعلى ذكر اللغه العربيه ايضا، بيبي نتنياهو عنده صفحه باللغه العربيه.
2: ولكن اللي عم نجرب الصورة اللي بدأ بعدم تشكيل تحالف عربي من اليوم ووضع الخلافات قد يسمح لهذه الأحزاب بالاختراع، بدأت تخترق
3: العتب هون. العتب النقطة اللي عم بجرب أوصلها إنه في لما الساحة خالية من قيادات عربية، ولا مرة في فراغ، قيادات تانية بتيجي وبتفوت لهذا الفراغ، وهذا الإشي اللي عم بجربه أحزاب اللي عم بتفوت في حالة يسارية. أنا مش معي يقرب قولان عشان ما يكونش في هون صورة أبدا. لا
2: لا هي
3: بتحكي عن شو موقف السياسي، هيك عم بحكي كيف هو مستغل الفراغ الموجود وعم بيقدر يحكي لمجتمعنا العربي اللي موجود اليوم في مأساة كبيرة.
2: السؤال دكتور سليم، ألا تحول هذه الأحزاب، يعني أنا لا أعلم ما إذا كانت لديها طموحات بحل مشاكل العرب بأكثر ما هي ترى بالعربي بنك أصوات.
1: باعتقادي يائير جولان هو أقرب شيء للمواطنين العرب من ناحية تصريحاته، ولكن هون بختلف معك رولا بشغلتين. أولا يائير جولان ما زال بعقلية سنوات الخمسين، قضية القوائم العائلية والعائليات. الأمر الثاني شفنا في الأسبوع الماضي فيها آريتس من هي مرشحة يائير جولان، شيء يعني فعلا كيف بدي أقول، بديش أقول مخجل، ولكن شيء فعلا هابط. فإذا يعني يائير جولان ما زال بالنظرة الاستشراقية يعني بهذا الموضوع. الآن هل سيتم اختراق؟ حتى الآن يعني أنا لا أرى حقيقة أي حزب يهودي يتوجه للمواطنين العرب بشكل حقيقي ويتحدث عن كل المشاكل المؤلمة للمواطنين العرب. في هون بديش قلت تحييد أوكي، لكن في هون طبعا استبدادية الأغلبية. هاي التيرانة تقول المواطنين العرب، بالمناسبة يعني حتى أنا أحيانا كنت مستعملش كلمة مواطنين، كنت استعمل رعاية العرب، بخصوصا بعد قانون القومية. العرب ليسوا مواطنين حقيقيين بنظرة السياسي اليهودي بشكل عام،
0: وهذا ما قاله نتنياهو في إحدى حملاته الانتخابية بصريح العبارة. قال العرب، لم يقل المواطنون العرب، قال العرب في هذه في إسرائيل لديهم أكثر من 20 دولة، عربية.

0: نحن اليهود ليس لدينا سوى هذه الدولة. ماذا تفهم من هذا الكلام؟
1: أوكي.
0: يعني دعوة مبطنة إلى تهجير العرب إلى الدول العربية.
2: أوكي. فهذا يعني هذا الواقع بيخلق أولا وكأنه نحن موجودين بحلقة مغلقة، بهاي الحلقة يجب أن نفتش عن شراكة يهودي عربي بكل طريقة. الأمر الثاني لأنه
1: يجب.
2: هذا
1: يجب.
2: نعم يجب. لأنه هذا مفتاح النجاح في نهاية المطاف لكل أقلية. الأمر الثاني هذا كمان يحمل الأحزاب العربية مسؤولية أولا أن تكون منفتحة أكثر، لأنه في هناك جمود معين في هاي الأحزاب، في هناك تقوقع، في هناك حالة يعني غير منفتحة في الأحزاب، وهذا اللي يشجع قيام حركات وأحزاب جديدة. مثلا حضرتك سألت مثلا عن أحزاب طائفية، أنا كنت طبعا راقبت إقامة واحدة من القوائم الطائفية، أمر اللي هو بحد ذاته يعني بدل على انسداد الطريق أمام المواطنين العرب. أوكي. لدرجة أنه أنا بشوف أنه التمثيل تبعي هو تمثيل شكلي في الأحزاب اليهودية، وأنا أريد أن أكسر هذه
1: الاقتضاء. انا باقتضاء قبل ان اخرج الى الفاصل، هذه الاحزاب لانها انت سبقتني انه كانت هي المحور الثاني بعد الفاصل، تشكلت بفعل الحاله السياسيه والتغيرات الجيوسياسيه على مستوى المنطقه؟
2: لا، انا بعتقد انه هي تشكلت على اساس واحد بسيط، بان التمثيل العربي او مثلا في الحاله هذه بالذات مثلا ان هذا التمثيل الشكلي هو لا يفيد. يعني انا مثلا واحد من الابحاث اللي انا عملتها باحدى القرى، بديش اقول اسمها القرية، خرجوا لحد الان 7 اعضاء كنيسه عرب من هذه القريه، وضعها لم يتحسن نهائيا.
1: طيب اذا يعني ما
2: قيمه هذا التمثيل الشكلي؟ ولذلك هذه التحركات.
1: سنعود إلى هذا المحور المهم، دعونا نخرج إلى فاصل قصير ونصل وإياكم بعد قليل في طاولة الجمعة.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب 14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب 19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب 50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمينة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب 7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب 44 شيكل و90، ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب 17 شيكل و90.
3: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
4: سوبر ستار أنسى باختيار.
5: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح للقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس، مصداقية ومسؤولية.
8: إذن عدنا إليكم من جديد في طاولة الجمعة ونواصل وإياكم في هذا النقاش، وأيضا يعني الساحة السياسية الإسرائيلية إلى أين مع اقتراب موعد الانتخابات. توقفنا عند ظاهرة جديدة أيضا سيد عمر، يعني هي ظاهرة تشكيل أحزاب مبنية على أسس طائفية. خطورة ذلك أيضا تحديدا في هذا التوقيت، وكنت قد توقفت مع دكتور سليم عند نقطة إلى أي مدى هذه الظواهر تشكلت أو تتشكل بحكم الواقع الذي نمر فيه على مستوى المنطقة.
9: الأحزاب الطائفية باعتقادي يعني شيء غير ملائم ولا ينسجم مع متطلبات مجتمعنا. ليست هناك يعني معاناة

0: تخص طائفة معينة ولا تخص طائفة أخرى في مجتمعنا على الإطلاق. القضايا التي نعاني منها هي ذات القضايا، تعاني منها جميع الطوائف. قضايا منع التطوير الاقتصادي في بلداتنا وغياب فرص العمل والتضييق من خلال مناطق النفوذ الضيقة ومنع بلداتنا من مسطحات البناء والتضييق علينا في كل المجالات على جميع البلدات، على جميع الطوائف. يعني ممنوع أن يوهم أحد نفسه بأن طائفة ما ربما تحصل على امتيازات معينة إن هي شكلت قائمة طائفية. وبالتالي هناك هم جامع. يعني مرة أخرى نعود إلى قضية تشكيل قائمة تجمع الجميع، تجمع جميع الأطياف وجميع الطوائف وجميع الاتجاهات وجميع الاجتهادات في مجتمعنا، لأنه الهم واحد والمعاناة واحدة والخطر واحد. والتعدد القوائم أو كثرة القوائم، التعدد شيء إيجابي على فكرة، لذلك أنا أقول كثرة القوائم. كثرة القوائم فيها الكثير من خطورة، يعني عدم نجاح عدد منها وبالتالي حرق الأصوات وبالتالي عدم القدرة على التأثير على تشكيل الحكومة أو على سياسة الحكومة. وهنا يعني أريد أن أعود وأريد أن أذكر المستمعين بأنه في عام 92 في الانتخابات البرلمانية، عندما جاء أو تم توكيل إسحاق رابين بتشكيل الحكومة وشكل حكومة، وكان يعني في حكومته ربما 62-63 عضو كنيست، وتوجه إلى الأحزاب أو القوائم العربية، وكانت هناك قائمتان عربيتان، مجموع المقاعد التي تحتلها هاتان القائمتان 5 مقاعد. ب5 مقاعد فقط من خلال الجسم المانع تم باعتقادي تحقيق إنجازات هائلة وغير مسبوقة.
1: ولكن الظروف تغيرت اليوم،
0: الظروف تغيرت، ولذلك نحن أيضا يجب أن نتغير وأن لا نكون قائمتين وثلاث وأربع قوائم، يجب أن نكون قائمة واحدة عريضة شاملة جامعة مشتركة توصل بدل ال5 مقاعد 16-17 مقعدا.
1: رولا، ماذا يريد الناخب العربي اليوم؟ خطاب الهوية أم خطاب التأثير أم خطاب مدني؟
2: أعتقد في اختلافات في الشارع العربي، هذا الإشي جدا طبيعي بكل محل، ولكن اليوم بعد برأيي من تواجدي كذلك بالشارع مع الناس خاصة في مظاهرات على الإشي اليومي طبعا اللي هو العنف والجريمة، الناخب العربي بده يأثر، بده يكون في عنده المقدرة إنه يقعد على الطاولة في هاي الغرفة اللي بتاخد قرارات على حياته، واللي هاي القرارات بتقول إنه هو بحق له يعيش أبسط الأمور. إحنا اليوم يعني الدكتور حكاها قبل الأستاذ هون، إنه إحنا في إشي اللي هو وجداني، إحنا في صراع بقاء حاليا، يعني أو منكون أو ما منكون، عشان نكون أو ما نكون. السؤال هو
1: هل هناك شريك إسرائيلي يقبل بنا اليوم يعني كأحزاب عربية أو قوائم؟ التجربة أثبتت بأن عندما شاركت القائمة الموحدة في الائتلاف الحكومي المجتمع الإسرائيلي زاد أكثر تطرف.
2: أنا برأيي من القوائم الموجودة اليوم ما فيش عندك هذا الشريك، ولهيك هذا الإشي بيشدد أكثر على أنه في اليوم فراغ وواجب لأنه تتواجد فعلا قوائم اللي عندها أجندة، اللي بتحكي فعلا بالشراكة العربية اليهودية، اللي بتحكي عن اليوم يوم، واللي بتعطي حلول، واللي بتحط على أرض الواقع الفكرة نفسها، أنه نتواجد كمان مرة في سياسات اللي بتقول في عرب وفي يهودي، الطرفين الموجودين هون مش راح يربحوا منهم.
1: طيب دكتور سليم، كيف يمكن الحفاظ أن نكون شركاء من جهة في وقت الذي نسمع به يعني غالبية عظمى تتحدث عن تهجير، عن ترانسفير، عن خطط يعني وضعت بعد 7 أكتوبر، جزأت الفلسطيني إلى ثلاث مناطق في الضفة، في غزة وفي الداخل.
3: لا، في فرق كبير بين غزة والضفة وطبعا والداخل، يعني على الأقل حتى الآن المواطنين العرب من ناحية دستورية هم مواطنين ولهم حق التصويت، ولذلك يجب العمل دائما بكل مكان اللي فيه فتحة للأمل وللعمل المشترك، يجب على فعلا أن نكون هناك. ولكن في بس اسمح لي تصحيح شغلتين بالنسبة اللي انقالوا قبل. الشغلة الأولى بالنسبة لحكومة رابين، أنا كنت هناك بهي الفترة، كنت أشتغل مع منور روبينشتين. الجسم المانع عمليا هو اللي سمح بإقامة حكومة رابين، لأنه ميرتس وحزب العمل كانوا 56، ومن غير العرب لا يمكن إقامة حكومة، لليمين كان 59، ولكن
0: كان حزب شاس
3: بعدين شاس انضم بعد ما كان نعم شاس وقسم
0: من تعزيز هذا التحالف،
3: نعم، وقسم من تسومت كمان 4 من تسومت انضموا، وهيك

0: القيمة الحكومي.
1: نتذكر قصة الميتسوبيشي.
0: ميتسوبيشي طبعا يعني جولد فارب طبعا. ولكن هاي النقطة يعني بتدل أنه أحيانا حتى حزب صغير أو حتى مجموعة صغيرة ممكن أن يكون لها تأثير في نقطة معينة في شيء معين. السياسي عملية مركبة جدا وهي مهني فعلا معقدة جدا وليست أسود وأبيض. هاي النقطة الأولى. النقطة
2: ولكن تركيبة المجتمع الإسرائيلي اليوم تغيرت عن سنوات التسعينيات.
0: هذا صحيح. هذا صحيح. ولكن
2: يعني عندما نرى اليوم كعربي أنا أرى مثلا كيف يتم التهجم على على رئيس المحكمة العليا القاضي يعني، وأن لم تنصف المحكمة المواطن العربي يوما ما، ولكن على الأقل هذا يوحي بأن إسرائيل ذاهبة باتجاه تطرف أكثر.
0: هذا واضح. نحن في ثلاث شغلات يعني عمليا بتميز المجتمع الإسرائيلي اليوم، ولكن مش بس من اليوم. أولا توجه فاشي واضح. نحن اليوم عم نحكي عن مثلا عم نحكي عن نفتالي بنت. نفتالي بنت هو كان زعيم معيدة يشع، مش عارف شو اسمه في العربي. نفتالي بنت كان لنا نقاش حاد معه لما كان وزير المعارف، لما هو عمليا ألغى تعليم القيم الديمقراطية وشدد فقط بالكتب الهودية فقط على الديمقراطية الشكلية، لأنه هو مع كوهيلت وكل هاي المجموعة. الأمر الثاني هو فعلا التطرف بسبب اللي حدث بسبعة أكتوبر. والأمر الثالث واللي هو لا يقل خطورة هو العسكرة في المجتمع الإسرائيلي. إذا نحن بنطلع على القوائم من اليسار أو ما يسمى يسار إلى أقصى اليمين، بنشوف أنه غالبية يعني مثلا بال2006 أنا فحصت كان في 18 شخص اللي إجوا من المنظومة الأمنية على الكنيسة. اليوم في حوالي 34 أو 33 مش منذكر قدي. يعني نحن بنشوف مثلا يائير جولان قائمة ديمقراطيم، بنشوف إيزنكوت، ومنشوف
2: ولكن
0: آخرين وآخرين وجيدون شيفر وإلى آخره، ومن الشباك الآن مثلا. فهذا هذه العسكرة تؤثر سلبا كمان على المواطنين العرب بكل المفاهيم. النظرة الإسرائيلية هي نظرة أمنية بالأساس. لذلك نحن منشوف هاي الإشكالية. ولكن هذا لا يعني أن لا نكون مؤثرين في كل مكان نستطيع أن نؤثر فيه، وفي كل مكان نستطيع أن نفاوض فيه على حقوقنا وعلى
2: سيد عمر، كيف يمكن الحفاظ على الخطاب المدني بين يعني دعني أقول بخطوط حمراء مقابل عدم التنازل عن خطاب الهوية؟
1: هذا يعني أثبت في السابق.
2: يعني لأن كانت التهمة على القائمة المشتركة بأنها حولت الخطاب السياسي إلى خطاب مدني، وحاولت تحييد يعني خلينا نقول نهتم أكثر في الميزانيات في الخطط في وإحنا بنحكي اليوم على ظرف اللي هو استثنائي، وهي الانتخابات جاي في ظرف استثنائي أمني أو سياسي على مستوى القضية الفلسطينية أيضا.
1: نعم، القضية هي ليست الخيار بين السياسي الوطني والمدني اليومي. ليس الموضوع هو إما أن تختار هنا أو تختار هنا، إنما كيف تجمع بين الأمرين. لا خلاف أبدا بين جميع القوائم الفاعلة اليوم على الساحة، ساحة المجتمع العربي، لا خلاف حول القضايا الوطنية والسياسية، بمعنى حول قضية شعبنا الفلسطيني وحول قضية إقامة الدولة وما إلى ذلك، وكل يعني ضد حرب الإبادة وضد ممارسات المستوطنين في الضفة الغربية وغيرها من القضايا. ولكن إلى جانب ذلك وبموازاة ذلك ولا يقل أهمية عن ذلك الاهتمام بالقضايا اليومية والقضايا المدنية. أنا باعتقادي تحدثنا قبل قليل عن إقامة حكومة رابين. رابين في العام 92 حصل حزبه على 44 مقعدا وحزب ميرتس على 12 مقعدا، معا كانوا 56 مقعدا. حزب شاس حصل على 6 مقاعد، ويعني خلال يعني تشكيل الحكومة وبعد تشكيلها كان هناك خلافات وأزمات، أزمات ائتلافية بين شاس وميرتس. أنت تعرف يعني شاس وميرتس حزبان نقيضان، ولذلك كانت حاجة للجسم المانع الأعضاء الخمسة العرب، وهكذا استطاع رابين وبأساليب أخرى ذكرنا أحدها قبل قليل مع تسومت استطاع يعني ضمان بقاء حكومته. باعتقادي يعني تجربة العام 92 تؤكد أنه يمكن السير بالتوازي بين السياسي الوطني والمدني اليومي، بدليل أنه عندما تشكلت تلك الحكومة كانت الانتفاضة الأولى، وكان رابين صاحب سياسة تكسير العظام، وأجبر من خلال يعني التحالف أو من خلال نيل دعم الجسم المانع أجبر على التحول من تكسير العظام إلى التفاوض مع الفلسطينيين، ونعرف النتيجة طبعا. بموازاة ذلك تمكن الجسم المانع الأعضاء الخمسة من إلغاء ضريبة الأملاك. ربما يعني نسي البعض هذا الإنجاز الهائل. ضريبة الأملاك لو لم تلغى من خلال الجسم المانع لما بقي متر أرض لأبناء

0: مجتمعنا العربي في الداخل، لأنه كانت الأراضي مهددة بالمصادرة بسبب الضرائب الباهظة التي فرضت عليها، وحاول سموتريتش أن يعيد ضريبة الأملاك قبل أشهر وفشلت الخطة. وهناك أيضا قضايا كثيرة تتعلق
1: ولكن
0: بالميزانية.
1: البديل له عندما يذهب إلى النقب الآن نفتالي بنت ويعقد مؤتمرا صحفيا استنادا إلى تقييم، دعني أقول أمني أكثر، لمراقب الدولة. وهنا عمليا أنت ترى كناخب عربي أو كمواطن عربي بأن الشريك أو البديل هو ليس بالضرورة أفضل أو أحسن، يعني أنت تقارن بين سيء وأسوأ كما قلت.
0: نعم، المقارنة هي بين السيء والأسوأ وليس بين الجيد والسيء. يعني ربين أنت ذكرت أو الدكتور سليم ذكر، أن بنت كان سكرتير مجلس مستوطنات الضفة والقطاع، يعني في رأس يعني المؤسسة الاستيطانية وعلى رأس غلاة المستوطنين. يعني نحن لا يعني نعتبر بنت حمامة سلام، وباعتقادي يعني جميع قادة الأحزاب أحزاب المعارضة هم يمينيون، لا يوجد يسار في إسرائيل. نعم. اليوم على المستوى يعني الحزبي لا يوجد حزب يساري، ميرتس ذاب مع الديمقراطيين برئاسة جولان، والأحزاب الأخرى أكثر تطرفا وأكثر يمينية. نحن يعني نريد أن نؤثر من خلال أولا من خلال يعني إرسال هذه الحكومة إلى البيت. هذه الحكومة تشكل علينا خطرا وجوديا، يعني يجب أن لا يكون هناك نقاش أو خلاف في الرأي على خطورة الحكومة الحالية بن غفير وسموتريتش وغيره. الحكومة التي يمكن أن تكون بديلا هي أقل خطورة وليست طيب. حكومة جديدة.
1: في نقطة عم بلاحظها في الفترة الأخيرة وانت تحدثت يعني في قضية، كنا نحكي قبل قليل على موضوع الأحزاب اليسارية وهيك، ولكن بسمع أصوات في داخل المجتمع العربي بتقول مثلا صوتين للأحزاب العربية وصوت ليائير جولان بسبب يعني أو لسيغالوفيتش بسبب محاربة الجريمة والعنف. قديش هذا الموضوع يعني فعلا انه تجارب سيغالوفيتش انه يعني مقارنة سيغالوفيتش احسن من يعني ممكن يتأدي اليوم الى ذهاب اصوات الى هاي الاحزاب؟
2: صحيح، انا اعتقد يعني احنا كمان بنشوف الاستطلاعات الاخيره بتفرجيك كم صوت ممكن يكون لحزب يائير جولان، وليش العرب بدها تصوت لاحزاب اللي هي احزاب يهوديه، لانه في نهايه المطاف الجواب دائما يكون دائما الجواب انه انا بدي اكون جزء او اعطي صوتي لمحل ممكن ياثر على حياتي. وهذا الاشي بيجي كمان مره من المحل انه هاي الاصوات هاي الناس مجتمعنا بتحس انه الصوت اذا بروح لقائمه عربيه تاثيره اقل. لا، هل اذا هذا الاشي كان صحيح او غير صحيح ممكن يجاد عليها.
1: يؤدي هذا الامر اليوم مثلا الى اتخاذ قرار مثلا بحراك مع اللي خوض الانتخابات؟ في نهاية المطاف هناك شراكة عربية يهودية، هناك أصوات قد تكون عائمة ضائعة يعني قد تؤدي في نهاية المطاف إلى الذهاب إلى هذا المكان.
2: أنا رأيي الشخصي ويعني العشر سنين من النشاط الجماهيري اللي أنا موجود فيه، إذا بتفرجي بتجيب رؤية معينة هي أنه الشراكة العربية اليهودية في إلها محل ومجبورة تكون ولازم تكون. أنا نشاطي أغلب وإحنا نشاطنا كلياته هو نشاط فعلا في الميدان، يعني إحنا حاليا متواجدين هون، ولكن نفس الوقت في عنا نشطاء ونشاط سواء عرب ويهود اللي تواجدوا اليوم قبال المقر الرئيسي للشرطة في تل أبيب في القدس، وطلعوا هناك بمظاهرة ضد العنف والجريمة مطالبين أن الشرطة على الأقل تعطي لائحة اتهام لمين قتل ابنه، لأنه كلنا بنعرف أنه تقريبا أقل من 1% من القضايا بالسن اللي مرقت تم التوجه فيها مع اسم لحدا معين، فكل الناس اللي عم بتموت مش عم بيكون فيه ولا أي رد في النهاية. وهذا الإشي السنين الأخيرة بتفرجينا أنه فعلا شراكة عربية يهودية سواء إذا كانت في الميدان أو في محلات سياسية أعلى هي مجبورة تكون، هي فعلا مطلب اللي موجود في الجمهور، ولا فيش يعني لا يخلو الأمر كذلك. أنا كنت جزء من أشخاص وناس سواء إذا كان ناشطين سياسيين أو محاضرين أو الناس اللي موجودين كذلك في السياسة عرب ويهود اللي مضوا على ورقة اللي طلعت اللي بتطالب بأن يكون في فعلا صوت عربي يهودي اللي موجود في الساحة السياسية القريبة، لأنه إحنا منشوف أنه هذا المبدأ وهذا العمل بطل موجود، هو عمل أساسي لحتى يكون في فعلا استمرارية لفكر سياسي يساري ديمقراطي اللي بآمن في الشراكة العربية اليهودية. فهذا الإشي طبعا مش
1: أنا بجولة طبعا سريعة كمان لأنه عم بشوف الوقت بدهمنا، يمكن الحديث كمان معكم ممتع. دكتور سليم، قديش حالة خلينا نقول القضايا المدنية تحديدا قضية الجريمة والعنف قد تلعب دور أساسي في توجه الناخب العربي؟
3: لازم تلعب دور أساسي، خاصة نحن شايفين هذا التفاقم بال

0: بالعنف وبالجريمه. طب لازم نفصل بين العنف والجريمه، قصتين مختلفتين. ولكن كمان بالسياسي، سياسه عدم الاهتمام، وهذا بيعطي مثلا حكينا قبل عن سيغالوفيتش باعتقادي وكان ممتاز سيغالوفيتش ويستحق كثير التقدير على العمل تبعه بهاي الفترة. والقضية المهمة هون كمان مرة حنرجع، وأنا بتفق معك تماما، يعني من سنوات العشرين من بوروخوف دائما كان تشديد على العمل يهودي عربي مشترك، الحزب الشيوعي وبعدين الجبهة دائما شددت على العمل اليهودي العربي المشترك، وباعتقادي هذا الخط الأساسي المفروض أن يكون المفروض
1: لضيق الوقت مع كل خيانات الأمل التي دهمنا بسرعة. دكتور سليم بريق، رولا داود، وسيد عمر واكد نصر، شكرا جزيلا لكم، وأيضا لكم أعزائي المستمعين. لهنا وصلنا إلى نهاية الحلقة، شكرا جزيلا لكم، إلى اللقاء.

0: بتحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونا بوسودون ب14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمانة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44 شيكل و90، ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90.
3: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
4: سوبر ستار أنسى باختيار.
5: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
6: الشمس دائماً.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق. كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بجراح وصفت بالخطيرة جراء انفجار مسيرة في الشمال، فيما أصيب جندي ثالث جراء انفجار مسيرة في جنوب لبنان. وقال الجيش أنه يستعد لاحتمال إطلاق نار من لبنان مستهدفا منطقة الشمال، وذلك على وقع التطورات الأخيرة. وقبل قليل دوت صافرات الإنذار في العديد من المناطق في منطقة الجليل الغربي وتحديدا من مدينة نهرية، وذلك بعد رصد إطلاق مسيرات من لبنان في تلك المنطقة. أعلنت الشرطة عن العثور على طائرة مسيرة على سطح مدرسة في مدينة نهرية ودون وقوع إصابات أو أضرار، وتم إخلاء المدرسة وبدأ عمليات التعامل مع الطائرة المسيرة بهدف نقلها من الموقع من قبل الشرطة وخبراء المتفجرات. أفادت مصادر لبنانية بارتقاء شخصين وإصابة أكثر من خمسة آخرين بغارة

0: إسرائيلية على بلدة طورة في قضاء صور. هذا ويتواصل القصف الإسرائيلي على عدة مناطق في لبنان مخلفا ضحايا وإصابات بالإضافة إلى دمار هائل في الممتلكات. أفادت وسائل الإعلام اللبنانية بأن الرئيس جوزيف عون أبلغ السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى أنه لن يلتقي رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بسبب التصعيد المتواصل في لبنان، مشيرا إلى وجود تفهم أمريكي للموقف اللبناني. هذا ومن المقرر عقد محادثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين بمشاركة فرق تقنية إلى جانب الدبلوماسيين من الجانبين. قدمت النيابة العامة لوائح اتهام رسمية ضد 3 جنود إسرائيليين ومدني بعد الاشتباه بعملهم لصالح عملاء المخابرات الإيرانية عندما كانوا قاصرين. وبحسب بيان الشرطة وجهاز الشباك، فإن المشتبه بهم أجروا اتصالات طويلة الأمد مع عملاء إيرانيين قاموا خلالها بتصوير مواقع مختلفة داخل البلاد، كما تورط بعضهم في أعمال تخريب الممتلكات.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 27، الجيل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 26، حيفا والساحل 22، النخب 26 في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع هذا العدد من مجلتنا الرياضية. اليوم الجمعة 8 شهر مايو 2026. إيهاب عويس يتابع معي هذا البرنامج في الهندسة والإنتاج، معكم من وراء الميكروفون نبيل سلامي. وبعد يعني ما مش ممكن نسميه إلا صراع العمالقة في دوري أبطال أوروبا، من ورائنا الآن النصف نهائي انتهى عمليا، ما انتهى إلى النهائي هما فريق باريس سان جيرمان للسنة الثانية على التوالي، ومعه أيضا الأرسنال العائد إلى الواجهة هذه بعد 20 عاما. إذن هل كأس مباراة النهائي ستكون في 30 من هذا الشهر في مدينة بودابشت الهنغرية العاصمة هناك. وطبعا أيضا كانت يوم أمس مباريات في اليوروليج، وتأهل من خلالها أيضا الفريق الألماني فرايبورغ مع الفريق الإنجليزي أستون فيلا. إذا فاز أستون فيلا سيشارك الموسم القادم، انتبهوا إذا لم يشارك ضمن الخمس فرق الأوروبية الأولى في الدوري الإنجليزي، سيشارك كبطل اليوروليج، واحتمال أن يكون الأرسنال بطل للدوري الأبطال، وساعتها بكون 7 فرق إنجليزية في دوري الأبطال الموسم القادم. يوم أمس ستراسبورغ خسر لرايو فايكانو بالنتيجة 1-0، وكريستال بالاس أيضا فاز على شختار دونيتسك وتأهل إلى النهائي في كأس الكونفرنس ليج. أبوال تل أبيب كرة السلة وضمن بطولة اليوروليج خسر لريال مدريد في المباراة الرابعة، أصبحت النتيجة 3-1 عمليا، يعني الأفضل من 5 مباريات ما في قيمة للمباراة الأخيرة، لأنه عمليا ريال مدريد تأهل إلى الدور القادم. اليوم الجمعة درجة ممتازة في القاع ملتهب، أبويل الخضيرة مرتبة أخيرة يصارع من أجل البقاء، يلتقي اليوم فريق أبويل أفولة مديعين أمام كبيافة وأبويل عكا أبويل رانانا. نذكر بأن فريق كفر قاسم فاز في مطلع الأسبوع في مباراة يعني صعبة جدا، فاز على فريق منافس يعني ربما تنفس الصعداء، فاز بالنتيجة 1-0. في البلايوف الأعلى بويل كفر شاليم ابن يهودة تل أفيف، مباراة جدا مهمة للطرفين، ومكابي هرتسلية كذلك أمام هبوي رمات جان. كل مباراة في البلايوف الأعلى هي عن 6 نقاط. وسنكون اليوم في هيك بعض اللقاءات والمحطات، أيضا سنكون في جسر الزرقاء اليوم، يوم خاص، يوم عمل تطوعي رائع جدا يعني اللي فيه للرياضة أيضا وللشباب الرياضي في جسر الزرقاء، دور في عمل تطوعي من أجل ما يسمى تحسين واجهة البلد، أعمال خيرية، أعمال تبرعات طوعية، ما تطوعون انتشروا اليوم في كافة أرجاء بلدة جسر الزرقاء من أجل تنظيف الساحات والشوارع والمؤسسات العامة، زراعة الأشتال والأشجار والورود في المنطقة، وكان في ضلع، أعتقد كان في ضلع أيضا للفرق الرياضية كما أفادنا الأخ محمود غبري اللي هو مهندس مسؤول عن تطوير ما يسمى حزوت أكفر، ما يعني عمليا واجهة هذا البلد. في هذه العجالة أيضا أود أن أبعث بتحياتي للأصدقاء الذين يتابعون البرنامج الآن من براشوف أو براشوف في الرومانيا، عيسى إياد إدريس أدهم طوفون هناك بشارة حارك أيضا في براشوف يتابعون البرنامج، تحياتي لكم، ودائما نتمنى أن نسمع عنكم أخبار جيدة. سنكون أيضا في عسوفيا، فريق عسوفيا من الدرجة الثالثة يحاولون هناك عودة وإعادة الأمجاد العصفوية، لما لعبت الكرمل العسوفيا والدالية في الدرجة الأولى ومن ثم صعد فريق أبوعيل معيدة الكرمل إلى القطرية، غابت الرياضة خاصة في عسوفيا في الدرجة الثالثة فقط. هذا العام، هذا الموسم، ومع انقطاع الدوري الفريق يعني تقرر إصعاده بقيادة المدرب مهران لالا إلى الدرجة الثانية، وفرحة كبيرة في عسوفيا، سنحاول أن نكون أيضا في هذا المقام. في يركا أيضا كرة القدم يعني عادت إلى نفسها، وسنكون أيضا في هذا المجال، سنحاول أن نفهم ما يجري في ريال مدريد أيضا بعدما قرأنا عن خلاف حاد ولكمات أدت بفالفيردي لأن ينقل إلى المستشفى على كرسي، وهذا ما جاء في الصحافة بعد تلقيه ضربة قاتلة، لا نقول قاتلة ولكن ضربة قوية من تشواناميه. إذن نحن إلى يركا. منذ زمن لم نستمع إلى الأخبار في يركا، ولكن يبدو وجاءتنا الأخبار جميلة. غانم غبيش رئيس الإدارة في فريق يركا الذي صعد إلى الدرجة الثانية ينضم إلى الآن. أخي غانم يسعد مساك.
1: مساء الخير يا بيبي المستمعين.
0: أهلا أهلا. يعني في يركا لعبتوا أنتوا في الدرجة الثانية في حينه غبتوا عن الأنظار وهبطتم ولعبتوا فقط في الدرجة الثالثة. هذا البلد يعني بلد مزدهر ويعني عايش وفيه شباب وفيه مجموعة كبيرة من المحبي الرياضة، غبتم عن الساحة. أولا أسألك لماذا؟
1: مش عارف شو يعني بالضبط الأسباب. كان عدة أسباب طبعا، ممكن اني بقول دعم من المجلس المحلي بيركا، ما كانش هذاك الدعم للرياضة وبالتحديد لكرة القدم. احنا عمر التاريخ يعني صعدنا في سنة 2000-2001، كنت انا يعني عضو في الادارة، صعدنا للدرجة الثانية، وبعد بسنة صار قرار يغيروا الادارة والفريق طبعا هبط للدرجة الثالثة، ومن غاد الفريق تفكفك. فكان عدة محاولات في 2019، نقدر نقول 2019، وكذلك الأمر.
0: وشو في أسباب؟ أنا سألتك إذا كان في أسباب يعني خلت هذا التراجع الغريب. يعني
1: أنا حسب رأيي السبب الأول والأخير برجع للمجلس المحلي، من ناحية دعم، من ناحية تجنيد ميزانيات، من ناحية الملعب المحلي مع كل ما يشمل.
0: أنا غانم مش قادر أستوعب يعني هذا بلد يعني يعني بينه وبينك يعني بعرفش إذا بتوافقني، وناس سامعينا، كل الناس سامعينا وكثير بيجوا على يركا، أنا بتصورش إنه فريق كرة قدم بل قد بحاجة لدعم السلطة المحلية. أنا إيشو منه؟ أنتوا عندكم مصالح يا أخي، عندكم رجال أعمال، والرياضة بتقرب الشباب وبتألف القلوب وبتبعد المجرمين والانزلاق إلى الهاوية. وين رجال الأعمال؟ وين أصحاب المصالح؟ ما بيحبوش كرة القدم، بيحبوش الرياضة، طرقتوا أبوابهم، شو المسألة؟

0: إيه بصراحة رجال الأعمال ولا مرة قصروا. إيه أنا يعني بنطاق عملي أنا مقاول بناء مسجل، وأنا إلي تواصل ودائما اتصال مع 90% من رجال الأعمال في يركا. السنة لما نحن عملنا فريق الطوع اليركا وطلبنا منهم الدعم، طلبنا نطلع للدرجة الثانية، فكلهم يعني كانوا إيجابيين، قدموا تبرع، وإسا برسمنا خطة نصعد للدرجة ألف إن الله راد، وما حيادوش يعني من وجه الفريق ولا من وجه الجمعية المسجلة في الدعم وفي التبرعات ماديا ومعنويا، حتى حضروا الملعب أكثر من 5-6 مرات وشاهدوا عدة مباريات إن كان في الكاس وإن كان في الليجا.
1: وكان في الكاس وكان في الليجا. خلينا نحكيك شوي عن الفريق. هذا الفريق يعني يعتمد على كوادر محلية، على تعزيز، أعطيني فكرة عن هوية الفريق، مين مدرب؟
0: أول شيء أنا بدي أتقدم بشكر للمدرب الأستاذ زاهر فلاح اللي رافقنا من أول الموسم حتى النهائي، وحقق إنجازين تاريخيين ليركا. الإنجاز الأول إنه أخذنا كأس الدرجة الثالثة من الاتحاد العام، وحتى وصلنا للعبة مع كريات جات من الدرجة الأولى في التصفيات. ما حلفناش الحظ، انغلبنا معهم وهن استمروا ونحن أخذنا كأس الدرجة الثالثة واكتفينا بذلك. طبعا الإنجاز الثاني الأستاذ زاهر كان الصعود للدرجة الثانية، يعني عن جدارة بفارق نقاط بفارق أهداف عن الفريق المحل الثاني مكابي سكسيا معلوت. والفريق يعني أو الجمعية أخذنا قرار، كان جلسة قبل أسبوع، إنه نحن السنة بدنا نبني فرق أشبال مع شبيبي اللي نبلش نأخذ المواهب اليركوية ونعمل منها لاعبين مخضرمين الله راد، لأنه نحن القطار مشى وما فيش يعني بعد وقفة بليغا درجة ثانية ألا للدرجة الأولى الله راد.
1: ما شاء الله، هذا تصريح يعني ناري من أولها، يعني راح تعدوا فريق للمنافسة من نفس الكادر راح يبقى من راح.
0: أنا من شان بعد سماحك أخي، أنا من شان خلي رجال الأعمال والسلطة والجمهور يظل يدعم ويتبرع. إحنا بليغ فينا زي ما أنت قلت كيركا،
1: والله والله أنا بقول لك حرام يكون ما يكونش فريق بالدرجة الأولى، يعني بصراحة
0: المينيموم درجة أولى حتى يعني تعاهدنا على حالنا المينيموم درجة أولى لحد 2027-28 ماكسيموم، ومنمر سنة الانتخابات وإن الله راد فريق يركا راح يتمركز في الدرجة اللي أميت، يعني ما فيش محل.
1: شو انت صرت تحكي كثير، يعني طموح اكثر من لازم بتخيل.
0: لا مش طموح، انا مع جري سنتين على الارض، انا بعرف شو القدرات الموجودة بيركا من لاعبين محليين اللي احنا عم بال نكسب هاي المواهب ونجهزها. بعرف شو القدرات المادية، بعرف شو قدرات الجمهور اللي بيجي بالالاف. يركا متعطشة لجميع الرياضة في يركا وبالذات يعني وبالتحديد كرة القدم.
1: التدريبات راح تكون امتى؟ عملتوا خطة ولا لسه بكير؟ لانه
0: احنا تعاقدنا مع المدرب فايد حسون.
1: فايد ما شاء الله
0: ابو ليران، بهنيه ببعث له تحية كبيرة من يركا، شرف كبير لنا في هذا التعاقد مع هذا المدرب المخضرم ذات معه الخبرة عمر سنين والارتقاءات اللي انجزها، واحنا ماشيين مع خطة المدرب وهو عارف شو المهم اللي أخذها على عاتقه وخطها على كتافه، وإحنا إن شاء الله من كمان من خيبش ظنه من ناحية شو بدي أحكي لك، يعني نختم لاعبين، هو إجا مع كادر لاعبين، يعني ما فيش حكي، زلمي عارف حاله شو عم بعمل.
1: يعني حطيتوا عينكم كمان على لعبة تعزيز من المنطقة، ربما راح يكون في يعني تعزيز مكلف
0: في معانا لاعبين تعزيز في أسماء احنا عقيد المفاوضات ان شاء الله يومين ثلاثة منبلش يعني نصرح عن هاي اللاعبين.
1: والشهرين ثلاثة ما سمعتش؟
0: يومين ثلاثة.
1: يومين ثلاثة من اي درجات ممكن يجون هذول؟
0: في من ليغا الأوميت وفي من ليغا ألف.
1: قديش لك تخصص ميزانية من أجل تحقيق الطموحات؟ يعني صراحة
0: ما فيش ميزانية اللي إحنا يعني عايلين هاي الميزانية وفي هيك مجبورين نطلع. الميزانية مفتوحة.
1: مفتوحة؟
0: نعم.
1: يعني كلامك أنا بدي أتابعك، يعني أول مرة صح لي وبسعدني طبعا الحديث معك.
0: أهلا وسهلا فيك،
1: وأنت بدك أتأمل تكون ضيف يعني دائم عندنا في برامجنا الرياضية بإذاعة الشمس. أنا أشكرك أولا، بدي أتمنى لك النجاح في يركا بالفعل، تستحقون

0: وان شاء الله بتكونوا بالواجهه دائما عزيزي. شكرا لك.
1: وكمان بدي اهني فرق الكره السله اللي كمان طلع للدرجه الاولى.
0: بيطلع لهم
1: طلعوا للدرجه الاولى. كان عندنا اليوم جلسه على الساعه 1 مع رئيس المجلس وهنناهم. وعندنا يوم الاربعاء لعبه اخويه ديربي لفريقين ميركا كره سله، والفريق الثاني ظل في محل ثاني. بتامل كمان يطلع من محل ثاني، يكون لنا فريقين في الدرجه الاولى
0: ان شاء الله. ان شاء الله. انا بدي اشكرك يا كابتن غالي وبتمنى لك النجاح. خلينا اياك سعيد جدا. شكرا لك عزيزي. تحيه ايضا، والف تحيه للعزيز الرائع البرشلوني بالدم وحتى النقاع يعني عمليا، والمصطفى دائما على السماع. وسامر ايوب ما نساكش يا سامر، مش ممكن. ولا يعني الأصدقاء اللي في براشوف خاصة على رأسهم أدهم طوافري مدرب كرة القدم السابق. أدهم تحياتي لك عزيزي. والفرحة تعم منزل العزيز أيضا أشرف أبو الياس في مدينة أم الفحم ونجله الشاب العريس محمد الأشرف. المناسبة هي طبعا المناسبة هي تخرج العروس الرائعة شهد، التي تخرجت من شهد أحمد خالد محميد دكتورة من جامعة النجاح. وطبعا الشكر موصول للوالدين العزيزين، لدين كانا سندا حقيقيا طوال السنوات الست، يعني بشكرهم على صبرهم. ويسأل الله أن يرزقكم الصحة والعافية وأن تكونوا دائما مصدر فخر كما كنتم

0: لحظات ونكون مع فاصل من الإعلانات حوالي 20 دقيقة تمام بعد الساعة الثالثة نكون في فاصل الإعلان، ثم سنحاول أن نكون في عسوفيا أيضا وتكون في محطتنا أيضا الأسبوعية حديث مع أحد مخضرمي كرة القدم في البلاد من المجتمع العربي بعد الفواصل.
1: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
2: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.

نعود للمتابعة. إذن نحن بانتظار الساعة الرابعة تنطلق مباريات الدرجة الممتازة. ماذا ينتظرنا غدا السبت من مباراة في الدوري الإسرائيلي؟ أبويل بتحتيكفا بلاي أوف أعلى يلتقي بئر السبع، مباراة حاسمة للسبعويين. مكابي حيفا بيطار القدس أيضا حاسمة للبيطار، وأبويل تل أفيف ديربي أمام مكابي عند الساعة الثامنة والنصف.

0: إذن سنحاول أن نكون في بلدة جسر الزرقاء حول اليوم التطوعي هناك لتنظيف, يعني إجراء عمليات تنظيف نظافة في الأماكن العامة في الشوارع, إذا كان في حدائق مثلا, ودمج الشباب خاصة, يعني إبعادهم عن العنف والجريمة. هذا البلد يعني دائما ما يشكو من قضية العنف, وكان في دور أيضا للفرق الرياضية الشباب خاصة من فرق الشبيبة والأشبال, وينضم إلي الآن الشيخ مراد عماش. يسعد مساك شيخنا.
1: مساء النور. أهلا وسهلا.
0: يعني هذا يوم مشهود أعتقد كان اليوم في جسر الزرقاء عندكم.
1: والله بالفعل يوم مشهود, يعني لما تنظر لقرية جسر الزرقاء بكل حاراتها بكل زواياها ببحرها بواديها بساحاتها أرصفتها, تعج بكثير من أبناء الشبيبة, من الرجال, من النساء, من متطوعين متطوعات من كافة أنحاء البلد والعائلات, يحضرون بكل قوة بكل نشاط.
0: الشيخ مراد, المشاركة بتشوفوه أنه يعني مكثفة بالفعل, كل العائلات, رغم الجو اللي مرات بكون شوي حزين عندكم في البلد للأسف الشديد أنا أقول ذلك. يعني كيف أنا عرفت من المهندس باش مهندس الأخ محمود إغبري أنه كمان في دمج لكل الأشبال وفرق الرياضة اللي كلهم تجاوبوا مع هذا النداء لهذا المشروع الكبير.
1: صحيح, بحوالي 450 طالب وطالبة. أوه. من كافة الشرائح المدرسية والمؤسسات التعليمية في القرية. وأيضا ما يلفت النظر أن هناك أيضا أمهات مشاركات, يعني هناك
0: هذا مألوف ولا غير مألوف, هذا السؤال. يعني تقول يعني في كمان مش بس أمهات, إنه كمان صبايا وشابات اللي بتخيلوا. أنا
1: طبيعي هناك كافة شرائح المجتمع من جسر الزرقاء حضروا إلى هذه الورشات التي توزعت في كافة حارات القرية.

0: ما يجب. يعني الناس أنفسهم يفهمون معنى أن نحافظ على الرصيف، أن يكون نقيا نظيفا خاليا من كل الشوائب، يفهمون معنى أن نحافظ على الأشجار التي تزرع حاليا على شاطئ البحر،
1: رائع.
0: شاطئ السباحة مع رائع. موسم السباحة الذي سيفتتح مع عدة أشجار، حوالي 200 شجرة تم غرسها على الشاطئ، يعني على قرية الصيادين التي تعج الآن بالسياح والضيوف الذين يأتون من خارج القرية. يعني كل هذه الأمور هي حركة سياحية واقتصادية ومدعومة بالمتطوعين والمتطوعات الذين يعملون لأجل بلدهم.
1: شيخ مراد كله من أبناء البلد أما كما كان في دعوات مثلا من خارج البلد اللي أجوا ساعدوكوا بهذا اليوم، ولا كله يقتصر فقط على أهل البلد المحليين؟
0: يعني هو يقتصر على أهل البلد، لكن هناك بعض الموظفين والموظفات الذين هم يعملون تحت راية المجلس المحلي
1: من خارج البلد.
0: نعم، قدموا ومنحوا قدراتهم وقوتهم. أيضا هناك بعض المقاولين اللي هم من خارج البلد اللي أيضا ساهموا في بعض الأمور التي احتجناها في هذا اليوم.
1: ما هي القيمة الإنسانية اللي بتشوفها من هذا العمل؟ قيم، مش قيمة واحدة طبعا.
0: أولا نحن نريد أن نغرس قيمة العطاء وقيمة نحن ليس مجرد شعارات أن نقول عطاء وانتماء، إنما يجب أن تذوت هذه القيمة في قلوب الناس، في قلوب الأمهات، الرجال، النساء، الشبان، الشابات، الكل يجب أن يفهم إنه ليس مجرد شعارات، وأن الشعارات لا تبني بلدا. نحن بناء البلد يحتاج منك أن تنزل إلى الشارع وأن تساهم
1: 100%.
0: ولو بالشيء القليل الذي تستطيع أن تقدمه لبلدك.
1: نعم.
0: وبهذا يمكنك أن تنهض بالبلد وأن تقدم لها الكثير من الأشياء من خلال جهدك، تطوعك وعملك. يعني والأجمل من ذلك لما يكون العمل بدون مقابل. يعني
1: طبعا
0: ما المقابل الذي يعطى؟
1: هذا بعزز الانتماء كمان، والتكافل الاجتماعي، والصداقة والإنفة بين المواطنين. بس بيضل يبقى انه هذا مش ممنوع يكون الاشي موسمي، على الأقل مرتين أو ثلاث في السنة بتخيل.
0: لا، نحن يعني اشترينا معدات كثيرة خصصناها للتطوع. يعني نعطيك مثالا أن هناك أيضا استفدنا هذا اليوم من حوالي 4 إلى 5 رسامين ورسامات من أبناء البلد
1: اللي
0: يعني بارعون في مهنة الفن والرسم. يعني وضعوا لمساتهم على بعض الجدران الموجودة.
1: هذا بغير من الملامح، يعني بحسن واجهة البلد أعتقد في الأماكن خاصة العامة والرئيسية في البلد.
0: صحيح. أيضا بالإضافة لذلك أنه نحن يعني قلنا للجميع أن هذا اليوم هو ليس يوم أخير، يعني هناك أيام ستتبعه، نستمر في هذا العطاء والانتماء لبلدنا من خلال عدة أيام تطوع سنعلن عنها لاحقا. سنوزعها، سنحدد ما هي وجهاتنا. يعني اليوم كان شغل في جميع حارات البلد. في هناك خطة للعمل في بعض المرافق التي سنخصصها بالدعم والتطوع من أجل أن تكون واجهة أيضا اقتصادية وسياحية.
1: كل الشكر لك أستاذنا عزيزنا الشيخ مراد عماش المجلس المحلي في
0: الزرقاء.
1: يعطيكم ألف عافية. انتهى النهار ولا لسه بعدكم في خضم العمل ولا؟
0: لا، أنهينا مع صلاة الجمعة.
1: نعم. الله يعافيك. أنا أشكرك، شكرا لكم، شكرا، تحياتي. نصف ساعة تمام بعد الساعة الثالثة، ونحن دائما إلى محطتنا الأسبوعية الثابتة اللي فيها من خلالها نمنح منبر والمساحة أيضا لأحد مخضرمين بكرة القدم المجتمع العربي اللي لعبوا وتركوا بصمة على الملاعب لما كانت الملاعب بعدها تراب. عمليا ما كان في ملاعب زي اليوم، ولكن كان له اسم وكان له باع طويل، ومش بس لإله، ومن ثم بعد أن كبر ونمى وترعرع وتزوج وأنشأ أسرة أيضا خلف لنا أشبال، يعني نجوم في كرة القدم. اليوم بدنا نقول لكم على طمر الزعبي، وينضم إليه الآن العزيز كابتن كارم زعبي أبو أدهم. سلامات عزيزي.
2: سلامات حبيبي نبيل، أهلا وسهلا بك وجميع المستمعين.
1: أنا أنت مش غريب على المجتمع، لما بنقول زعبي خلص بيعرفوا كارم زعبي، أدهم زعبي، صفوان زعبي، هشام زعبي، كارم زعبي الجونيور اللي بيلعب بالبرتغال اليوم، يعني أنت
0: عمر زعبي اللي نعم إن شاء الله.
1: إذا لما بنستضيف كل أسبوع هيك بعض النجوم من القدامى اللي لعبوا بالسبعينات والثمانينات، في ناس بيكونوا سامعين

0: مش عارفين ايش بنحكي، ولكن على الاقل كلمه كريم زعبي وهشام زعبي يعني عالقه بالاذهان. اولا طمني عليك، شو اخبارك اليوم؟
1: الحمد لله كل شيء تمام، الصحه تمام، ومتابعين احفادنا واولادنا
0: انا خلينا اقول
1: الرياضيين العرب طبعا كلهم في البلاد وخارج البلاد اكيد.
0: من لا يعرف كريم زعبي، انا عرفته وعشت فترته وعصرنا بعض، كان يتمتع بضربة أنا أعتقد لا يوجد لاعب إسرائيلي، وكمان مرة سجلوها علي، لا يوجد لاعب إسرائيلي اليوم من 10 و20 و30 سنة عنده قوة ضربة بإجره اليسرى خاصة مثل كريم زعبي. أنا أقولها بكل تواضع، بقولها أولا وبكامل المصداقية.
1: بالغت كثير في لاعبين وفي نجوم.
0: أعطيني واحد كان شبيهك بضربة الشمال تبعتك. أعطيني قول لي مين. أعطيني
1: طيب. ضياء سبع اليوم مضرب مليح، وكارم مضرب
0: صغير برضه مضرب مليح، مش القاتله عنده شماليه رائعه، اما القاتله اللي قاتله فيها لا مش ضربتك لا صراحه يعني ممكن نقول روبرتو كارلوس في زمان
1: مرت حدودنا.
0: كارم انت بدات رعرعت في طمره الزعبيه باي جيل بدات تلعب كره القدم؟ احنا بنحكي عن اول السبعينات.
1: بدات طمره الزعبيه طبعا، كنا في بدايه حياتنا تعليمية بدار المعلمين نعرب، وشوفون هناك عم بلعب بساحة دار المعلمين أكيد تعرفوا
0: لما كنا نكسر
1: طمير عوابدي ومازن دراش وكل أصحاب والأحباب.
0: نعم.
1: ويلا عمكابحي في اختبارات، ورحنا عمكابحي في اختبارات وقبلونا وطلبوا يوقظون عمكابحي، فنترك التعليم لسنة قبل ما يبنونا ونبلش نتعلم حسابهم. ولكن الوالد رحمه الله اللي هو رضعنا ودخل فينا كرة القدم وحببنا فيها، وكان يأخذني من جيل صغيرة الأبيب يبعث شغيل من عنده يأخذني مشان أحضر برماد قام وانتخب إسرائيل وأبوية الأبيب اللي احنا بنحبهم أكيد الحمر زيك وزي مانشستر يونايتد الحمر
0: طبعا. احنا متفقين إن شاء الله دائما
1: احنا حمر أدوميم
0: أكيد أكيد أكيد. ولعبت
1: انطلقنا لأبوية سولم.
0: نعم بسولم صحيح.
1: بداية هذه كانت مع بوائل سولم لأول مرة يعني بنزل على الملاعب، ما كانش فيها عشب أخضر، وبعدين بعد فترة معينة صار أكيد عشب أخضر. وأول موسم مع بوائل سولم الحمد لله صعدنا من الدرجة الثانية إلى الثالثة، ومن هناك كانت الانطلاقة لمكابل عطفولي مع سعيد سرحان، صعدنا من الدرجة الأولى دبوري إلى الدرجة الثانية، كفر مندى منعونا نصعد بعد ما صعدنا طردونا منعونا، وعدة فرق الحمد لله رب العالمين.
0: نعم.
1: ودخلنا جرثومة بين قوسين بمعنى الإيجابي للعيلة كلها.
0: صحيح.
1: وكمان حبينا إنهم كلهم يتعلموا وتعليم أكاديمي وجامعي ويمارسوا هوايتهم كرة القدم. بالأخير وصلنا للوريث طبعا كارم الزعبي اليوم. نعم. موجود في البرتغال. على أمل إنه كمان يكمل المسيرة. نسيت كمان أبو إكسال
0: اللي
1: طلعنا الدرجة الثانية.
0: صحيح مظبوط.
1: الحمد لله، وإن شاء الله أنه عمري بكمل المسيرة. عمري إذا بتعرفش أبو فارس أكيد عرفت لما دم حكالك أنه انقبل في أكاديمية تابعة لسبورتنج لسبون الموسم اللي فات.
0: أوه.
1: ومش زي أنه مدارسنا مكابي حيفا ومكابي تل أبيب وما شابه ذلك بدوروا على المادة وبأخذوا من اللاعب طبعا اشتراك شهري وما شابه ذلك.
0: هذا مش موجود.
1: وكثير لاعبين عرب هاي عبد أهمس اللاعبين العرب اللي بشكولي دائما آبائهم من نروح على إسبانيا من نروح على سنتندير من نروح على تلتزيق وعجرون. يا عمي اللي بده لاعب بطلبش منه 1000 يورو بالشهر، حرام على كل هاي المصاري، حرام حرام. بداية يعني احنا تعاملنا معهم هؤلاء الوكلاء كانت بشكل واضح وصريح.
0: نعم.
1: بدك عمري.
0: نعم.
1: تبعث لكرة الطائرة.
0: معلوم.
1: نعم. والمكوث هناك إله ولوالده الفترة قديش. نعم. الفترة شهر، الشهر كله أحسابه. بعد ما ينقبل أكيد انت فاهم على كيف بيختاروا اللاعب وبراقبوه. نعم. 24 ساعة.
0: نعم.
1: بيجي بيلعب وبيشترك بالأكاديمية وبيقبلوه فيها بدون. نعم. ما يدفع ولا شكل واحد
0: 100%
1: ولا
0: يورو واحد. انت بتحكي عن عالم آخر مش عالمنا. على كل
1: عالم آخر
0: نتمنى له النجاح كابتن عمري إن شاء الله ولكارم. آه
1: الصريح.
0: اعتزلت الملاعب بأي سنة؟
1: والله اخ نبيل في درجات الدنيا عودت لعبت لجيل متاخر يعني 44 45 في كفر مصر والنعوره والشبل تعرف انت.
0: اوه
1: لعبنا ودربنا وانت بتعرفني انا محافظ الحمد لله.
0: نعم والغريب انه انت ما رحت على عالم التدريب يعني مثل هشام اخوك مثلا.
1: عالم التدريب فترات معينه كنت في

0: خنبيل وانت تعرف فرق عربية وبلادنا والقلبوة مع فريق الطمرة الزعبيين اللي كنا النعورة الشبلي كفر مصر كل هاي الفرق مش بهذاك اللي يعني مش بهذاك اللهفة والمحبة
1: أكيد
0: والبحث عن الفلوس والمادي مجرد عطاء انه نضب شبابنا من الشارع ومن الشوارع ونبعدهم ياما حاولنا وياما عطينا وياما قلنا وياما أنا وأنت كل المربين اللي كان والإداريين اللي كان في المدارس ولا في الفرق إنه شبابنا وأولادنا بدنا لهم إطار يا عم الإطار هذا بيبعدهم عن العالم الآخر العالم الجريمة العالم العنف
1: 100% ولكن أنت ما انقطعت بتاتا عن كرة القدم عن الملاعب دائما يعني فرار أفندي بالملاعب اتبع الأولاد والأحفاد
0: أكيد الأولاد والأحفاد حتى لما كان هشام في بير السبع كنا نسافر لبير السبع ندعم هشام ونعطيه واليوم كل أولادنا وكل أقاربنا وكل أصحابنا بدعم أولادنا وأحفادنا بالحقوم
1: أكيد
0: تتطورش أنه مثلا كل شهر والثاني أدهم بيبعث واحد من أخوته مع مرته وأولاده عند كاروما على البرتغال أكيد
1: حتى مدهم
0: سته يعني كانت عنده في السنة الماضية ولكن الحمد لله انت بتعرفه اكيد وتعرفت عليه منيح زلمه بكل معنى الكلمه
1: هو جدع مظبوط
0: كارم يعني عن جد جدع بكل معنى الكلمه بعيد عن كل الاشياء يعني اللي بفكر فيها اي لاعب في اوروبا
1: يعني ما انت عارف على الجذور تنبت الاشجار يعني بيقولوا السؤال اللي بدي اسالك اياه متابعتك لكره القدم خاصة أنت والوالد كمان كان الله يرحمه كنتوا دائما متابعين للرياضة والفرق العربية وما بعرف يعني السؤال
0: بترجع تأخذني على جانب
1: أنا عارف
0: في نوع من الحزن في نوع من الحزن الحسرة كمان الوالد أنت بتعرف الوالد من
1: سنتين
0: توفت
1: طبعاً
0: الوالد كان معه كان في تل أبيب كل حياته اشتغل 20 سنة ده الثمانينات كان يشاهد كل مباريات كرة القدم
1: صحيح
0: ودخلها فينا زي ما حكيت لك هاي المحبة نقلها إن أجيال على أجيال وكانت ترافقه ترانزستور بذان أينما حل أينما كان كان يعلم كان يتابع كان يراقب كان يحلل رحم الله أبو كارم كل الرياضيين العربية
1: اليوم كارم أكيد اليوم أنت عشاق كرة القدم العالمية أنت مانشستر يونايتد بتحب برشلونة بتخيل أبوال تل أفيف
0: أنا برشلونة لا أنا بحبش برشلونة
1: إلا مين لك بس المانشستر يعني زيك
0: مانشستر يونايتد أحمر وميال بين قوسين ميال لريال مدريد لأنه تعرف رونالدو راح من عندنا وكان عندهم زيدان دائما بقول لهم بحب ريال مدريد بعد مانشستر بس لهذول السببين يعني بس الناس عنهم اليوم شوف عندهم معارك وحرب اليوم بريال
1: حبيت أسألك معارك قائمة القيامة مين راح يأخذ الفاينال في دوري الشامبيونز برأيك الباريس
0: كتبت أول مبارح قبل المباراة قلت لهم باريس سان جيرمان حسب رأيي راح يتعدى راح يتخطى الأرسنال أكيد آسف بايرن ميونخ حتى في الأليانس بايرن ميونخ على في الأليانس أرينا بسبب يعني بسيط وواضح وصريح إنه هجومهم أفضل بالرغم إنه هجوم بايرن فتاك ولكن هجوم
1: ما وجدوا حلول لدوي وخاصة لكارفا
0: وجدوش حلول يعني بعد بحكي بقول لهم للمجموعة اللي بتيجي عند آدم في الطبقة الثالثة بتعرفها أقول لهم يا شباب كلهم رياضيين من شمال وجنوبه أقول لهم باريس سان جيرمان في النهائي قالوا ليش قلت لهم الهجوم أسرع بعدنا بنحكي الهجوم اسرع ولا مسجلين هدف وشفناهوش كيف سجلوني يعني اكيد شفناه انتباهك
1: طبعا
0: هو ثلاث دقائق
1: قبل بيوم حذرت من اللي صار بالدقيقه الثالثه قبل بيوم بالبرنامج واللي حكيته صار ثاني يوم الصبح المغربيات انا عزيزي كارم انا كثير سعيد بهذا اللقاء معك بدي اشكرك
0: في كمان جمله بحب اضيفها انا بمك حكيت عن النجوم العرب وقدام النجوم العرب الاخ عبد الفتاح محميد الخضور من المساهم صاحب الصفحه
1: صحيح
0: في حوالي 230 نجم عربي فيها واحنا مجموعه نجوم عرب حواليك ترعان كفر كنا عامر طمره بنلتقي كل فتره وفتره بكره ان شاء الله لنا لقاء في مطعم الدوان عند ابو يوسف حسن نصار لا لنجوم العرب في منطقه الشمال حوالي 15 واحد
1: بلغ تحياتي للجميع لكل الكباتن هناك شكرا لك عزيزي كامل
0: تحياتي لك احنا كمان داعينك وعازمينك تنضم لنا ابتداء من بكره
1: يسعد لي اياك سلم على الجميع
0: تحياتي للقاء
1: شكرا لك الاستاذ كارم والمربي الاستاذ كارم زعبي كان لاعب بالفعل يعني لو خلق متاخر اليوم كان لاعب درجه ممتازه بسهوله على الاقل اذا مش درجه عليا يعني الاشاره من هاب عويس لنخرج الى فاصل اعلان الان ثم نعود ومنتابع

هدايا العيد بناخدها بالعيد، طيب ليش نستنى؟ كمان مبادرة من بنك أبو عليم، نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، تأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.

0: مغرية للبيت الجديد
1: محسنة أورا
2: دخولية بس ب25 شيكل.
3: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا.

0: أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز، للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
2: أهلا بكم أعزائي من جديد. نحن نتابع ونواصل يعني في الحديث مع كارم زعبي. يعني كارم يبدو لي متواضع أكثر من اللازم كان عمليا، لم يذكر يعني أجت ملاحظة من الكابتن الحارس النصراوي المبدع جميل زعاتري بن يافت الناصري النصراوي، طبعا هو حتى النخاع، وأكد لي على أنه كارم كان هداف، يعني كان يسجل أهداف بالفعل، أنا أذكر ذلك ولم يذكر ذلك، ولكن لابد من هذه الملاحظة. ومشكور كابتن جميل زعاتري. كنا في ياركا تحدثنا وهناك واضح يعني الطموحات كما حكى لنا غانم، درجة ثانية أولى أوتوماتيك، والوصول الهدف الوصول خلال سنتين ثلاثة ماكسيموم أربعة، أعتقد ثلاث سنوات حتى يكون هذا الفريق محطته في الدرجة الممتازة. كيف تبدو الأمور في عصفي الذي صعد بعد غياب دام سنوات أيامات المجد في الكرمل في الثمانينات؟ يبدو ستعود أنس منصور المسؤول الأول والأخير كما يبدو في فريق عصفي ينضم إلى الآن. سلامات عزيزي أنس.
3: أهلين أبيك،
2: كيفك أولا؟
3: الحمد لله.
2: بدي أبارك لكم، صعودكم كان يعني مظبوط على الطاولة الخضراء، بس أنتوا كنتوا المرشحين، يعني أنتوا كنتوا الأقوى، بتستاهلوا الصعود ولا لا؟
3: أول شيء أبارك فيك، شكرا كثير لك
2: حبيبنا.
3: طبعا احنا كنا في رئاسة الدوري من أول لعبة في الدوري لحد ما إجا خبر الصعود. مكابي أسفي كان في المرتبة الأولى، ففكر استحقنا الصعود بجدارة.
2: نعم، وانتو تدربتوا، كان قائدكم هذا الموسم هو النجم مهران لالا اللي عاد الى عرينه الى بلده يعني الاصلي هناك، وقادكم اللي فهمتوا انا ده جاي من الاخر، وكأنه مهران لالا لن يكمل المشوار معكم السنة الجاي.
3: لا، مهران لالا مستمر معنا السنة الجاي. طبعا مهران لالا هو قائد الفريق هاي السنة
2: كمدرب ولا كلاعب، ولا انا اللي فهمت انه الشبل بده يكون؟
3: لا مش كلاعب. مهران لالا احنا عندنا في مكابي عزفيا هو مش فريق الكبار فقط، انه مشروع نادي مكابي عزفيا. مهران لالا هو المانجر تبع كل هذا المشروع.
2: لحظة ايش بتعني

0: نادي يعني، انتو نادي مش بس كرة قدم، لما بنحكي نادي يعني فيه أعضاء وفيه عدة فروع رياضية غير كرة القدم شيك.
1: احنا من ناحية نادي كرة قدم اللي كرة القدم في أفريقيا، من ناحية مدرسة كرة قدم، الفرق اللي بتلعب في الدوري، الفرق الموجودة اللي تلعب في الدوري الشباب وشبيبي وفريق الكبار. احنا يعني احنا نطمح انه هاي السنة يكون نوصل تقريبا 500 لاعب في نادي مكابي أسهل مع مدرسة كرة القدم.
0: 500
1: نادي السنة كان عندنا ما يقارب ال 320 لاعب، واحنا مستمرين في ارجاع.
0: أنس انت كاداري انت كمان مالك الفريق او ممول اللي بعرف، كمان رجل اعمال انت اللي بتمول الفريق عمليا ودعمه. طيب اسالك سؤال، سبب غياب يعني انا فهمت انا انه المجالس المحليه سبب غياب كره القدم عن الواجهه، الكرمي كان دائما يعني يعج بالرياضه والرياضيين ولعيبه كره القدم من ايامات عيسمي، بدناش نذكر الاسماء، شو اللي صار عندكم في السنوات الاخيره؟ وين ماتت كره القدم؟ ليه؟
1: طبعا كل شيء بدخل فيه السياسه بيخرب. وفكر انه كان سيس الفريق في فتره من الزمن في هذيك الفترات، قله مورين وقله ناس اللي كانت مهتمه في قضيه الرياضه وكره القدم. شارك الفريق ما كان يعني قبل سنتين ثلاثه كمان طلع على الدرجه الثانيه.
0: مزبوط مزبوط صحيح.
1: بس احنا الحمد لله من قبل يعني لما قررنا نطلع على الدرجه الثانيه قررنا وحكينا ان احنا نطلع درجتين ورا بعض، يعني رح نوصل الدرجه الاولى. احنا هسه زي ما حكيت لك مهران هو المانجر تبع كل النادي، شبه لالا راح يدرب الفريق. طبعا في عندنا كمان بعد ناس تشتغل عندنا في الفريق، عندنا وئام عماشة اللي هو مدرب لاعبي الهجوم من هذيك السنه وراح يستمر معنا، عندنا لاعب وسام عيسمي
0: كمان
1: مدرب وسام عسمي كان هذيك السنة مع مهران راح يستمر هذه السنة كمان موجود عندنا بيدرب كمان في فرق الشبيبي. عندنا أيمن بصالح مدرب فريق الشبيبي كمان هذيك السنة وراح إن شاء الله راح يستمر السنة الجاي. فكل إحنا عندنا كمان شغلة مهمة جدا نرجع كل لاعبين مكابي عسفيا اللي بيلعبوا برية البلد، في عندنا لاعبين بيلعبوا بالدرجة الأولى.
0: صحيح.
1: طبعا عسفيا يعني والحمد لله والذي
0: أنا أبايدك وبوافقك صحيح. نعم
1: أسف يا والذي النجوم، يعني إحنا عندنا نجوم يلعبوا في درجة ممتازة وعندنا اليوم بيلعبوا مثلا شريف كيوك وكين سيف صفراء في مكابي حيفا، فكان مهران لالا وكان أيمن أبو صالح، يعني أسف دائما كان في عندنا نجوم. فإحنا هممنا جدا أنه أسف يا هاي الشباب تلعب مشان أسف ومشان مكابي أسف.
0: طموحك للسنة الجاي؟
1: عندنا بس طموح واحد واحنا قرار وماشيين عليه، مكابي عسفيا راح تكون في الدرجة الأولى السنة الجاية.
0: كمان مرة سجلناك مكابي عسفيا الموسم الجاي مع نهايته في الدرجة الأولى؟
1: في الدرجة الأولى بعونه تعالى.
0: عندكم ميزانيات لهذا المشروع؟
1: احنا حطينا ميزانية وميزانية كبيرة لهذا الموضوع، في شباب وفي ناس اللي هي راح تدعم كمان وتمول وراح نصعد. في عندنا احنا حديث مع لاعبين اللي مجربين في قضية الصعود للدرجة الأولى، نتأمل انه احنا اخر السنة الجاية يعني شهر 4-5 زي اللي مات نكون في احتفالات انه احنا موجودين في الدرجة الأولى.
0: الله يطمنك والله، يا بشرة رائعة جدا لأهل الكرم تحديدا لعصفيا. انا بدي اشكرك وبتأمل بالفعل انه تحققوا هذا الطموح وراح انتبهكم ان شاء الله اخي انس. شكرا لك انس منصور، تحياتي ويعطيكم العافية والف مبروك بالفعل. سلامات الى اللقاء. نحاول التواصل مع وائل عزيزنا بس مش عمال رد، وائل مش عارف ليش مش معمر حتى ندردش معه هيك عن الموقف الكلاسيكو اللي راح يكون بعشر الشهر. كلاسيكو راح يكون يعني من عالم آخر أعتقد هذا الموسم اللي فيه بده وائل مصطفى. طبعا شوف عمر يبدو الإرسال لك شوي سيء هناك قبل ما نختم هذا البرنامج، وطبعا بتأمل أنه يكون معنا لكم دقيقة حتى نعرف بالضبط ما تحضيرات فريق الأرسنال وفريق آسف فريق البرشلونة.

0: في الدوري الأبطال أرسنال راح يكون هو الند من الطرف الآخر أمام باريس سان جيرمان. وكما ذكرنا في بداية البرنامج فريق نوتيغام فورست خسر مباراة نصف نهائي لابن لمواطن وهيك بنسميها المواطن تبعه يعني فريق نوتيغام فورست خسر لأستون فيلا 4-0. الكلاسيكو بانتظارنا وائل مصطفى مشجع برشلوني رهيب من شفا عمر السلامات كابتن وائل.
1: هلا هلا ابو فارس لك ولجميع المستمعين.
0: نعم استعدادك وتحضيراتك للكلاسيكو مش كما توقعنا فكان يكون على الحكرك ولكن الفارق اعتقد هل هذا الفارق 11 نقطة يفقد من يعني هيبة المباراة وتأثيره برأيك ولا بيضل الكلاسيكو اسمه معه؟
1: الكلاسيكو بطبيعة الحال اسمه كلاسيكو الأرض وطبيعة الحال لأنه واحدة من المباريات اللي بتشد المشجعين من كل أنحاء العالم. بس ممكن زي ما انت حكيت فارق النقاط الشاسع وانه تبقى بس ثلاث لعب فبتقد من عايز نقول من الوقع
0: من فعاليته يعني من بس مع ذلك اكيد الجماهير بتيجي من بريت اسبانيا ما بتصورش انه تتقاعس يعني كمان مرات. انا بعرف صرت عشرات سامع وشفتن يعني عمليا سافروا منشان يتابعوا هذا اللقاء ويحتفلوا مع برشلونه انه من مشجعي برشلونه اغلب يعني طبعا
1: طبعا حتى نقول انه هاي مباراة انه الهدف من لجمهور ريال مدريد والفريق كريال كفريق انه يعني انه ما يحتفلوش برشلونة في نهاية المباراة يعني عشان يحفظوا ماء الوجه ماء الوجه عندهن. انا باعتقاد انه هدف ان يفوزوا وما تخلصش ولا حتى بتعادل
0: يعني بالنسبة للريال يعني بالنسبة للريال هاي المباراة تخلص يا أخي بطولة بطولة فكوا عني بس ما خسرش المباراة ولا تحتفلوا على حسابي بمعنى آخر.
1: صح مزبوط لأنه كان في إذا أنت متذكر بالأيامات الأخيرة يعني كان في على ممر الشرفي
0: ممر
1: إنه نعم. بيريز كمان بدوش إنه يعمل ممر الشرفي بأي حال فعشان لأنه الطريقة تورت بقضية نجريرا.
0: نعم.
1: القضية اللي
0: انتوا المجموعة البرشلونية كثر وخاصة مش في عمر بتتابعوا برشلونة كما تتابعون برشلونة بتتابعوا ريال مدريد. شو رأيك اللي بيصير بريال مدريد بدل على ايش اللي موجود الان هناك المشاكل
1: الاشكالية اللي صارت امبارح طبعا مش راح اضيف ولا لا لا لا اجتماعيا ولا نفسيا قبل اللعب
0: سواد وجهي بينه وبينك
1: اللي صار بين شاومين وبين فاليفيردي يعني صراحة انا هتنقول هيك كمشجع يعني لبرشلونة كمان انا مش راضي عن هذا التصرف يعني بضلوا يعني هذا احنا بنتاقى رياضة يعني
0: اكيد بعدين يعني لاعبين اثنين زملاء بالفريق بيناموا مع بعض بيسافروا مع بعض بيأكلوا مع بعض بيتدربوا ويضربوا يعني هاي الضربة ويودي على المستشفى اعتقد هذا ما صارش بكرة القدم ولا بنادي بحجم ريال مدريد.
1: صح مزبوط وطبعا مش لائق لهذا المستوى من هذا نقول من الرياضة المهنية الكروية.
0: نعم
1: انا حصل رايي ابو فارس اللي كنت احكي انه يمكن كمان الغيابات يعني بقول لك يعني ايش عم بيحكوا انه كيليان امبابي كمان عنده اصابه بالاوتار
0: ولا كيف بسمع كمان في التوقيع يعني ملايين بوقعوا انه بدهن يشيا بالفريق كمان
1: صح 4 مليون مشجع على مدريد وقع انه بدهن يشيا
0: شو السبب
1: وانا بقول صدق انا حسب رايي يعني اذا بنطلع بس هيك على جمال كرة القدم كلاعب اللي قدر يكسب قلوب الناس قبل عقولها ميسي كان هذا الإنسان اللي هو إنسان قبل ما يكون لاعب
0: أكيد
1: استطاع إنه يكون يحول اللعبة للعبة جميلة بسبب إنه كان يبدي مرات لعيبة مثلا يخرج يخبط ركلة الجزاء وتكون إله يعني يبدي نفسه يعني
0: أنا نية بحب الظهور والتظاهر
1: أنا نية
0: هو توقع
1: يعني هو جاي يدور على أرقام وعلى أرقام فردية فلعبة الكرة القدم جماعية
0: توقعاتك النتيجة شو راح تكون يوم الكلاسيكو يوم الحد يوم الحد نعم
1: أنا بتوقع تكون كثير أهداف صراحة أتوقع تعادل
0: تعادل الشامبيونز ليج لمين بروح راح يروح أرسنال ولا باريس وائل
1: أرسنال عهد الخليفي
0: باريس سان جيرمان السنه الثانيه على التوالي معناته بده يثبت حضور من جديد لهذا الفريق
1: في انا انا ابو فارس بقول انه باريس سان جيرمان بعد خروج مبابي تحول لفريق جماعي.
0: جماعي صحيح. صحيح.
1: وركن على نفسه عندك الثعلب إنريكي.
0: نعم.
1: الثعلب إنريكي غضري
0: مغزى. خريج بارسا خريج بارسا. نعم.
1: مع ابن المرسية مع ديكي قوي جدا.
0: حبيبي أنا أشكرك شكرا لك.

وائل مصطفى، تحياتي مشجع برشلوني. إذا عندي كلاسيكو بهذا أعزائنا، إلى ختام هذه الجولة من المجلة الرياضية. الشكر موصول للزميل الرائع هاب عويس، كان معي في الهندسة والإنتاج. معكم كان نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة. فاصل قصير ثم أخبار الساعة الرابعة مع الزميل أدام حبيب الله. أجمل تحية وإلى اللقاء.

مبيعات خاص وتنزيلات التركبش على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، شلخت 70 نيرلات ب 139 شيكل أي لون بدك، وضبق كراميكا 114 ب 39 شيكل وال 116 ب 49 شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء ب

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة لأعضاء الندوة المنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى
3: أنا أحب بلدتي كثيراً، عفواً كثيراً. فيها جارتنا تيتا أم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
4: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
3: شكرا، يعطيكم العافية.
5: الشمس دائما.
6: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار في منطقة الخليج أو في منطقة الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ تم اعتراضها على دفعتين. وقال الإسعاف الإسرائيلي أنه لا معلومات عن إصابات من صواريخ حزب الله التي أطلقت نحو المناطق المذكورة. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل بالقرب من الحدود. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 ضحايا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي لبنان، كما شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة ياطر، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الزراري جنوبي لبنان. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. كما أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها.

0: في السياق قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حزب الله هو العائق أمام اتفاق وقف إطلاق النار. روبي أشار إلى أن موقف واشنطن بأن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبرا أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك. كما أضاف روبيو أن الحزب لم يكن لولا دعم إيران، مشيرا إلى أنه جرى إضعافه لكنه لا يزال قادرا على إلحاق الضرر. كما أضاف روبيو أن واشنطن تنتظر ردا من طهران اليوم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار والمسودة الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق مرحلي، معتبرا أن إيران تحاول السيطرة على مضيق هرمز. كما بحث وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيسة الوزراء الإيطالية الوضع في الشرق الأوسط، وأشار روبيو إلى أن الاستراتيجية الراسخة بين البلدين وتحديات الأمن الإقليمي مثل الوضع في الشرق الأوسط، مشيرا إلى التزام بلاده بالتنسيق الوثيق مع إيطاليا بشأن الأولويات المشتركة. أفاد حاكم مدينة ميناب الإيرانية بإصابة سفينة شحن مدنية يوم أمس في اعتداءات أمريكية قرب المدينة أدى إلى اندلاع حريق فيها، وأضاف أن أكثر من 10 بحارين كانوا على متن السفينة أصيبوا، فيما تزال عمليات البحث جارية لمعرفة مصير 5 آخرين.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على 10 الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: في القدس 27، الجليل الأعلى 24، طبرية 30، الناصرة 26، حيفا والساحل 22، في تل أبيب ويافا 22، في النقب 26، أما في إيلات 33 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: جهزوا حالكم منيح. بلانكس تدعوكم للمشاركة الفعالة في معرض البناء الأكبر في البلاد تل أبيب، وذلك يومي الثلاثاء 12/5 والأربعاء 13/5. تسجلوا عن طريق بلانكس للمشاركة السريعة في المعرض. تعالوا وكونوا جزء فعال في معرض البناء الأكبر تل أبيب. لدخول سريع سهل ومجاني فقط للمتسجلين عن طريق بلانكس، سجلوا الآن 052-258-3000. بلانكس.
1: لايف سيل في السوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89.90 شيكل ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
2: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
3: على عافية، تعرف وين بيت أبو سمير؟
4: أنا اللي بعرف أخوي، شايف إشارة تمهل جديدة؟ تمهل وبعدها فوت على اليمين، عد إشارتين برضو جداد، وبالإشارة الثالثة
3: برضو جديدة؟
4: كله جديد هون أخوي.
5: جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
4: فهمت وين؟
3: طبعا، إن اللبيب من الإشارة شو؟
4: يصلوا
6: الشمس دائما.
7: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: دخولية بس ب 25 شيكل.
1: بيبي شارك عرابي يطلق حملة دخولية بس ب 25 شيكل، الحملة حتى 21/5. تعالوا واستمتعوا بأجمل الأجواء في بيبي شارك. أهلا وسهلا. أحلى جو.

0: الشمس دائما.
1: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.

0: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان دون وقوع أي إصابات بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل بالقرب من الحدود. كما أعلن حزب الله استهدافه بمسيرة انقضاضية عربة عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سيران جنوبي لبنان، إلى جانب استهدافه قوة أخرى على طريق بين بلدتي عتشيت القصير ودير سريان جنوبي لبنان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 ضحايا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي لبنان، كما شن الجيش غارة على بلدة ياطر فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الزرارية جنوبي لبنان. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس اللبناني جوزيف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، وأكد عون التزام لبنان بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في الجنوب على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن حزب الله هو العائد

0: يقوى أمام اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن موقف واشنطن بأن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبرا أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأضافت الوزارة أن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لوقف إطلاق النار، كما أكدت أن القوات الإيرانية وجهت صفعة قوية للعدو وسترد بقوة على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. ميدانيا، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار في مدينة سراييك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة ستكون على النحو التالي: القدس 9، الجليل الأعلى 12، طبرية 14، الناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 14، أما في إيلات 20 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

يوم مبيعات خاص وتنزيلات التركب على الراس في باترون لمواد البناء بير المكسور فقط يوم السبت القريب. اسمعوا منيح، متسافين او مسلولين بتسعة شيكل، الوحشة بصين ابيض اوربند باربعة واربعين شيكل فقط، وملان تنزيلات على كل شيء بس يوم السبت. لحقوا حالكم عبر الويز باترون لمواد البناء بير.

بنمس عليكم الحقيقة. السهرة معكم مزبوط جيران الهواء، جيران القمر. أنا ضعت على الرأس الجميل. أهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله نحن بيكم نضل بالفضائية على طول طايرين وأهلين.

ويا عيون عند الناس ما خلت وعي حكيت معي من غير ما تحكي معي يا عيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: تحلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رز مزوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا، طعم الحياة.
2: لايف سيل في سوبر فارم، المنتج الثاني بشكل واحد فقط على تشكيلة منتجات لايف في كافة أقسام الفروع، عناية، مكياج، أطفال وغيرها. الحملة سارية المفعول حتى 12/5 في الفروع والموقع. وأيضا نشتري بخمسين شيكل من تشكيلة منتجات لايف، نضيف 89 شيكل و90 ونحصل على حقيبة بعجلات سويس.
3: سوبر ستار نجم المشتريات،
4: حملة بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. رباعية تونة بوسودون ب14 شيكل و90، طحينة الهلال 900 جرام ب19 شيكل و90، ربطة طحين مان 10 كيلو التنين ب50 شيكل، حليب نوفا 1 لتر 5 شيكل و90، ملكي 170 جرام بشيكل و90، شمانة نوفا 200 مل بشيكل و90، لبنة الروحة 1 لتر ب7 شيكل و90، ورق تواليت موليت 30 لفة التنين ب44 شيكل و90، ومطري غسيل ماكسيما 4 لتر ب17 شيكل و90.
5: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
6: سوبر ستار أنسى باختيار.
7: أنا أحب بلدتي كثيرا. فيها جارتنا تيتا إم يوسف، ستها لتالين صاحبتي، وفيها فرن للمناقيش والكعك بسمسمي بجانب المدرسة. وفي الفترة الأخيرة، مش من زمان يعني، حطوا إشارات مرور جديدة، فمن حطها يا ترى؟ وليشن؟
8: عشان سلامتك وأمانك يا لنا. جديد الخطة المرورية إشارات في الحارات، انطلقت في عشرات البلدات العربية من أجل سلامتكم، باحترام السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المواصلات.
7: شكرا، يعطيكم العافية.
9: الشمس دائماً.

أول خطوة بعد قرار الزواج هو جهاز، شو تختاروا من وين تبلشوا. عشان هيك بعوفر سنتر نوفا قليل بتلاقوا كل إشي لبيتكو جديد مع رزم خاصة وأسعار بتناسب كل عريس وعروس. جهازكو جاهز. للتفاصيل زوروا صفحة عوفر سنتر نوفا قليل على الفيسبوك.

0: كريم نعطيك هدية العيد سلف، نفتح حساب جديد ونحصل على منحة حتى 1000 شيكل أو قرض حتى 20,000 شيكل بدون فائدة. أضحى مبارك سلف. بنك أبو عليم مش بس عمل، كمان مبادرة، خاضع لشروط البنك وموافقته. قد يؤدي عدم سداد القرض إلى دفع رسوم فائدة، التأخيرات وإلى إجراءات تنفيذ وجباية.
1: تعالوا لتكونوا جزء من النجاح. 97% من خريجات وخريجي أفيكا اندمجوا في سوق العمل. أفيكا، الكلية الأكاديمية للهندسة في تل أبيب، تدعوكم لليوم المفتوح لللقب الأول والثاني في الهندسة والعلوم يوم الجمعة 15/5 في الحرم الأكاديمي أفيكا تل أبيب. ابحثوا في جوجل أفيكا، الاختيار المضمون.
2: الشمس دائماً.
3: ثقتكم بنا هي رصيدنا. إذاعة الشمس مصدر الخبر الموثوق، كما عهدتمونا نوفيكم بآخر المستجدات من خلال موجاتنا المفتوحة وتغطيتنا المباشرة عبر النقل والتحليل والحتلانات الفورية. تابعونا على أثير إذاعة الشمس وعلى موقعنا الإلكتروني وعبر الإنستغرام والتليجرام. الشمس مصداقية ومسؤولية.
4: هنا إذاعة الشمس
5: 101.98.1 FM.
4: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام. والسادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله، وإليكم نشرة الأخبار. دوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان دون وقوع أي إصابات بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة لحزب الله سقطت بالقرب من الحدود. كما أعلن حزب الله استهدافه بمسيرة انقضاضية عربة عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سيران جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف قوة أخرى على طريق بين بلدتي عتشيت القصير ودير سريان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 ضحايا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي لبنان، كما شن الجيش غارة على بلدة ياطر، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الزرارية. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، كما أكد عون التزام لبنان بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في جنوب لبنان على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حزب الله هو العائق أمام اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار روبيو إلى أن موقف واشنطن هو بأن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبرا أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأضافت الوزارة إن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أكدت أن القوات الإيرانية وجهت

0: قوية للعدو وسترد بقوة على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. ميدانيا أيضا أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار في مدينة سيرك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 9، الجليل الأعلى 12، طبرية 14، الناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 14، ما في إلات 20 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: اللي بتشعل نار بالسوبر ستار وحتى يوم الأحد. بندورة 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، خيار 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، كوسة بلدي 2 كيلو بخمس شكل وتسعين، وبصل يابس 2 كيلو بخمس شكل وتسعين.
1: خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد سوبر ستار مجد الكروم.
2: سوبر ستار أنسى باختيار.
3: تعلموا تسافروا مع كوكا كولا على كأس العالم؟ شاركوا بالفعالية عبر موقع football.cocanmeal.co.il وممكن تربحوا رزمة زوجية لمشاهدة كأس العالم بأمريكا. كوكا كولا طعم الحياة.

0: تريد إن مع آي بليس، سلسلة آيفون 17 ابتداء من 1649 شيكل عند إرجاع جهازكم القديم. آي بليس، محلك لمنتجات أبل، خاضع لشروط الحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم نشرة الأخبار. لوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان دون وقوع أي إصابات بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة لحزب الله سقطت بالقرب من الحدود. كما أعلن حزب الله استهدافه بمسيرة انقضاضية عربة عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سيران جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف قوة أخرى على طريق بين بلدتي عتشيت القصير ودير سريان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 ضحايا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي لبنان، كما شن الجيش غارة على بلدة ياطر فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الزرارية. قالت الرئاسة اللبنانية أن رئيس جوزيف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار. كما أكد عون التزام لبنان بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في جنوب لبنان على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حزب الله هو العائق أمام اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار روبيو إلى أن موقف واشنطن هو بأن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبرا أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأضافت الوزارة إن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار. كما أكدت أن القوات الإيرانية وجهت صفعة قوية للعدو وسترد بقوة على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. ميدانيا أيضا، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار في مدينة سيرك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي

0: بلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشة تايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 9، الجليل الأعلى 12، طبرية 14، الناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 14، ما في إيلات 20 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: لوت صافرات الإنذار في منطقة الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا بعد رصد عمليات إطلاق صواريخ من لبنان دون وقوع أي إصابات بحسب ما أفاد الإسعاف الإسرائيلي. ميدانيا أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين إحداهما بحالة خطيرة إثر انفجار طائرة مسيرة لحزب الله سقطت بالقرب من الحدود. كما أعلن حزب الله استهدافه بمسيرة انقضاضية عربة عسكرية إسرائيلية عند خلة الراج في بلدة دير سيران جنوبي لبنان، إلى جانب استهداف قوة أخرى على طريق بين بلدتي عتشيت القصير ودير سريان. أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء 4 ضحايا وعشرات الجرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي لبنان، كما شن الجيش غارة على بلدة ياطر، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة الزرارية. قالت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون طلب من مستشار الأمن القومي البريطاني الضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار، كما أكد عون التزام لبنان بوقف إطلاق النار والأعمال العسكرية كافة للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب القائم في جنوب لبنان على حد تعبيره. أكد وزير الخارجية اللبناني يوسف راجي أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق المفاوضات المزمع انطلاقها مطلع الأسبوع المقبل إلى 3 أهداف أساسية تتمثل في تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية وبسط الدولة لسيادتها الكاملة على أراضيها. في السياق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن حزب الله هو العائق أمام اتفاق وقف إطلاق النار، وأشار روبيو إلى أن موقف واشنطن هو بأن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية، معتبرا أن حزب الله يمثل عقبة أمام ذلك. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن طهران لا تزال تدرس ردها على المقترحات الأمريكية لإنهاء الحرب، وأضافت الوزارة إن ما حدث الليلة الماضية كان انتهاكا صارخا للقانون الدولي وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أكدت أن القوات الإيرانية وجهت صفعة قوية للعدو وسترد بقوة على أي اعتداء أو مغامرة جديدة إذا دعت الحاجة. ميدانيا أيضا، أفادت وكالة مهر الإيرانية للأنباء بسماع دوي انفجار في مدينة سيرك الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الأسباب لا تزال مجهولة.
2: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
3: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
1: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 9، الجليل الأعلى 12، طبرية 14، الناصرة 16، حيفا والساحل 17، تل أبيب ويافا 15، في النقب 14، ما في إلا 20 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تزرعين
1: اسم الله. يعني عن جد
2: بس شو؟ انا عبالي وجه تحيه للجمهور الفظيع.
1: لا الجمهور الليلة
2: عن جد؟ لا بس الزقفة بيستهلوها انتو الجمهور عن جد.
1: يا بابا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي